0: Troškor, bude to od Tandy?
1: Na
0: Mikrožovarek. كان ميكرو جوهر على 29100 وإلا 73 24 3000. 29100 وإلا 73 24 3000. جوهر FM Music.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. توقيع محضر نقاشة الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي. واشنطن تطلق حملة شاملة لعزل إيران اقتصاديا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تم يوم أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج توقيع محضر النقاش الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي. ويحتوي المشروع على ثلاث مكونات رئيسية تخص تطوير البحوث والتنمية المتعلقة بالفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية، ودعم البنية التحتية الفلاحية عبر تركيز تكنولوجيا تساهم في الإنتاج المستدام للحبوب وشجر الزيتون، إضافة إلى تنظيم برامج تكوين لفائدة ممثلي الهياكل الفلاحية المعنية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي على أهمية هذا المشروع الذي يندرج في إطار التعاون الفني والمالي التونسي الكوري، الذي سيساهم في دعم القطاع الفلاحي في تونس عبر إدخال تقنيات حديثة في إدارة الموارد الطبيعية وحوكمة التصرف في الموارد المائية عبر تركيز أنظمة ري ذكية، فضلا عن تعصير عدد من الضيعات الفلاحية في ولايات القيروان وبنزرت ونابل وتحويلها إلى ضيعات نموذجية. كما أكد الوزير أيضا على أن هذا المشروع يجسد بوضوح التعاون التونسي الكوري المثمر، مشيرا إلى تطلع تونس لتوزيع لتوسيع هذا التعاون في

0: أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية أمس على صفحته الرسمية على الفيسبوك. كما أوصى أيضا بالامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة وعدم إشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة، وشدد على ضرورة مراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات، إلى جانب التعاون مع معاون الحماية المدنية والسلطات المحلية والالتزام بتعليماتهم حفاظا على الأرواح والممتلكات. ودعا الديوان أيضا إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف جميع الولايات في درجة انذار، منها 11 ولاية في درجة انذار كبيرة على خريطة اليقظة تحسبا لارتفاع درجة الحرارة. الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من ليلة الاثنين، وذلك بمعتمديتي المهدية والرجيش. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الاضطراب يأتي إثر تسجيل عطب على قناة الجلب الرئيسية. من المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا بداية من الساعة 5 صباحا من يوم الأربعاء 26 من أوت 26 2000، وذلك إثر الانتهاء من أشغال الإصلاح. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 60 كيانا مرتبطا بإيران، وذلك لدور هذه الكيانات في دعم البرنامجين النووي والصاروخي في إيران والأنشطة السبرنية وتهريب النفط بحسب الوزارة. وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة اقتصادية تشنها الولايات المتحدة ضد طهران، تضمنت عقوبات سنوية ضد دول أخرى إذ ما تعاملت مع إيران في قطاعات مثل الشحن والتكنولوجيا والطيران. الحكومة السورية تشيد بقرار الولايات المتحدة إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتعهدت بمواصلة العمل لإنهاء ما وصفته بأثار العزلة المترتبة على حكم نظام بشار الأسد. ووصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الخطوة الأمريكية بالحدث التاريخي، متعهدا بمواصلة العمل لإزالة أثار العزلة وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام بما يعزز التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة حسب تعبيره. ويشار مستمعين إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت رسميا أن وزارة الخارجية ألغت إدراج سوريا على قائمة البلدان الراعية للإرهاب بعد استكمال المسار القانوني، وذلك بعد أن أعلنت إدارة ترامب سابقا عن اتخاذ هذا الإجراء. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.net.
2: جوهر FM. Music. Non-stop.

0: serious.
1: Johara FM. Music. Non-stop.
2: I say he's so sweet.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الثلاثاء 25 أوت 2026 الموافق لـ 12 ربيع الأول 1448 للهجرة. وبالتالي هالنهار الزين المبارك هذايا هو ذكرى المولد النبوي الشريف. فكل عام والأمة الإسلامية قاطبة وكل التونسيين والتونسيات بمليون ألف خير يحتفلون بهذه الذكرى المجيدة، ذكرى تغيير العالم ككل معناها. فنحتفل بها بأنه نوريه لصغيراتنا وإحنا زاد نكونوا ناخذوا البعض من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وناخذوا البعض من العطاء الكبير له ولصحابته الكرام في الفترات الصعبة. هي درس من الدروس أننا يجبنا نعطيه لبعضنا ونكونوا مع بعضنا ونحطوا اليد في دين بعضنا ونستحفظوا على هالأرض الطيبة اللي ربي سبحانه وتعالى أعطانا باش نعيشوا عليها، نبنيه ونعليه من هدموش ونحاولوا نستحفظوا على بلادنا وعلى تربية أولادنا وبنياتنا. إن شاء الله كل عام وانتم مليون ألف خير، إن شاء الله كل عام وتونس مليون ألف خير، وإن شاء الله كل عام وأنتم في صحة جيدة تحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف. احنا هات نقول مع ذكرى المولد فما الارتفاع في درجة الحرارة الملحوظ، معناها هذا الارتفاع بدأ منذ الصباح على مستوى تونس الكبرى وولاية بن عروس، نسجلوا بين 30 و 31 درجة في هذا التوقيت بالذات. هذه درجات الحرارة اللي نسجلوها بخلف الروسونتي راو يزيد، البارح وصل يزيد بستة بثمانية درجات وحتى ولت البارح زاد أكثر. فدرجات حرارة مرتفعة جدا على طوال النهار وساعات الليل، إذن فضرورة الانتباه نساعد رواحنا، وإن شاء الله ستيق تساعدنا أيضا لأنه ساعات والبارحة شفنا هذا قصان الضوء وننسوا حبينا نذكرهم. احنا البارح في باردو مثلا حبيت اتصلت قلت لهم بربي نسيتوا يظهر لي باردو، نسيتوها من القائلة إلى حدود الليل تقريبا هكاك يا مروة هكاك بالضبط. فرجاء هذا العدل في توزيع دقائق وساعات القصان متاع الضوء، نحاولوا أن نلقاو حلول أخرى يا ربي، أعطينا حلول أخرى باش نجموا نعديوا فترة طويلة. راهي 10 أيام أخرين على أقل تقدير في موجة الحر هذه، وحرارة ماشية فينا سقط تصاعدي، البيك متاعها يمكن تكون بين اليوم وغدوة، خاصة غدوة. هذيك علاش نطلبوا من ربي يعطينا قد طاقة التحمل متاعنا، وأيضا إن شاء الله ستيج والسوناد، وإن شاء الله الأخيان اللي ينجوا في الماء ويوزعوا في الماء ويبيعوا في الماء هذيك المعدني، إن شاء الله يوفروا للعباد شربة الماء اللي ولات زادة مشكل هي في هذا الظرف بالذات، معناها سخانة وما فماش ماء وما فماش ضوء. إن شاء الله ربي جريها على سلاح، هذا ما نقولوه، وعنا ثقة في ولاد ستيغ ولاد السوناد أنه باش نتجاوزوا هذه الفترة كما يجب وفي أحسن الظروف. برك نفهموا أنه عباد راهي تعاني ضوء وماء، وأيضا قلنا المياه المعدنية مش موجودة والسخانة الكبيرة هذه كيفاش واحد باش يعديها، فما ناس كبار في العمر مرضى وفما صغيرات. على كل هذا كل تونا نرجع له بعد قليل. هات اليوم في ذكرى المولد النبوي الشريف ننطلق على بركة الله بحسن

دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. واليوم نمشي مع بعضنا إلى الجزء الأول، أعتقد هكا يظل الجزء الأول من سورة الأنفال بصوت المقرأ الشيخ فارس عباد، وشتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. تيعط لليوم شنو النشاط وحيوية وخدمة؟ ما الناس مرتاح لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف اللي نقولوا للعباد كل عام وانتم حيين مليون الفخير، مع الإشارة كونه صحيح راي فم عباد تخدم نهارة المولد في مختلف المواقع، تقام في المستشفيات وفي المصحات في القطاع العام وفي القطاع الخاص، تقام على طول الطريق كما خوائينا التاكسيات اللي نحب نحييهم تحية كبيرة قاعدين يخدموا، كما الشرطة والحرس والحماية والناس الكل اللي في نهار عطلة راهم قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة. أيضا وخيالنا في ستاج وفي السوناد اللي معناها اليوم عندهم نار راحة وجود في ريه، ولكن فما البرمانونس اللي تخدم، والبرمانونس نحبوا نذكروها ما تنسونيش، يرحم والديكم كيف تقصوا الضوء ساعة ساعة ونص ساعتين، كيف تخليونا مدة طويلة راو يصير فينا نفس معش نقوة بسخانة كبيرة داخل المنزل، شو تسكر تبرد ما زيد. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. تو نرجع لموضوع ستيك ونرجع لمواضيع الكلها، لكن هات في البداية نرحب بالخليفة متاعنا. وينك سيدي؟
2: صباح الورد حاتم، مروى الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة كما قلت اللي هما تو شادين طريق سواء كان ماشيين للخدمة ما ولي خرجوا يخدموا على بكري، أو الناس المروحين ربما من الاحتفاليات اللي كانت في القيروان وسوسة وزهوان، كثير من المدن اللي عندها احتفاليات متميزة في هذا الاتجاه ويحضروها الناس.
1: احتفالية رائعة،
2: حتى سوسة كانت احتفالية
1: بحاجات إبداعية ممتازة للغاية.
2: هذاك علاش نقولوا إن شاء الله يوصلوا
1: زهوان الاحتفالية اليوم الصباح، ريت البارح سوسة والقروان، اليوم زهوان.
2: أنا قلت لك ثم بعض الجهات تتميز، الناس كلها تحتفل طبعا في ذكرى المولد النبوي الشريف، أعاد الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.
1: فما العزوزية فما المولدية تصير غاديك في زغوين في الليل هذا، ثم اليوم الصباح
2: كل خرجة
1: الخرجة والعباد تتلم مع بعضها وذويقة العصايد العصايد وأجواء كبيرة تولي في زغوان.
2: يحرمهمش الضوء من الحفلات هذية، خاطر الناس البارحة
1: هذية في النهار العملي. من بعد يا أخوي ميمتي من القايلة يبدأ القصان البارحة، احنا بدأنا مع نص نهار ونص تقريبا،
2: احنا كيف قصن اللون نهار. ثم في الليل عاود رجع مدسان تعليل كفقت بالأولاد أنا راقد ما
1: قداش بقى عندك؟
2: والله
1: ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة
2: ساعتين باص.
1: مروة بعد هي مروة في برد وتقول لي قداش مروة قد من ماضي ثلاثة للتسعة وعاود لهم رجع شوية وعاود لهم
2: احنا قسمرت
1: ستة شوية
2: على كل اللي نحب نقول وراء ما ثماش إضراب بالمحروقات، لأنه طلع الخبر هذاك ورسميا نقول ما ثماش، هذا من النقابة نفسها من الاتحاد العام التونسي للشغل، ما ثماش الإضراب هذا بالكل،
1: هناك
2: مفاوضات عادية من
1: عارف يعرف علاش يخرج حتى معناها
2: الله يهدي
1: لا مش فيسبوك حتى فما بعض المواقع اللي شبه جدية حصلت في العملية فيما بعد
2: ما هي من نور خرج
1: في الليل اي في الليل مخر شوية هكا
2: على كل الناس ما تخافوش
1: صار التوضيح
2: موجود ليسونس
1: صار توضيح اتحاد الشغل ينفي اقرار اضراب في قطاع المحروقات يوم الثلاثاء ما فماش
2: غسان وما من الليل يعني ما ثماش فاوزوا مع رواح من
1: غسان شكون قبل ما
2: غسان القصيبي لا بالتليفون كلمته شويه يقول انه انا اتصلنا بسلوان السميري وغيرها ما ثماش
1: واضح
2: باش نوضحوا للناس ما نمشوش لك اللهفه في
1: خلينا نمشيو اليوم بريف تو نرجع للمواضيع هذه كلها بعد قليل. منال معنا اليوم نهار ثلاثة ونهار مولد، هي تعطينا اون بريف خلينا نعيدوا عليها ونفرحوا بمنوال الوطنيه.
0: اون بريف اون بريف
1: اون بريف ان شاء الله صباح كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وان شاء الله كل عام وانت حيه مليون الف خير، وان شاء الله دائما وابدا خدمه وتروح الطيب العسيده وما تقاش للضوء وما تقاش وين تحطها في الفريجيدير وتبدا تصحفظ عليها وتمنحها بك الذكاء اللي عند منال اللي نعرفه وانا بطبيعتها
2: العسيد عربي لا تخبي لا
1: صار هذا ولا ما صارش يا منوال؟
3: صباح النور ان شاء الله كل عام وانت حيه الف خير، ان شاء الله مولد مبارك على الجميع. اي والله بالحق يعني كانك حاضر قص الضوء وقت ال
1: وقت اللي احنا نعصدوا
3: قال تحضيرات قص الضوء ومن بعد خلطت عليه الماء الحمد لله وكهو شو نقولوا يا رب الحمد لله.
1: لكن خرجت منها يعني والتوانسه تبارك الله عليهم منسانة بشكل خاص والله يتأقلم
3: برشا تعب وبرشا عصب الحقيقة.
1: صحيح صحيح برشا تعب برشا معك سخانة هذيك
3: فما واحدة كان يتعب سخانة برشا وواحد ما يلقاش ماء وما يلقاش ضوء الحقيقة
1: صعيبة برشا العملية برشا. مع سخانة والله ربي معها توانسة الكل صعبة العملية. مروة لقات الحل قالت لك تعرف كيفاش عزدت حتى التورش هذه راي بلون بي كيفي معناها ماهوش تونسي معناها ما نعرفوش احنا نعزدوا بالتورش ما نعرفوش
3: ما صارت الحديثه هذه
2: عامل اسيد العربي هذاك
1: اي هاك الاسيد العربي هو البارح عامل اسيد سوري وكريمه وزينه وشريل هالدنيا الكل
2: اخر الرسول كان اللي عنده ستيك لسونيت عمل دعوه فات
1: به ما عندوش ما عندوش 50 في السخانه
2: والله لو علم وقتها
1: ما عندهمش قبل ما كانتش كان ما كانتش حتى في تونس معناها ما كناش نوصلوا لهذه الدرجات تعرف احنا ضرينا الكره الارضيه ولا سخانه كبيره خليفه شيء من عجب لا تطاق باهي منوال شكون معنا اليوم في يوم المولد النبوي الشريف ولنهنيه كل الزملاء وكل مستمعينا ومشاهدينا كل عائل جوهره اف ام تي في
3: معنا جيهان اليوم
1: مرحبا جيجي
3: وسعاد في ستاندار هدايا الى حد الان الفريق معناها
1: يا مرحبا يا مرحبا
3: الاخبار في سبور
1: في سبور ولد باهي الاخبار حافله عندك
3: الاخبار كما كنت تحكي ونفي الاتحاد العام التونسي للشغل وبالتحديد المكلف بالاعلام في الاتحاد غسان القصيبي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ليله البارح بشان اقرار اضراب في قطاع المحروقات على اساس بدايه من منتصف ليله البارحه معناها اليوم نهار كامل على اساس فما اضراب ولكن هذا من فيه المكلف بالاعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي قال مش صحيح ما فماش اضراب اليوم في قطاع المحروقات يظهر لي نشرب كلنا في خطر الجامعة التونسية للنسيج والملابس كذلك أصدرت بلاغ توضيحي البارح نفات فيه ارتباط تأخر الإنتاج في قطاع النسيج والملابس بانقطاعات التيار الكهربائي وكانت دارت أخبار البارح أنه فما شركة ألمانية تصنع أو تنتج في ملابس الجيش الهولندي وتم يعني الإنتاج تعطل هذا ما تم تداوله أنه الإنتاج تعطل بسبب انقطاع التيار الكهربائي
1: العقود اللي عندها بالتاريخ وبال التوقيت هذا فما صار تأخير ولكن الحمد لله جامعة وضحت لنا اللي هو ما هوش من جراء
3: الانقطاعات
1: الكهربائية لأسباب أخرى ما نعرفوهاش ولكن نأكدوا أنه ما هوش
3: لأسباب أخرى ذكرتها في البلاغ وتنعطيها لكم بالتفصيل في نشرة السبعة إن شاء الله
1: أما ما هوش انقطاع انت على الضوء
3: مش صحيح هاي حكاية الضوء هذا ما أكدته على الأقل الجامعة التونسية للنسيج والملابس كما قلت الأخبار البارح
1: جهة محترمة ورسمية
3: وسائل أعلام عربية أنا الحقيقة قريته في القدس العربي الأخبار ذي ولكن كما قلت الجامعة التونسية للنسيج والملابس انفات ارتباط تأخر الانتاج في قطاع النسيج بين قطاعات التيار الكهربائي هذا على المستوى الوطني على المستوى الدولي باكستان تتحدث عن نقطة إيجابية للغاية في مباحثات طهران وزير الحرب الأمريكي شدد على أنه إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران وإيران تتعهد بالرد بعد توسيع أمريكا للعقوبات الاقتصادية هذا في أخبارنا الوطنية والدولية بالنسبة للأخبار الرياضية وليد بشي يعطينا 7.5 تفاصيلها برنامج الجولة الثانية للبطولة نادي صفاقسي يعزز صفوفه بلاعب جديد أجنبي عودة على الندوة الصحفية اللي صارت البارح للمدير الفني لجامعة كرة القدم المنتخب الأولمبي يفوز على المنتخب المغربي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وبرنامج المشاركة التونسية اليوم وأيضا مش يعطينا فكرة على الكرة في أوروبا هذه تقريبا كانت أبرز العناوين.
1: شكرا لك مع الإشارة نورا و عملية هالإضراب متاع قطاع النفط مازلت فيها نقاش نهار الأربعاء
3: فما جلسة نهار
2: الأربعاء مفاوضات
1: مفاوضات ولربما كان ما لقاوش تقدم في المفاوضات هذه فما إصدار برقية إضراب رسمية وفيها مدة من 10 أيام على أقل تقدير إلى حدود 20 يوم ينجموا برقية الإضراب هذه وفيها جلسة صلحية وفيها غير ذلك برك نأكدوا للعباد الكل اليوم الكيوسك راهم يخدموا ما عندكم حتى اشكال واللي يخدم على روحه قصد ربي باش يعبي ليسونس ولا المزود موجود كل شيء موجود. شكرا لك مانويلا تجدد اللقاء معك بعد اقل من 25 دقيقه من الان في نشره اخبار السابعه صباح. مشوا الموسيقى
2: والله به يسر
1: لقيته. ونبدأ الانشنمون كالعادة بصوتها واترككم في بدايته مع رائعة من روائعها. وانا متمن عليكم وقلكم ان شاء الله اصبحكم فيروزي، كل عام وانتم حيين بخير، مولد مبروك. طريق سلامة بالنسبة للناس اللي فما حركي على مختلف الطرقات متاعنا، لانه فما العمل يتواصل والحمد لله والفضل لربي واليومومة باش يخليه الخدمات العمومية وكل الخدمات موجودة فيعطيهم الصحة. نهار عيد ونهار مولد هو يشتغل، وهذا مش غريب في العيد الكل، شفنا سمح لهم يقوموا بواجبهم وأكثر كنزم. فبالتالي نحبوا نهنيوهم هما ونقول لهم أبقوا معنا باش نرافقوكم إلى حدود التسعة متاع الصباح، موسيقى تعمل الكيف وأيضا بكل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المظهر الأتم والنور الأكمل الأعم. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات لإذاعة جوهرة، نهنيكم بالمولد النبوي الشريف، جعله الله مباركا عليكم وعلى جميع المسلمين. قبل ما نبدأ في الحصة دي باش نقرأ 4 أبيات من الشعر في مدح السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام. أش تقول هذوم؟ سلامي إلى قمر المدينة طه، سلامي إلى الحجرات حين تراها، سلامي إلى باب السلام وعنده مر خدودك في كريم ثراها، وقل يا رسول الله جئت بما ترى روح تهيم ووجدها أعياها. يا ربي عجل للحاضرين وللمستمعين زورة فيها نزور المصطفى.

في أفضل الأوقات وأحسن الساعات، أبرك اللحظات، اللحظة اللي وزنت الدهور ورجحت العصور، هي التي أشرف فيها نور سيد العالمين رسولنا العزيز سيدنا محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. اللحظة هذيك اللي تولد فيها سيد الوجود وأعز كل مولود، هي راهي من أكرم اللحظات في الدنيا وفي الآخرة.

سيدي يا رسول الله، إذ نعبر عن حبنا إليك وإلى لحظة مولدك الشريفة ألا غيرت العالم بأسره من الظلام إلى النور ومن الحزن إلى السرور. واجب علينا جميعا كلنا احنا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم باش نحتفلوا بأشرف الأعياد ألا هو يوم المولد النبوي الشريف، وذلك بقراءة القرآن ونقرأ سيرته الطاهرة الكريمة الزكية، ونتصدق بما يمكن من أنواع الصدقات، ونكرم زوجاتنا وأولادنا بأنواع المأكولات والمشروبات وغير ذلك. يقول الإمام ابن الجوزي: من خواص الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يعني كل إنسان يحتفل بالمولد النبوي الشريف يعدي عامه كامل وهو في أمان الله وفي حفظ الله، ويتعدى عمره في الأفراح والمسرات، هيك يقول العلماء. العلماء ألفوا عديد التأليف حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، من جملتهم كتاب يتسمى التنوير في مولد البشير النذير، ثم كتاب آخر يتسمى حسن المقصد في عمل المولد، وثم كتاب آخر اسمه السيرة النبوية في قصة المولد. هذا يشكون ألف سيدية، هو تأليف الإمام الأكبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله. وهذا الإمام الطاهر بن عاشور معروف عند الناس كله، عند التوانسة وفي العالم أجمع. الكتاب هذا اللي هو في قصة المولد من تأليف الإمام الأكبر الشيخ طاهر بن عاشور حققه الدكتور نجم الدين المداني. يقول الإمام النبهاني رحمه الله: كم جمعوا في حبه المجموعة وفرقوا في حبه المجموعة، وزينوا الديار والربوعة، وأكثروا الأضواء والشموعة، وطيبوا الكل بعرف الندي. كم عمر الله به الديار ويسر السرور واليسار، إذ بذلوا الدرهم والدينار، وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمدي. يا هل ترى هذا يسوء أحمد، أو هل تراه يرضي الصمد؟ فدتك نفسي أعمل ولا تخشى الردى، وكرر المولد ثم المولد، تعش سعيدا وتمت في سعدي. سيد النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى فضيلة الشهر اللي تولد فيه بقوله للسائل الذي سأله، لما واحد سأله عن صوم يوم الاثنين، خاطر ديما واظب الرسول يصوم نهار الاثنين، قالوا: ذلك يوم ولدت فيه. فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وحي واجب علينا نحترم الشهر ونحترم اليوم الذي تولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام.

السيدة كما تعرفوا تولد طيب طهور نظيف مختون مقطوع السرة يسطع النور من وجهه الزكي. فكل وقت ذكايا السيدة آمنة رضي الله عنها وقت اللي تولد ولادها بعثت إلى شيخ قريش عبد المطلب، هو وقتها في الكعبة المشرفة يستنى في المولود الجديد. هو هكا ويجيه البشير يبشر فيه يقول له يا شيخ قريش راهو زاد لك ولاد. تهلل وجهه بالفرح والسرور وبدأ يبكي تفكر ولده كيفاش مات صغير وربي ينابله بوليد آخر في عيض ولده ألا توفى. ومشى يجري إلى دار السيدة آمنة الطاهرة وقتلها كنتو مدت له الرسول العظيم ملفوف فك القماطة هذيك حمله وحمد ربي وقعد يكبر يقول الله أكبر. أش عمل حمل ويبوس فيه ويحنن عليه ويحمل فيه وبعتالي اش عمل هزوا الى الكعبة المشرفة وطاف بيه بيت الله الحرام وهو يبكي ويمدح في ولده ويمدح في الناس الحاضرين اللي مشاوا طافوا معاه بالبيت الله الحرام وسماه محمد بإلهام من الله.

وسمي محمد باش يحمدوه لعباد الكل كبير والصغير. وبعدها رجعوا إلى مينتو أمه سيدة آمنة حملته بسته تفكرت زوجها لما تصغير وخلاها بدون زوج خلاها جالة. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم نفرحوا به وبالمولد متاعو ونعملوا احتفال بيوم المولد متاعو. باش نعملوه بقراءة القرآن بالصلاة على سيدنا محمد. صليوا على سيد النبي تربحوا، حبوا سيد النبي تربحوا، حبوا رسول الله تنجحوا. وراهو الصلاة على سيد النبي راهي باهية مذكورة في القرآن في كلام ربي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: صليوا على السيدة النبي اللي تسمعوا فيها. أيها السادة والسيدات، احتفلوا بمولد الرسول، كثروا من محبة سيدة النبي، كثروا من الصلاة عليه، اتصدقوا، اكرموا الضعفاء والمساكين، وظهروا الاحتفال بالزينة، وعملوا الأعمال الصالحة. يوم مبارك، يوم سعيد، فيه كل الخيرات والسعادات، ومولدكم مبارك سعيد. والآن نستأذنكم في الانصراف، ونقول لكم إلى اللقاء مع أجمل تحيات منور المداني.
1: اللهم صل وسلم على محمد زين الخاتم.
2: بعد العرب سات، جورة FM TV على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جورة FM TV وسات.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: أهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. اتحاد شغل ينفي إقرار أضراب في قطاع المحروقات. وباكستان تتحدث عن نقطة إيجابية في مباحثات طهران. وفي تفاصيل أخبارنا، المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي ينفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات بداية من منتصف ليلة البارحة، مؤكدا القصيبي أن الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية إسليم الحسحيمي والأمين العام المساعد بالاتحاد سلوان السميري أكد له عدم وجود أي قرار أو نية لتنفيذ إضراب اليوم، موضحا القصيبي في تدوينة له على الفيسبوك أن الاتصالات والمفاوضات متواصلة حاليا بشأن عدد من مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات، مشيرا إلى أن الجامعة العامة للنفط اتفقت مع ممثلي النقابات على عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل لتقييم مدى جدية الطرف الإداري في تمكين العاملين من حقوقهم، مشددا على أن الإضراب لا يكون إلا في صورة فشل التفاوض ويتم إصدار برقية إضراب بشكل قانوني وحسب الترتيب الجاري بها العمل. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تنفي في بيان توضيحي أمس ارتباط التأخير المسجل في الإنتاج في قطاع النسيج والملابس والذي بلغ 4 أشهر بالانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي التي شهدتها البلاد، خلافا لما تنقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا. وأضافت أن التثبت لدى الصناعيين المعنيين أظهر أن تسليم الأقمشة من قبل الحرفاء تأخر بأكثر من 3 أشهر مقارنة بالأجال التعاقدية المحددة، معتبرة أن هذا التأخير الملاحظ في سلسلة الإنتاج مصدره مرحلة التوريد. كذا وشددت الجامعة التونسية للنسيج والملابس على أن قطاع النسيج والملابس في تونس راكم على امتداد أكثر من 3 عقود خبرة جعلته يحظى بسمعة تقوم أساسا على احترام الأجال ودقة التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة الدولية. الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، أشرف أمس وزير السياحة سفيان الدقية على موكب ديني رسمي احتفالا بالمولد النبوي الشريف بجامع عقبة بن نافع بالقيروان، وتم بالمناسبة إلقاء محاضرة بعنوان من وحي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، واختتم الموكب بتوزيع الجوائز على المتفوقين في مسابقات حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية من تنظيم الجمعية القرآنية. دوليا، كشفت باكستان عن تفاؤل كبير عقب مباحثات أجراها قائد الجيش ووزير الداخلية في العاصمة الإيرانية طهران في مسعى لإحياء المفاوضات والتوصل إلى تفاهمات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وقال وزير الداخلية الباكستاني إن الاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان انتهى عند نقطة إيجابية للغاية. جانبه، شدد وزير الحرب الأمريكي على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران حتى مع إعلان واشنطن عن هجوم اقتصادي حاسم على طهران. بالمقابل، توعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان

0: ضملت يرأسها دور ميسر محايد لعمليات النقل البحري للأسمدة والتي تواجه حاليا صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة للخيان اللي في اتجاه عائلاتهم باش يعديوا نهار المولد معاهم ولا باش يخدموا على رواحهم، لأنه كما قلنا فهم برشا ناس راهي تواصل العمل متاحة. نقول لهم إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية الوالدين وطريق السلامة ليكم جميعا، وربي يحفظ وليداتنا وبنياتنا وأهالينا الكل اللي موجودين في مختلف أنحاء الجمهورية. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، والدتك زادة لأنه المناسبة هذه خاصة الأمهات والأباء الكبار والحيين، وربي يرحم المتوفين. كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم، إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين، الله ورضاية الوالدين
1: أحسن ما قلت،
2: وعاده الله علينا وعلى كل المسلمين بالخير واليوم.
1: هذا ما نتمنوه به ليلة الله محمد رسول الله باش نمشيو لأعياد الميلاد،
2: نمشيو
1: صح عليهم
2: اللي تقطع عنا عادة المولود في ذكر المولد،
1: ذكر المولد
2: دبره
1: دبره دبره صح،
2: ده هذا هو.
1: دونك باش نمشيو لأعياد الميلاد اللي تم ترشيحهم من طرف العزيز عليهم، واللي يقولوا لي رانا بعثنا برشا ديز اس ام اس، مرحبا بكم ان شاء الله الكل نعديوكم بطبيعه الحال، وهذا واجبنا. بعثوا ديز اس ام اس على 85 990، حبوا يفرحوا بالعزيز عليهم اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم، كتبوا لنا الاسم واللقب نتاعهم رقم التليفون، وقالوا لنا فيقوهم منهم شاركوهم معكم وهديوا لهم الكادو نتاع شهر افهم اليومي من قالت سيتي واتش الرائع.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع لحنان النصرة، نقول لك صباح الوردة لحنان.
4: صباح
2: الخير، كل عام وانت حي بخير. يلا
4: يا
2: عايش
4: يرحمك
2: يا عايش، كنت مولد
4: مبروك، كل عام وانتم حي بخير.
2: ربي فضلك يا لحنان. منين تكلم فينا؟
4: من فوشانة.
2: مرحبا بكل مستمعينا فوشانة، دي قريبة منك حاتم
1: الحوم.
2: اي
1: عصت البارح ولا الضوء مقصوص؟
4: عصت لا مقصوص علينا الضوء.
1: فوشينا منعت؟
4: منعت منعت
1: آه. الحمد لله الحمد لله. وين في فوشينا وصل بلاده؟
4: اي
1: انا كان قصوا عليا في القائلة وفي الليل كيما البارح اليوم جايب حديك وكاو جايب حدا بنت حومتي جيب المرأة والبنات ونجيب وحدك ها بيسالي.
4: مرحبا بيك
2: ربي. اي حنان قوم عاد انش
1: لا قائمة تبارك الله اللهم صل على النبي عليه.
2: قداش عملت اليوم حنان؟
4: 35.
1: تنبك الشباب تنبك تنبك الشباب.
2: اي حنان شكون صاحب او صاحبت المفاجأة؟
1: هو
4: هو
2: اللي بعث لنا اس ام اس
1: ولا ما قالوا لكش بعثنا اس ام اس؟ احنا كيفاش عرفنا عيد ميلادك؟ لانه بعثوا اس ام اس حطوا الاسم واللقب نتاعك ورقم التليفون وشدوا صحيح، قالوا لنا فيقوها من النوم وخليوها تشارك معاكم وهنيوها.
4: عندي حبيبات في المستير نورمالمون هما
1: شكون هو زعما؟ شنو هو الاسم؟
4: يمكن سندا يمكن
1: سندا. وشكون اخر؟
2: يا حنان
1: حنين حنين اللي
2: اليوم ذكر المولد
1: شو اللي اوت حنين اوت اوت معناها خارية الذهن من هذه العملية البارح.

0: متعصى وعملت العصيدة ودين الكل، واليوم عيد ميلادها مع المولد النبوي الشريف
1: الحنان سندة النجاز من قصر هلال.
0: سندة النجاز هي
1: من قصر هلال، بعثتنا وقتلنا قومها.
0: سندة ربي دوم عشرتكم، ونحب نشكر سندة اللي مكنتنا باش نهنيوك بعيد ميلادك، وان شاء الله كل عام وتحل مليون ألف خير للعزيزة، نورتنا وشرفتنا.
1: نمشي ولسي مكرم قربية، نقول لك صباح الورد سيد مكرم.
2: صباح النور،
1: كل عام وانت حي بخير.
2: كل عام اموركم مبروك، وكل عام انتم حيين بخير ان شاء الله.
1: مكرم في الدار ولا في الخدمه ولا وين؟
2: لا والله نخدم تو.
1: اش تخدم مكرم؟
2: تاكسي.
0: الله يصلي على النبي وبارك الله عليكم يعطيكم الصحه، لانه التاكسيات اليوم موجودين منذ قلت لك التاكسيات اليوم موجودين منذ الفجر، معناها خرجت تقريبا الاربعة ونص الخمسة غير بوعة هكاكا فريت التاكسيات هما بأكثر عدد من تاع سيارات وقالين يخدموا، حتى مروة وقت اللي ما جاوهاش معناها خرجت لقات تاكسي وجات في تاكسي وصلت لهنا وخطية بس 11000 من باردو من باردو لهنا 11660 صورته الكونتور هنا، الله يرحم والديه هو اللي وصلها،
1: هو مسكين هذاك هو الكونتور
0: دفعته 100 معناها. قلت له نعطيك، قلت لي عندي ربي يعطيك الوقت الطيب
2: وربي يعاونك. موجودين التاكسيات موجودين
0: الصباح الحق. لا لا حيعطيهم الصح، يعطيهم الصحة وربي يعينكم، وتحياتي ليهم جميعا، وشارة نعرف اللي هي خدمتهم وخبزتهم، ولكن قاعدين يقوموا بواجب اجتماعي فيه. وإنساني كبير برش.
1: أي سي مكرم كداش عملت كداش عملت عمر اليوم العمر كداش
0: على عمر مش عروسات
1: على عمر 54 سنة
0: 54 طنبك توا النضج وان شاء الله 54 سنة اخرين ان شاء الله في المية وما بعد المية والصحة قوية سيدي العزيز، هديك صحة البدن ان شاء الله.
1: اي شكون تتوقعوا بعث لنا الاسماس وقال افرحوا به؟
2: والله انا ما عندي، البارح نشوف في المراة والاولاد الزوز يدككوا يضحكوا عليه
0: يخضروا لي
2: يضحكوا، فما حاجة
0: شنية
2: هي
0: مع
2: تو
0: تأكد محاضرين حويش هاي ظهر التوى معنا
2: ليلة كاملة ليلة عالية ونخضروا لهم يضحكوا، فما حاجة
0: ربي فضل عملك
2: وربي خليهم تو تأكد لهم.
0: انت انت خوي العزيز من وين، في وين الحومة متاعك؟ يقول لي
2: انا من العقبة.
0: العقبة خطوتين زاد فوشين العقبة اليوم معناها ولاية المنوبة
1: تونس كبرى.
0: العقبة منوبة؟
1: لا العقبة تونس.
2: العقبة منوبة
0: سنة العقبة تابعة ولاية تونس ولا ولاية منوب؟ تاكسيس تعرف في المنوب؟ ولاية تونس. أنا والله ما نعرفه.
1: هذا كو.
0: المهم تونس تسكن غادي.
1: تسكن في العقبة.
0: وين شو؟ وين
2: ولاية تونس؟ تونس.
1: ولاية تونس.
0: دونك العقبة ولاية تونس فوشينا ولاية بن عروس، مرحبا بهم منورينا شرفونا ويعطيهم ألف صحة. معناها نحب نقول لك ربي يعينك، وإن شاء الله اليوم توا هكا جور في ريد تبدأ متحركة بطبيعة الحال. إن شاء الله دوبل وتريبل نتاع روسات. امين يا رب العالمين.
1: حسينو على كل السوسن المدام وياسين ويوسف اللي بعثوا
0: لسماس، ربي يحفظهم لك وربي يخليهم وربي يحفظهم دائما وابدا. اي سيدي نمشي للتصويت. التاكسي التاكسي يا مبارك
1: مروه محب التاكسي
0: دي ليه 11660 بالتصوير خليفه تنوريها ما لناش من هبطها احنا على الفيسبوك ونوريها هذا باش تدفعهم تدفعهم تحب على استرجاعهم تو نشوفوا لك تو نرجع لك
1: المنقاله من نصيب سي مكرم قرب.
0: سي مكرم مبروك عليك خويا مكرم، نورتنا وشرفتنا، انتم تنجموا وتفرحوا بالعزيز عليكم بمناسبه عيد ميلاده، تبعثوا لنا اس ام اس على 85990 تكتبوا لنا الاسم واللقب نتاعو تاريخ الميلاد نتاعو بطبيعه الحال، وتعطيونا رقم التليفون وحنا نقوم بالواجب نتصلوا به نفرحوا به وكل زم نهديو له كما قلنا الكادو الرائع اللي هو من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: استمع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
3: جوهرة
4: تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: على جمعة موش مع الموجة.
6: صباح الورد وإن شاء الله مولد نبوي شريف مبارك على كل التونسيين والتونسيات وكل الأمة الإسلامية. نحب نحيي الاجتهاد متاع مروة السالمي نهارة المولد تعدي لي عمرو ذياب بطبيعة الحال، يعطيك الصحة اختيار متاعها، هي خطفوني عينيك خطفوني، زيدني معهم هيفا وهبي برسمك وش اسمها الأخرى نوال الزغبي كنت تلقى وكجمع هذوك ميسلش داكوري.
7: هذا هو
6: نهار مولد يا مروة بيه.
7: أنا مش نمشي نهار المولد للباحث في العلوم الإسلامية باش نحكيه على المولد النبوي الشريف، المعاني الدلالات متاع الاحتفالية هذية، علاش الاحتفالية هذية تعرفها بعض المجتمعات من دون مجتمعات أخرى، هل هي عادة سنية أم هي فكرة جات من بعد، يعني كل هالمعاني والدلالات لهذه الاحتفالية.
6: السعودية والخليج ما فماش احتفال بالمولد،
7: ما في العادة ما فماش، ما نعرفوش توا كيفاش، ولكن في العادة ما فماش.
6: كنت نتابع ما فماش،
7: هذا هو ما فماش. هك علاش اخترنا من الزاوية هذية نتحدث عن ذكرى المولد النبوي الشريف لاري بنوحات
6: مع الأستاذ سليم بشيخة. لاريير بلون بيه تفضل خليفة.
7: الأستاذ سليم بشيخ معنا عبر الهاتف، نقول لك صباح الورد أستاذ وإن شاء الله كل عام وانت حي بألف مليون خير.
8: صباح الورد، صباح الخيرات، صباح المولد النبوي الشريف، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. مرحبا سي خليفة، مرحبا سي حاتم، تحية لكل المستمعين والمستمعات لإذاعة جوهرة فام ولكل التونسيين والتونسيات. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير
6: إن شاء الله، وربي يعطيك صحة البدن وطول العمر. عيد المولد، عيد المولد
8: بالضبط.
7: هذا هو السؤال الأول اللي يتبادر للناس الكل اللي يتابعوا، يعني دلالات هذه الاحتفالية أستاذ.
8: نعم نعم، أولا دلالات هذه الاحتفالية معناتها تعود إلى شرف المحتفى به، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام الفيل عام 571 للميلاد، و اعتبارا لشرف المولود يعني تبرز قيمة هذه الذكرى العطرة، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى يعني لما نقول ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم يعني ميلاد قيم جديدة بشر بها الإنسانية، كل قيم الرحمة، قيم السلام، قيم السماحة، قيم الاعتدال، قيم يعني المحبة، قيم النبذ، كل ما كان موجود في العصر الجاهلي من اقتتال ومن كره ومن يعني اعتداء على الذات البشرية إلى غير ذلك. وعن لقد يقول ربي سبحانه وتعالى وقت اللي يمدح سيد النبي ويحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، منكم أنتم معناتها بشر كيفكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم اللي لخصها ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية من سورة التوبة، كما بينها في آية أخرى في القرآن كثيرة وكثيرة جدا، لما يقول له وإنك لعلى خلق عظيم، وقت اللي يقول له يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقت اللي يقول له ربي عز وجل في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يعني القرآن احتفى بهذا المولود سيد النبي صلى الله عليه وسلم، احتفى به ودعانا خاصة إلى أن نقتدي به، لأن قضية المولد توا برشا يثيروا، يعني كل عام ترجع الحكاية وهو بدعة وهو سنة وهو نحتفل ولا نحتفل. هو القضية قضية شنو هي الاحتفال؟ الاحتفال هو إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
9: صلى الله عليه وسلم.
8: هو هي فرصة لنعرف أكثر ونتحدث أكثر عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم، فرصة لنفهم معنى قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هو الأسوة، هو القدوة. اليوم قديش احنا محتاجين باش نحييه كالقيم وكالمثل اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية، لأنه قضية الاحتفال بالمولد مش قضية ندوة نعملوها ولا حلويات نأكلوها وإلا يعني احتفالية نقرأ
9: الاحتفالية الشعبية، هذيك الاحتفالية الشعبية اللي تصير في عدة بلدان ما هيش حرام بطبيعة الحال، معناها هي تعبيرة من التعبيرات للاحتفال بمولد خير الأنام
8: إلى الفرح.
9: نعم.
8: قل بفضل الله ورحمته وبذلك فليفرح، ورب قال دعا ربي للفرحة، وأي فرحة يعني فماش فرحة أغلى من من من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي واحد يحتفل بولده ولا بنته كي تولد ويعمل احتفال ويعمل له عيد ميلاد ويعمل يبدأ فرحان به، وهذا وهذا ميلاد سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلت لك العادات هذه عادات جميلة وعادات طيبة.
9: انقطاع في المكالمة، نحاول نرجع للأستاذ سليم بطبيعة الحال، لأنه البعض خليفة ذهب إلى أن هذه الاحتفالية
7: كانها بدعة ولا
9: بدعة ما تجيش، علاش نفرح وعلاش نغني وعلاش ذكر وعلاش كذا، فهمت؟ البعض معنا مش الكل، التوانسة في تقاليدهم وفي عاداتهم،
7: شمال أفريقيا الكل معروف، ومصر يعني يحتفل
9: تحتفي بالمولد النبوي الشريف سواء من خلال العصيدة.
7: هذاك
9: تعبير من التعبيرات،
7: التعبيرات الثقافية داخل المجتمعات،
9: ثم من خلال زادة الاحتفاليات داخل المدن الكبرى كما القيروان كما سوسة كما زغوان. صح. عندها ولاد زغوان دخلت في هذه العادات والتقاليد. التقاليد الكبيرة هي على مستوى القروان وسوسة أيضا. الاحتفالية تكون كبيرة،
7: والزيتونة جمع الزيتونة
9: هذيك ليلة المولد معناها في العشية تقريبا. وسيد سليم أنا باش نرجع في حاجة أستاذ سليم بالشيخ، على الخليج العربي لا يحتفل بالمولد النبوي الشريف،
8: هو من العادات الاجتماعية اللي ماهيش موجودة في البلدان الخليج العربي، يعني ما كانش من عاداتهم الاجتماعية أن يحتفلوا. ولكن أنا نعرف عديد الناس في مكة وفي المدينة يحتفلوا بالمولد النبوي الشريف منذ عشرات السنين، ولكن عدد قليل، يعني هم من أصول مغربية، معناتها مغاربية نقصد، ما فيهم حتى من أصول تونسية مقيمين في البلاد الحجاز ويعملوا احتفالات، ولكن كانت تتم بصفة ضيقة جدا. اليوم نلاحظ أنه هناك تغيير في السلوكات الاجتماعية في بلاد الخليج. الجمعة الأخرى خطيب المسجد الحرام كانت خطبته على المولد، اللي هذا ما كانش يعني نسمعوه وما كناش نلاحظوه، ولكن فما تغيير نحو ترسيخ عادات جديدة، وهذا ربما نتيجة المذهبية اللي موجودة في.
7: وهذا اللي حبيت نسألك عليه هو منطلق سؤال حاتم أستاذ، يعني أنه هناك كانت مرجعيات مذهبية معينة تعتبره كأنه حاجة بدعة وخروج عن الدين.
8: هو بعض المرجعيات هي مذهبية للأسف الشديد، يعني ضيقت المفاهيم وخاصة مفهوم البدعة، لأنه مفهوم البدعة رأى مفهوم متعلق بأصول الفقه ويتعلق بالعبادات. احنا ضد أنه مثلا في المولد احنا بيدنا في تونس يعني المرجعية التونسية الزيتونية الفقهية مع الناس صلات خاصة بالمولد، مع الناس نقول صوم نهار المولد، مع الناس عبادة مخصوصة يوم المولد، هو احتفال هي عادة. وترك النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما لا يعني تحريمه، هذه القاعدة، أنه إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا يعني أن هذا الأمر الذي تركه عليه الصلاة والسلام هو حرام أو أنه بدعة. والدليل على ذلك أنه الاجتهادات في العادات اليومية وفي السلوكات اليومية وفي العادات الطيبة اللي هي موجودة كانت موجودة عبر التاريخ وهي قديمة وقديمة جدا، الشرط ديما أنها لا تخالف يعني نصا قطعيا موجودا في الكتاب الكريم أو في السنة النبوية. ثم ما ضر أن يعلن المسلم في يوم مخصوص من العام هو يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يعلن مقدار محبته لهذا النبي الكريم، مقدار يعني اقتدائه بهذا النبي الكريم، لأن القضية كما قلت لكم منذ حين يعني القضية ليست في مظاهر الاحتفال وإنما في عمق يعني الاحتفال بالمولد النبوي الشريف اللي هو الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم قديش احنا محتاجين كما قلت لكم قبل ان ينقطع الاتصال، قديش احنا محتاجين الى احياء القيم اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم في سلوكنا اليومي. وقت اللي نبعد على احتكار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر الا خاطئ، وقت اللي نبعد على اكل اموال الناس بالباطل، وقت اللي نبعد على الاعتداء على الناس في معناتها اعراضهم او املاكهم او
9: نشوفوا السيره النبويه ونتبعوها كما يجب. السيره النبويه
8: السيره شكرا وسلم
9: بالخطوه
8: يعني ما هوش معقول انه الاحتفال يقعد فقط كمظهر وكذا، وانما يلزم يكون في عمق سلوكنا اليومي وقت اللي نحترموا بعضنا في الطريق. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
9: مكارم الأخلاق متاع نبينا اللي
8: حقه مثلا
9: حقه حتى في طريقة السلام شكون يسلم الأولاني. شكرا لحضرتك أستاذ سليم الشيخ،
8: خير من بدأ صاحبه بالسلام.
9: يعني شكرا لحضرتك نورتنا، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، يعطيك صحة البدن وطول العمر، شرف لنا نستقبلوا الأستاذ سليم الشيخ في لاريير بلون اليوم 7:31 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.
10: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 وإلا 73 24 3000. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM
11: برعاية
10: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
11: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: اريدو طور عالمك. جوهرة سبور
12: صباح النور، صباح الورد. البداية ببرنامج الجولة الثانية ذهاب للبطولة كالعادة، 4 مقابلات بالسبت 4 مقابلات بالأحد، والتوقيت هو نفسه 4:30 السبت 29 أوت. النادي الإفريقي أمل حمام سوسة مستقبل المرسى، تقدم سقيط الدائر الاتحاد الرياضي المونستيري الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي ترجي جرجيس لحد 30 أوت. بقيت المقابلات شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي، المباراة باش تكون في ملعب شاد لزويتن، نادي حمام الأنف النادي البنزرتي، الأولمبي البيجي اتحاد بنقردان، النجم الساحلي النجم المتلوش. نادي رياضي الصفاقس يتعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي جاك مبي 27 سنة لمدة 3 مواسم بعد تجربة في بطولة ألبانيا. جاك مبي سبق له تقمص أزياء النجم الرياضي الساحلي وشباب بلوزداد الجزائري. أما الحمام سوسة يواصل تعزيز صفوفه وانتدب اللاعب ريان فيجو من أوغندا 21 سنة يشغل خطة وسط ميدان هجومي، صح عقد بموسمين. البارح كانت ندوة صحفية للمدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم واللي قدم فيها عمل الإدارة الفنية الوطنية وبرنامجها للفترة القادمة. سيد رضا الجدي تحدث عن اللاعبين الأجانب في البطولة التونسية.
13: سنحاول أن من خلال هذه الموسم تكون عندنا رؤية دقيقة حول لي جوار بروفيسيونيل لو ستاتيو اي سورتو لو نومبر دي جوار بروفيسيونيل سواء اترونجي او تونيزيان من خلال هذا البرنامج. فتأكد انه اليوم عندنا طبعا عمل دقيق حول اللاعب الأجنبي في تونس مدى فعاليته شنو ينجم يفيد أعطيك دي شيء ما تنسيوها خلقي كل كيكا أنا اليوم فما بيث الباز الدولية اللي كنت موالي فيها تهم البطولة الوطنية demain on va avoir un classement des buteurs étrangers demain on va avoir le nombre des blessures de joueurs étrangers حتى الجانب les blessures moi je fais donc quand on a les chiffres c'est facile après باش نجم نحكم ونعطي قرار أما comme ça à la ma vie j'ai une bonne casse ils ont قرار كذا وكذا معتبر هناك اعتباطية فتأكد أنه البطولة تكون نتاعنا على مستوى فني باش تكون تحت المجهر من طرف الإدارة الفنية بأطرافها حتى نخرج بالنتيجة وخاصة بالقرارات الفنية اللي يمكن تفيد مستوى كرة القدم نتاعنا.
12: شروط التدريب في تونس والمدربين الموجودين في البطولة التونسية هذا الكل تحدث عليه المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي.
13: اليوم في الرابطة الأولى لكرة القدم المدرب الأول على مستوى الشهادة لا يمكن أن ينشط إلا أن يكون عنده الكاف برو أو الكاف آ فقط مدرب أول جودي بيان تنجيك للمتابعة بعض هذه نقطة أحنا سهلين أن نطبقوها بحذافيرها حاب نقول الأسبوع هذا أول جولة اليوم هني نهنيكم الأخوة الكل بانطلاق الجولة الأولى البطولة وبداية الموسم الكروي الأسبوع هذا. tous les clubs sans exception يعني 16 نادي كلهم كانوا حريصين وحصلوا على
14: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترامتو 2016 على جوهرة فنتين.
12: المنتخب الأولمبي لكرة القدم أقل من 21 سنة فاز البارح في الجولة الثانية لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط على المنتخب المغربي هدف لصفر هدف محمد ريان رحيم دقيقة 48. المدرب الوطني أنيس بوجلبان عول على التشكيلة التالية ريان بسباس في حراسة المرمى مع علاء الدين الدربالي يوسف الحرش ريان بقديدة محمد أمين علالة حمزة العبيدي ياسين الشعباني فارس بوسنينة أمن الله الحميدي ريان نعنان وريان رحيم. المنتخب كان في الجولة الأولى تعادل مع مقدونيا الشمالية 0-0 ويلعب غدوة المباراة الثالثة في الدور الأول ضد المنتخب التركي. في نفس المسابقة منتخب السيدات لكرة اليد بعد انهزامه في الجولة الأولى ضد المنتخب الإيطالي فاز البارح بنتيجة عريضة على منتخب مقدونيا الشمالية 43-11. اليوم الأربعة متاع العشية نعطيكم المشاركة التونسية اليوم 3-25 أوت منتخب الكرة الطائرة يواجه المنتخب الفرنسي. في كرة اليد منتخب الأوسط يواجه قبرص مع تواصل مشاركة لاعبين في الألعاب الفردية. اليوم باش نشوفوا ملاعبيتنا في السباحة الكرة الحديدية الملاكمة المصارعة الجمباز وكرة المطب. بالنسبة لجدول الميداليات بعد اليوم الرابع إن شاء الله نشوفوا أكثر ميداليات بالنسبة للمنتخب أو للوفد التونسي. تونس في المرتبة العاشرة بثمانية ميداليات ذهبية وحيدة بفضل فراس القطوسة في التايكواندو عنا فضيتين وخمسة برونزية كما قلت في المرتبة العاشرة. إيطاليا المرتبة الأولى 19 ذهبية 21 فضية 14 برونزية. تركيا المرتبة الثانية 13 ذهبية اليونان الثالثة 8 ذهبية.
14: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترامتو 2016 على جوهرة فنتين.
12: جولة في مختلف الدوريات الأوروبية. الدوري الإسباني البارح أوساسونا تعادل مع ليفانتي 0-0. مالاغا تعادل مع لاكورونيا هدف لهدف. الدوري الإنجليزي فولهام يخسر ضد تشيلسي 3-2. الدوري الإيطالي بولونيا يخسر ضد لازيو روما 0-0. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
15: c'était Jauhara Sport.
16: Jauhara Sport.
15: Avec l'équipe Sport.
17: Jauhara FM.
18: Publicité. Femmabox 5G ou Femmabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à Mena, connecte Mena. Fiha Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. Ou fiha Zeda Turbo Gaming, les marmoumines de l'arbre en ligne. Ken Jawa Gaming, Streaming, Wallace Scrolling, Mahal Maxbox 5G, عندك Internet très haut débit, من غير حتى loading. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما Maxbox 5G Orange, حاجة أخرى. عندك Orange.
19: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
18: جوهرة FM.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد، ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وان شاء الله مولد مبروك على كل التونسيين والتونسيات والامه الاسلاميه قاطبه. باش نذكركم انه البارحه كنا سمعنا شويه من شهادات بعض المعتمرين اللي جربوا ومشاو وعاشوا تجربه العمره مع برا افياج. يظهر لي ما اكثر شيء من انك تاخذ شهاده انسان في بيت ربي يحلف ويقول لك والله والله راني فرحان وشيخ وعامل جو وساتيسفي بالشيء اللي ريته من عند براء فواياج، ما عندوش علاش باش يزيد ولا ما يقولش الحقيقة. هذا وهذا بالطبيعة ما جاش من فراغ، راه جاء بعد تعب وخدمة ومجهودات متاع إكيب كاملة قاعدة تخدم في الكواليس باش يوفروا أفضل الظروف للمعتمرين متاعهم. السنة وفي بداية الموسم كان شعار براءة في العمرة موسم جديد برؤية جديدة، وفي الحقيقة شفنا الجديد، شفنا أنه فما برنامج جديد وفما رؤية جديدة، شفنا هدايا جديدة لأول مرة نشوفهم في وكالة أصفار. كل معتمر عنده زوز فليجات كبار نفس اللون بالسيجل متاع براءة فواياج، يعني صنعوا خصيصا لشركة براءة فواياج، وفي الحقيقة يسهلوا برشا عملية التعرف على حقائب المعتمرين في المطار، وبالتالي سرعة استلام الحقائب والخروج بسرعة زادة من المطار. الفليجات هذوما فيهم جارونتي زادة متاع عامين كاملين، يعني نجم تستعملهم لسفراتك القادمة الكل مع ضمان بسنتين من المصنع. كيف كيف شفنا انساب زي موحد جميل جدا في الحقيقة، كل مظلة متاع الشمس ومعها السيجل متاع براءة فواياج حلوة تعمل الكيف، ونشوف كيفاش نسال كل في زي موحد من خلال المظلة هذية، حاجة مزيانة. لكن أكثر من مزيانة حاجة في نفس الوقت تسهل عملية التعرف على المعتمرات متاع براءة في الحرم بشكل خاص. يعني كي تشوف المظلة متاع براءة فواياج تعرف اللي هي معتمرة متاع براءة، شيء يعمل الكيف بصراحة، وحاجات جدد نشوفوهم لأول مرة وديما بإمضاء براءة فواياج.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: أحكينا على الهدايا والخدمات واللهوة والسيرفيس، توا نحكيو على الرحلات اللي باش تكون كل أسبوعين ابتداء من 24 أكتوبر إن شاء الله. نذكر كل أسبوعين ابتداء من 24 أكتوبر بإذن الله. يعني أول رحلة باش تكون يوم 24 أكتوبر، هوكا عنا الوقت باش نجدوا باسبوراتنا، نحضروا رواحنا، التسجيل راه متواصل بطبيعة للرحلة هذه وللرحلات اللي بعدها. السكن كالعادة في فنادق 5 و4 نجوم قريبة من الحرمين، ومعهم فطور صباح تيلة الإقامة في المدينة المنورة. على الشيء هذا الكل وعلى الخدمات هذه الكل عادي التميز والإبداع هذا الكل. لأكثر معلومات وللحجز عندنا 70-550-020، نعاود 70-550-020، وعندنا 21-881-882، نعاود لكم 21-881-882، وعندنا 21-882-881، معناها 21-882-881. براء فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: صباح الورد، صباح الفل والياسمين ورضاية الوالدين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف مليون خير بمناسبة المولد النبوي الشريف. نمشي مع بعضنا للسوبر كوندكتور متاع جات أسيرونس. واحد سني وبجدوة قال لي هذم كيفنا يا أخي، عبيد كيفنا بيعملوا 54 سنة و50 و45 و30 سنة وأكثر من 5 سنوات، هما ما عملوا حتى ما تسبوا في حد حادث. قلت له عبيت كيفنا، قال لي شو اللي عاملين، ماله ما يمشيوش في الكياس، يمشيو في أماكن خاصة بالسيارات هذه. معناه العملية تظهر في هكا من البعيد واحد يغزر لها صعيبة، ولكن هي في متناول الناس هذوما، كيف نقول في متناول، راهم نجموا اي نجموا عندهم 5 سنوات واكثر، ووصلنا حتى ل 54 سنه ما تسبب في حتى حادث. فهذا موجود بالبروف على بوي قال الاخر. دونك النجم ورانا برك نحطه في قلوبنا ها، ونخدموا على سلامتنا وسلامه اللي راكبين معانا بشكل خاص وسلامه كل مستعملي الطريق. سعيد جدا باش نمشيو مع بعضنا للاجون سنترال اللي هي في تونس بالفيدير متاع جات اسيرونس، واللي باش ناخذوا منها القرعه هي جابت لنا الاخت بسمه السيد، هي لا سوبر كوندكتريس دو جور.
2: جات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: بسمه منورتنا لاله العزيزه. الو بسمه السيد مرحبا. الو به نعاود نجدوا الاتصال ببسمه السيد اللي قلت لكم راهي اسوري في جات اسيرونس لاجون سنترال اللي هي تونس بلفيدير، وتو نتعرفوا على قداش من عام عندها ما تثبت في حتى حادث من ناحيه. هو المتاكد 5 سنين فما فوق، هذا هو القانون اللي هي او معناه قانون اللعب اللي تحط من طرف جات اسيرونس، واللي على ذمة عاد المنافس يزم يكون أسوري في جات أسيرونس عنده 5 سنوات أو أكثر ما تسبب في حتى حادث، يدخل في عملية القرعة. القرعة هذه شملت ليزاجونس الكل والاجون سنترال الكل متاع جات أسيرونس كل ليزابوني، وشفتوا اللي على امتداد تقريبا توا 4 أشهر، وإحنا يوميا نكون سعداء باستقبال أكثر حتى من 4 أشهر، وصلنا 5 أشهر المرة هذه استقبال المتوجين هذوما اللي اختارتهم القرعة، واللي نحب نصافحوهم ونفرحوا بهم ونكرموهم ونقول لهم شكرا على هذا المجهود، انه مجهود رائع للغايه باش تحافظ على سلامتك، سلامه الناس اللي راكبين معاك، وسلامه كل مستعملي الطريق. والصوره نحب نطلب منكم نحطوا في بالنا هكا، نتخيلوا هكا مع بعض، تخيلوا الناس الكل اللي عندها برمي، الناس الكل التوانسه الكل هاي سيدي يوليوا ما عادش يتسبوا في حتى حادث. شو مش يتغير في الدنيا هذه؟ برشا حاجات وفات الحوادث، نقصولها الدبر متاحنا، نقصولها من مولدها، ما عادش عندنا حوادث يا سيدي، حتى لو كان عندنا ولا اللي يقدر تكون خفيفة. هاي معنا شدينا صحيح باش تكون معنا بسمة السيد اللي نكرموها اليوم كسوبر كوندكتريس دو جات اسيرونس. للا مرحبا بيك. الو بسمة، أعتقد أنني مزلت في التسلل مرة أخرى، نعاود الاتصال إذا كان فما إمكانية مروة حتى نصافح المتوجة والمكرمة اليوم بسمة السيد. بسمة السيد اللي هي كما قلت لكم راهي أسوري في أجونس سنترال تونس بلفيدير مع جات أسيرونس، ولي سوبر كوندكتور دو جات أسيرونس هي سنويا تصير العملية، يدخلوا في الكلوب سون، هذه المرة الخامسة والسادسة تقريبا. تخيلوا عنا توا 600 أو من 500 ل 600 على امتداد 5 مواسم أو 6 مواسم، نقولوا 500 يكفي، هاي 500 تونسي وتونسية ما تسبوا في حتى حادث 5 سنوات أو أكثر. شي يقول هذا؟ يقول يعطينا كما قلت لكم قبل لك يا اللي تسمع فيه يلي تسوق توا في سيارتك، يلي مركب معاك العائلة وماشي تهني بالمولد، نقوله ويقول لنا سيد اللي راك تنجم. اي نجم، نجم زادة، انت تبقى حياتك كاملة ما تسبب في حتى حد. لكن شنو يزمنا نعمله؟ هذا باش نسألوا عليه بسمة السيد. بسمة، صباح الورد.
3: صباح النور سي حاتم.
1: اهلا وسهلا، منورتنا ليلى العزيزة ويعطيك الف صحة على تلبية دعوتنا، رغم هكا ما بروبليم تكنيك عمل فينا شوية في التليفون خارج على نطاقنا، ولكن شادينا صحيح باش نصافحوك. بسمة، قداش عندك اسوري في اجونس سنترال تونس بالفيدير دو جات اسورونس؟
3: انا
1: اون فيت
3: عندي 12 عام
1: اسوري
3: مع
1: جات اسورونس. بارك الله به. وقداش عندك انت ملي خديت البريمي بسمة؟
3: عندي من 23 سنة.
1: 23 زون. قديش عندك انت بس ما تسببت في حتى حادث؟
3: الحمد لله من اول نهار
1: اللهم صلي عني
3: ما عملت حتى عمل.
1: تبارك الله، اللهم صلي عني بي وتبارك الله. بس يا بس مش حتى تلا يا اخي، اش تاكل في الصباح؟ شنو فطور الصباح نتاعك؟ وقتاش ترقد في الليل؟ وكيفاش شنو اللي حتى تلا باش واحد ان شاء الله ديما هكا، وان شاء الله 50 و60 و70 سنه اخرين ما تسبب في حتى حد؟ لكن فما مجهود اكيد منك انت بس، ما مش هكاك
3: اكزاكتو. ما هو الحق معنا احترام قواعد المرور، ما نجريش، نحاول نخرج قبل الوقت ديما، نخلي عندي الوقت مارج نتاع وقت. زاد في التثنيه اللي يحب يعمل دوبلاج نخليه يتفضل، ما عندي حتى مشكل. اما فما حاجه اخرى، زاد انا راني نخدم طبيبه بحكم خدمتي الحق، شفت ديزاكسيدون، عينت حوادث عنيفه خلف الضحايا واعاقات وعائلات متالمه. الشيء هذا خلاني الحق ديما حريصه على السياقه المتزنه وجو في بلوس اتونسيون.
1: بربي منتي معناها للات العارفين دكتورة، وشفت بعينيك، يقولوا الموتورات أخطر حادث، لأنه فما برشا منهم ما يلبسوش الكاسك، واللي لابس الكاسك يكون أخف. هل صحيح هذا؟
3: صحيح صحيح. احنا الموتورات تثبت في حوادث قاتلة وإعاقات، معناها بعيد الشر، معناها إعاقات دائمة، فهمتني؟ لبس الكاسك هذيك ضرورة، وواحد ان شاء الله ربي بقى علينا الستر الكل. اما الصغيرات الشباب المراهقين راهو اكثر حاجه نوصيهم يردوا بالهم، وان شاء الله ربي بقى عليهم الستر.
1: باخطر حاجه، هل هي السرعه والا البورتابل اللي نبداو لاهين به واحنا نسوق؟ حسب رايك انت، انت كيف تسوق معنا؟
3: اي
1: اخطر حاجه بالنسبه لك انت؟
3: اخطر حاجه هي البورتابل.
1: البورتابل سرعه اخطر من السرعه،
3: نجم يجيك الريفلكس باش تنقص باش تبعد ولا حاجه، كي تكون عينيك في البورتابل امبوسيبل باش يكون عندك الريفلكس.
1: صحيح. دكتوره بسمة السيد، نورتنا شرفتنا. فما هديه، فما هديه ليك انت، هذايا التكريم يسعدنا ويشرفنا، ولكن حضرتك سوبر كوندكتريس دو جور نتاع جات اسورونس، وجيت في نهار مولد، اللهم صلي على النبي وتبارك الله، وان شاء الله كل عام وتحيا
3: مبارك
1: خير.
3: على الجميع ان شاء الله.
1: ان شاء الله وكل عام وتحيا مليون الف خير. عندك كارت اجيليس، كارت اجيليس نتاع عاجل انرجي، فيها 500 دينار اسونس، 500 دينار. مبروك للا العزيزة، نورتنا وشرفتنا. ميرسي ليك انت، ميرسي ليك انت دكتورة. دكتورة بسمة السيد، ان شاء الله نهارك زين.
3: ميرسي بيان، ميرسي
1: ميرسي.

0: Тошкор уеде толкова
1: танде. Микрошелара.
0: Ма, микрошелара. Хуабер ала райк.
2: Хуабер ала райк.
0: كان ميكروجوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 73 24 3000.
3: جوهرة بوبليسيتي مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كان تريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كان تريزيرفي والي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مالا فاش تستناو؟ ريزيرفيو من توا على جي ان في .com.
4: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات.
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج
6: تروبيكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
7: مشيت وجيت، درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش. الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي روميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. ايميل جاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت، اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
8: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالافاريات لكل المناسبات، وهالايامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي، من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
9: مونوبري ديما معك.
3: جوهره اف ام بوبليسيتي.
10: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. مو مع موجة. ميتيو على جوهرة FM.
11: لا ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايه والدين. مولد مبروك ان شاء الله لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغالين. ونشوفهم مع بعضنا طقس اليوم اللي نجموا نقولوا العلامه البارزه. ريتوا البارحه السخانه وقداش قص علينا الضوء، اليوم السخانه اكثر وان شاء الله الضوء نلقاو فيه حلول وما يقصش بالشكل اللي قص البارحه، لانه تعبنا بالسخانه بالضوء زاد مقصوص، وفي بعض الأماكن الماء زاد مقصوص. هات نشوفوا أمورنا. إذا طقس اليوم نهار المولد نهار 25 أوت 2026، طقس حار وقليل السحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، بعد ظهور تكون مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو جهات الوسط الشرقي. وفي الخريطة بعد قليل بعد دقيقة على أكثر تقدير تشوفوا ونعطيكم الأماكن وين موجودة الأمطار والخلايا الرعدية وأيضا حتى الرياح القوية، باعتبار أن الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى راهي أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز، نعاود، لتتجاوز 70 كيلو متر في الساعة في شكل هبات. ضرورة الانتباه. البارحة في القروان خلال الاحتفالية متاع ليلة المولد النبوي الشريف عاصفة قامت برياح قوية وقت اللي فما كل سحب الرعدية، والعاصفة معناها ضرت بعض الحاجات المعروضة في الاحتفالية هذه، منها معرض الصناعات التقليدية وغيرها. البحر متاعنا اليوم مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا متموج ببقية السواحل، تتواصل الحرارة مرتفعة وتتواصل تتراوح القصوى اليوم بين 36 و 40 درجة قرب السواحل الشمالية وبجهة الوطن القبلي، وبين 41 و 47 درجة ببقية الجهات.

من تو في الفترة الصباحية باستثناء نابل اللي فيها 33 درجة وفماش شيلي، وأيضا بنزرت 34 درجة وما فماش شيلي. بقية الولايات تتراوح أقل درجات نقاوة 36 في الكيف، واليقظة برتقالية وجاري التحيين لهنا يعطيك يقظة بطبيعة الحال 36 ويقظة لأنه الطقس حار جدا والإحساس بالسخانة باش يكون قوي برشا. جندوبة زادة كيف كيف اليقظة برتقالية، باجة اليقظة برتقالية 37 في تونس ويقظة برتقالية، جندوبة راهو 37 38 باجة، 40 في زغوان اليقظة برتقالية، سليانة نفس الشيء اليقظة برتقالية ونسجلوا فيها في الصباح 39 درجة، 41 في القيروان واليقظة برتقالية، 38 في سوسة نفس الشيء يقظة برتقالية تقريبا على كل ولايات الجمهورية، شهيلي 37 درجة في المستير ويقظة برتقالية، 36 في المهدية وكيف كيف يقظة برتقالية، صفاقس نفس الشيء ونسجلوا فيها قديش 38 درجة، 41 القيروان، 39 سيدي بوزيد، 37 القصرين، 38 قفصة، 40 توزر في الصباح راهو نحكي قبلي 39، 36 في جابس و 37 صفاقس قلت لكم 38، 37 في مدنين، 38 في تطاوين، 39 في قبلي، و40 درجة في برج الخضرة واليقظة برتقالية. وكما قلنا باستثناء بنزرت اللي ما فيهاش يقظة برتقالية معناها عادية واللي فيها في الصباح درجات حرارة 34 درجة مروحة، وأيضا نابل اللي فيها 33 درجة وطقس مروح زادة في نابل، الباقي الكل يقظة برتقالية وطقس حار مع الشهيلي. بعد الظهر الأمور باش تتغير، تبقى بنزرت فقط طقس مغيم جزئيا مع 35 درجة في بنزرت. العوامل اللي باش تدخل نبداو بالشيلي باش يبقى زاد نابل 36 درجة وطقس مغيم جزئيا فقط نابل وبنزرت كما في الصباح. بقية الولايات هات نبداو بثلاثة ولايات اللي عندنا، تونس الكبرى شهيلي و40 درجة، باجة شهيلي و38 درجة، جندوبة شهيلي و42 درجة. ثم نمشيو للكيف، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و40 درجة بعد الظهر، سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و45 درجة بعد الظهر، ثم القيروان 45 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية ونبدأ بزغوان، طقس حار، وهذه الملاحظة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، وتعطينا 41 درجة في زغوان، 35 في سوسة وطقس حار، 38 في المستير وفي المهدية وطقس حار. قلت بقية الولايات الكل طقس حار، 45 درجة عادي نسجلها في صفاقس وطقس حار، هو سيدي بوزيد 45 و 45 في القصرين باش تفهموا شنو درجات الحرارة اللي عندنا بعد ظهر هذا اليوم، 44 في قفصة، 42 في جابس، 44 زادة في تطاوين، 46 في مدنين وطقس حار كما قلت لكم في هذه الولايات الكلها قبل لي طقس حار و 46 درجة، ونسجلوا اليوم في توزر بعد ظهر 47 درجة وطقس حار، برج الخضرة 46 درجة. ليلة هل نجم نرقد الليلة هذية ما غير كليماتيزور وكان قصوا علينا الضوء كما البارحة؟ هات نشوفوا درجة حرارة باش تبقى مرتفعة، أقل الدرجات اللي نشوفها هي 29 درجة في نابل وأيضا في القصرين 29، لكن بقية الدرجات هي 30 في بنزرت، في تونس، في سوسة، المستير، المهدية 30 درجة، نقا 31 في زغوان، في باجة أيضا في كيف 31، 30 زادة في سيدي بوزيد، 34 في جابس وفي قفصة في الليل، راني نتحدث على 34، 35 في الليل في مدنين وأيضا في تطاوين، 37 درجة في قبلي و 38 درجة أقصى درجات في برج الخضرة وأيضا في توزر، درجات حرارة إذا تتراوح بين 29 و 38 درجة هذه الليلة. غدوة نهار الأربعاء شنية الأمور؟ نهار الأربعاء، نهار الأربعاء باش تزيد تسخن، نزيدوا سخانة نهار الأربعاء تفرش مصباح، حتى ولاية باستثناء نابل باش تكون فيها 34 درجة، والبقية الكلهم بقية الولايات 23 ولاية، إشهيلي ضارب مصباح.

صباح من الفترة الصباحية وعلى امتداد النهار جو بونس الشيء اللي هذايا طقس باش يكون حار جدا جدا جدا زاد نهار الاربعاء فنساعدوا رواحنا وكل ولايات الجمهورية كما قلت لكم فيهم الشيلي دون استثناء معاك الاحساس بالسخانة راه باش يكون كبير اليوم وغدوة اليوم وغدوة بشكل خاص يتحدثوا على البيك هذه اللي بين اليوم ونهار الاربعاء في خصوص هذا الاحساس بالسخانه لو ريسونتي ريال معناها كانت هذه اذا الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي ربي يعطينا على قد طاقه التحمل نتاعنا هذا ما نقولوا

0: C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Mall of Sousse et MAC Monza 5. Sublimez votre été avec MAC.
1: Femme ma box 5G ou Femme ma box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا كونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: جوهرة
3: تسمعون الاثنين الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
4: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع، وان شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي طريق، وان شاء الله مولد مبروك على الناس الكل. باش نحكي لكم صورة متاع امرأة تونسية معناها شنو روحت من الخدمة البارحة باش تاخذ تاكسي، تاكسيات كانت ما فماش في القايلة معناها كملت الخدمة هذه ساعتين، وصلت للدار تقى دارها في برد وضو مقصوص، راقدة في القاع معناها على الزليز راقدة غاديكا وسخانة فورات طلبتني قالت لي نحس روحي كاني باش نموت، كانو عندي ضغط الدم في عينيا. عرفني على شكون نحكي، على مروة السلمي، عينه من العينات وهي صغيره في العمر. الكبار ما لم ساكن ايش يعملوا بالضوء مقصوص بستة ساعات البارحه وحتى اكثر في بعض الاماكن معهم قصان الماء. الضوء علاش وصلنا للحاله هذه يا سيدي؟ هنا قاعدين نحاولوا نقصوا في الاستهلاك باش نعدلوا الامور، هنا نجتهدوا شويه كمواطنين ولا كمؤسسات ولا كبلديات، لكن العمليه ولات ماشية وتزيد. خليفة
5: هذا هو حاتم، واللي تقريبا كانت عندنا استضافة متاع المهندس سي فؤاد علي، واللي قراه جاينا قصان ضوء بزيد شوية مع تقدم الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة. توقع هذا سيد فؤاد علي اللي شفناه توا يمكن الديار أو الحوم أو اللنهج يتقص مرتين ثلاثة في نفس اليوم، هذا اللي ما كانش قبل. طبعا مع الموجة الجديدة نحب نفهم المدة الجاية كيفاش مش تكون، شنو البدائل الاستراتيجية الممكنة، شنو الممكن
4: في الموجة
5: في على مستوى الموجة، وشنو الحلول؟ عطينا
4: نتمنى عنا وبعد تو يا سيدي تهدى نفوس، قال لي خلو تبرد الدنيا ونفهم ومخنا يرجع يدور، تو نشوف نستقبله. إذا في المتابعات
5: سي فؤاد علي.
4: سي فؤاد شكرا لك على تلبية الدعوة. ألو سي فؤاد، ألو سي فؤاد، ترى قول ألو
5: سيد فؤاد. صباح الورد.
4: لا نعاودوا نتصلوا بيه،
5: كلهم يعاودوا الاتصال،
4: نعاودوا الاتصال بيه وشادين صحيح في الاتصال بيه، لانه موضوع ولا اختير برشا على الكبار في العمر، على الصغار في العمر، على اللي عندهم امراض مزمنه. خليفة
5: حتى ثم جانب اخر، المناشط الاقتصاديه. امبارح والله نشوف في فيديو في الفيسبوك مثلا في حلق الواد كلها ظلام
4: ما خدموش، ما خدموش
5: الخدمه،
4: ما خدمتش حلق الواد اللي تخدم نهار الصيف، ريت نهار الصيف يعوض لهم جمعه نتاع الشتاء.
5: صحيح جمعه واكثر زاده نتاع الشتاء، البارح مثلا ما خدموش، هذه عين احنا لانه في العاصمه بشوف في المناطق الاخرى ثمش جهه وما ثمش ولايه
4: بنسام ساكن عانات البارح تعاصم تصور لعنيه تتعصد وما عندهاش فريجيدير باش تحط فيها العصيده.
5: فعلا هاني قلت لك
4: في سخانه كبيره
5: الكل البارح بالصدفه جزار نحكي معاه قال لي والله ما نجمناش نخدموا خايفين هذا اللحم ما تنجمش هذا يقص عليك الضوء تخبيه ولا تكونجيليه وبالتالي يفسد ونقعد خاسر.
4: موجود معنا سي فؤاد؟
5: سي فؤاد
4: موجود مروه واخيرا. لا يا سي فؤاد مرحبا بيك، ان شاء الله مولدك مبروك وكل عام وانت كل عام وانت بخير سيدي العزيز، ربي يفضلك.
6: عايشك ربي يخليك ربي يفضلك.
4: سي فؤاد بجربي في الخليج العربي عندهم سخانه اكثر من نحن، وتجي مش موجات على امتداد ساعات 6 اشهر و5 اشهر و4 اشهر، ما يقصوش الضوء واحنا نقصوا الضوء توا هكا وماشي العمليه في نسق تصاعدي.
6: الحقيقه معناتها سؤالك مشروع كما يقولوا، بالنسبة لمنظومة الإنتاج الكهرباء في المناطق الخليجية هي بطبيعة هي معتها تم تصميم المنظومات هذيك بطبيعتها لتحمل حرارة عالية من الأول، وثانيا هم ما يعانوش كيفنا احنا من نقص في الإنتاج مقابل الطلب، وهذاك علاش هي معتها ارتفاع الحرارة حتى في تونس ماهيش فاتاليتي ماهيش نهاية في حد ذاتها ولا حاجة، معتها كما قلنا احنا غير قادرين احنا جابوها، معناتها تنجم تكون تعدى تونس ان شاء الله اذا كان معناتها قمنا بالاشياء اللازمه وحضرنا الرياح، نتجم نعديو بحرارات مرتفعه ونجم يقصش الضوء في حتى منطقه.
4: به الان قاعد يقص الضوء، كان قبل في الفتره الفارته ساعه ساعتين على اقصى تقدير ويرجع، الان فما 6 و7 ساعات وفما اللي يقول اشتر نهار كامل والضوء مقصوص هذايا والمرتين وثلاثة. هذا البارحة بشكل خاص، اليوم باش نواصلوا هكا في المعاناة هذه.
6: باهي بالنسبة للستيج هي قالت ما يفوتش ساعتين القطاع الدوري، هو ما يفوتش ما تحكينا فيها ديجا قبل، وقلنا فما نوعين من القطاعات، فما القطاعات اللي هي دورية وتكون بلاني فيه وواضحة، فما بروتوكولات واضحة بالنسبة للقصان، وفما قصان نتيجة أعطاب فنية معناتها نكون غير قادرين اللي احنا نتكهنوا بها، وكما نعرف وقلنا الشبكة وليت متهالكة شوية في آخر فترة الصيف، إذا باش تطفي الأعصاب، والأعصاب هذه تتطلب تدخل معناتها التقنية الصيانة وكل شيء، وكل أعصاب حسب القوة حسب نوعية الأعصاب نتاعو، فما أعصاب في نص ساعة يرجع وفما أعصاب في 3-4 سوايع 5 سوايع تنجم تاخذ وقت.
4: اليوم السخانة تزيد
6: إذا القصان مش تقعدوا في القصان الدولي وزاد الأعطاب مش تنزيد الأعطاب، خاطر فما دي ترانسفو بش يصير شوفيه، فما دي كابل إلكتريك بش يسخنوا معتها هذي كل بش نعيشوه، معتها شيء معتها هذي مش تكهنات، هذي معتها أمور علمية تقنية بحتة.
4: هل المواطن ينجم يعدل شوية الأوتار كيف ينقص من الاستهلاك وبعض الأجهزة الإلكترونية ما يستعملهاش النهارات هذوما، ولا فما ولا شيء هذا ما يخلطنيش معنا؟
6: ما يخلطنيش الحقيقة، مش نبدأ واضحين، هو مش ينقص من حدة، معناتها كما نقولوا احنا الترشيد في استهلاك الطاقة بالنسبة للمواطنين مهم جدا، وبالعكس من زيد الطين بله هو كما هو التبذير في استهلاك الطاقه بشكل كبير برشا من المواطنين، صحيح هذه ممكن باش يقل من حده الازمه، لكنه راهو الحقيقه نحكيه على ديفيرونس كبيره بين عرض وطلب، لو مثلا خاطر فما بيض يحكيه على 5000 استهلاك وصلنا ل 5 جيجاوات استهلاك، هذا راهو 5 جيجاوات استهلاك بالغاسيونمون ديتو كان نعمل ما نجمو نحكيه على 6 جيجاوات 6.5 جيجاوات استهلاك ليبر، معناتها في دولة معناتها كما نقولوا احنا كان جينا في دولة أرياحية بني نخلي المواطنين والشركات مع تستهلك بشكل طبيعي، راهو نجمو نوصل 6.5 جيجاوات واحنا قاعدين ننشو في 4.2 ولا 4.5 جيجاوات معهم 600 ميجاوات متاع ستيك، نحكيه على ديفيرونس ما بنحكيه على أكثر من 1 جيجاوات ديفيرونس، معناتها وهذا راهو كما حكينا قبل سي حاتم راهو ما النجم وجبوه كان بالاستثمارات، صحيح نعمل اقتصاد على مستوى الطلب وأوبتيميزاسيون في الشبكة وفي الإنتاجية بتاع السي يربحنا برشا ميجاوات، لكن الأساس والرسمي هو وحدات إنتاج طاقية جديدة.
4: نعم وحدات انتاج طاقية جديدة، معناها كاين قاعدة تقول لي خليفة صغيرة واحد وصغيرة اثنين لابد منهم،
5: لا مفروض أما ولكن يبدو تقريب تم التخلي عنهم،
4: ما تخلي عنهم وما تحطوش ما يزونا نرجع لهم. بربي حويجة أخرى أخيرة، اليوم جور فيري ما نخدموش، اليوم نهار مولد وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير والناس كل شاء الله كل عام وحين بخير، ينقص الاستهلاك والنجم نقصوا زادة من القصان وإلا لا؟
6: راهو عندنا مشكله هيكليه بالانتاج والاستهلاك، راهو الانتاج والاستهلاك راهم اون ديزيكيليبر على طول مده الصيف، ما يهمش معناتها احنا فما كونجي ولا ماهوش كونجي ولا يوم احد ممكن حتى النجم يزيد في سمحني في الأعياد. لكن المشكلة اللي احنا وقت نتوى حاليا ناخده من الجزائر بشكل متواصل، والجزائر تو في حبيتها تعيش كيفنا احنا، فيك انت شالور ورطوبة كبيرة، اذا باش تكون حتى وارداتنا من الطاقة الكهربائية باش تكون ضعيفة، اذا باش معناتها من المحتمل والاكيد جدا انه باش تواصل الديليستاج الدوري هذايا على مدة على مدة
5: السؤال يسألوه السؤال يسألوه فيه المواطنين، تو الطاقة الشمسية تربحنا ولكنها ما تفيدش في الحالات هذه يا كولا؟
6: بالطبيعة ما تفيدش في الحالات هذه، معناتها المركبين طاقة شمسية في المنازل نتاعهم في برنامج بروسول إليك ما ينجموش، خاطر كي يتقص الضوء اوتوماتيكمون يتقص اللونديلور نتاعهم، معناتها المحول نتاع الطاقة الشمسية، وهذه راهو هذه داخلة في السيكوريتي، خاطر هو يسمى سامحني باش نحكيها بلغة انجليزية، هو يسمى جريد فلوينغ، هو معدل على معدل على الشبكة، وقت تقص عليه شبكة ما عادش عنده هو ريفيرونس، اذا يقص. هذه الحاجة الأولى. وثانيا خاطر زادة كي تقص الشبكة جينيرالمون تبدا فما مانتونس اوزولانتور نتاعو، معناتها في الدائرة نتاعو، اذا خوفا على على على فرق الصيانة، خاطر الفا انجكتي دو الكتريسيتي في لونتوراج، اذا يقص اوتوماتيكمون. اذا
5: الحل البديل الوحيد المطروح الان هو الجروبات بالنسبة للشركات او المستشفيات ولا غيره.
6: الحل بالنسبه للشركات واحد هو الجروبات، بالنسبه للجروبات وبالنسبه للمواطنين اذا كان ينجموا يعملوا ستوكاج، لكن هو معناتها في فينانسيير مو ماهوش طاب الحقيقه، والا انه ستيك مثلا الاومولوج دي زونديلور تسمى جريد، ما تصنع هي الشبكه الداخليه،
4: ما تحليش المشكل تو، هذا ما يحلش المشكل تو،
5: الحل في القصان،
4: القصانة كهو. إذا كان نعدله بربي نخدم معك في 30 ثانية أستاذ فؤاد علي مهندس خبير في الطاقة، إذا كان نعدله ناس كل كليماتيزور على 26، هل نجم نخفوا من حدة قطعان الضوء قصان الضوء؟
6: بطبيعة احنا نجم معتها، إذا كان العبيد تقصد في الكليماتيزور 26، وبالطبيعة عددها مع 26 مش حاجة واحدة، معتها تسكر البيبان وتهبط الستور نتاع الشبابك نتاعها، خاطر امبورطون تاع تحط 26 فرد وقت انت حال باب وحال ستور وحال بلار وكل شيء، دونك لازمك توت انت معناتها تعمل مجموعه من لي زاكسيون تخلي الطاقه تنقص حتى 50% من الكونسوماسيون تاع الكليماتيزور.
4: جميل. اذا نحاول عدل الكليماتيزور نتاعك على 26 في الايامات هذوما، راهو ضروره ملحه ليك ولمصلحتك ومصلحه التوانسه الكل، وايضا سكر البيبان وشبابك وظلمها الستور، هبطهم ريدوات، عملهم باش تنقص من
5: 50%
4: من قيمه الاستهلاك، وبالتالي راك تمنع روحك وتمنع نحن. شكرا لحضرتك، كل عام وانت حي، مليون الف خير الاستاذ فؤاد علي.
6: تفضل نجم نفسر حاجة بركة، أنا راني مش مهندس في ستيك ولا يقص علي الضوء كما المواطنين الكل.
4: يقص عليك؟
6: يقص علي الضوء كما المواطنين الكل، امبارح في ليل قص علي الضوء في القائلة زادة.
4: والله العظيم أنا متأكد اللي أنت عملت طلع على التعليق، ولا قالوا لك هكا فما تعليق قالوا سي فؤاد يقص عليه الضوء ولا لا؟ يا اخي انت هكا جاوبت مباشره. انا
6: والله
4: يقص عليه الضوء، والله يقص عليه خويا. ان شاء الله نمنعوا الناس الكل، انت واحنا الكل نمنعوا من قصان الضوء، ويضويها علينا دنيا واخره ان شاء الله. يلا فاصل ونتواصل، ابقوا معنا راجعين ان شاء الله. مولدكم مبروك.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على السماع وعلى المشاهدة. اليوم المولد والمولد من عادات وتقاليد التوانسة العصيدة متاع زقوق اللي نقاوها كان في تونس زقوق ودولي ما نعملوهاش في بلدان أخرى هذا ما نعرفه ثم حتى العصيدة العربي اللي هي بنينة وخرقة العادة هذا من ناحية. من ناحية ثانية فسخانة هذية والعصيدة هل عندها انعكاسات على صحة التوانسة بشكل عام مع صغار في العمر ولا كبار في العمر ولا مرض عنده مرض مزمن ولا لا؟ هذا نحب نسألوا عليه خاصة
2: دكتورة أميرة دغمان.
1: أميرة دغمان باش تعطينا فكرة واضحة وشاملة. السخانة من ناحية والعصيدة من ناحية أخرى. دكتورة أميرة دغمان شكرا لك على تلبية الدعوة وكل عام وانت حية بمليون ألف خير.
3: صباح النور صباح الفل إن شاء الله كل عام حيين ألف خير يا ربي إن شاء الله الناس كل تكون بخير. مرحبا بكم. بالنسبة للعصيدة راهي الحقيقة باش نبدأ وأنا اليوم باش نبدأ بالإيجابيات متاعها خلينا نكونوا إيجابيين على خاطر بالحقرة والزبوق فيه قيمة غذائية كبيرة كبيرة برشا غنية ياسر بالدهون الصحية اللي هي تمثل تقريبا أكثر حتى من 40% من الوزن نتاعو دهون صحية غير مشبعة ونلقاو زادة فيه نسبة نتاع بروتينات هائلة اللي هي تمثل تقريبا حتى 20% ونلقاو فيه فيتامينات كيما خاصة الجروب نتاع فيتامين بي ونلقاو فيه فيتامين أ فيتامين سي وفيتامين دي زيد على خاطر كما قلنا غني بالدهون دونك نلقاو فيه معناها برشا فيتامينات مهمين على الاخر وحتى زيد برشا معادن كما المغنيسيوم ونسبه قليله من الحديد
1: هي عالية والله ما نعرف هذيك الصح يعطيك الصحة أميرة ما نعرفهاش
3: لحكاية قيمته الغذائية هايلة على الأخر وقبل كما قلت ما كانوش يستعملوه هو استعملوه في معنيجات عام متاع مجاعة اللي هي العبيد معناها كما نقوله اضطرت أنه تستعمله ومن بعد معناها قعدت كموروث غذائي اللي هي طوروا فيه بطبيعة واللي احنا ولينا نطيبوا على شكل العصيدة ونحن تقريبا البلاد الوحيدة اللي معناها طيبوا وإلا تستعملوا كوجبة معناها غذائية. الحقيقة هو له عالي السعرات الحرارية.
1: كيفاش قلت لي عالي
3: السعرات الحرارية على خاطر تقريبا 100 جرام نتاع زقوق ونحكي ونات معناها كعب يعطينا تقريبا من 600 حتى يكشل 700 حريرة خاطر كما قلنا غني ياسر بالدهون هو اللي تعطيها كالطاقة المرتفعة. قلت لي حاسس ما كنتش
1: هذا الإيجابي قلت لي باش نبدأ بالإيجابي شنو هو السلبي؟
3: السلبي كما قلنا توا السعرات الحرارية هذه تنجم تكون في جانب ما عامل سلبي يعني وقت اللي احنا ناكلوا منها كميات كبيرة وخاصة احنا في تحضيرها نحطوا الفرينة ونحطوا السكر بكميات متراوحة كل واحد وذوق متاعه نلقاو هذوما يزيدوها الحريرات متاعها ويوليوا فريمون اون بومب كالوريك معناها حريراتها تكون عالية برشا كمية السكر اللي فيها تولي مرتفعة وهذيك هو العامل السلبي الحقيقة اللي نجم يسببها سبب العصيدة الزقوق معناها شورتو لهنا نحكي وراه الإفراط في الكميات وقت اللي أنا ناكل بزايد وما نعرفش التوقيت نتاعها اللي لازم ناكل فيه
1: المسموح به باش نستحفظ على سلامتي وما نعملش مشكل البدني المسموح والتوقيت وقتاش
3: باش نبدأ بالتوقيت أحسن توقيت نأكلوا فيه العصيدة هو بعد فطور القائلة مباشرة علاش على خاطر فطور القائلة ينجم يكون يحتوي على سلطة اللي هي غنية بالألياف البروتينات وبعد كي ناكل أنا العصيدة هذوما بدورهم يبطئوا عملية امتصاص الدهون والسكريات اللي موجودة في الماكلة متاعنا دونك يعاونونا شوية باش كثافة العصيدة هذيك ما تسبب لناش مشاكل صحية وخاصة عند العبيد اللي عندهم مرضى سكري أو مقاومة الأنسولين أو العبيد زادة كيف كيف اللي تحب تاكل وما تحبش تضر بدنها وخاصة اللي تتبع في ذا تحمية غذائية وإلا قاعدة اللي هي ببدنها وقاعدة تنظم في ميزانها دونك أحسن توقيت هي بعد الأكل مباشرة ويكون فطورنا خفيف بالطبيعة باش ما يكونش الهضم نتاعها سيء على خاطر هي الحقيقة كما قلنا تلمو فيها برشا حريرات وفارينة والسكر يولي مع عامل السخانة كما قلت انت توا راهو الهضم يولي صعيب برشا هو بطبيعته. احنا ماذا دينا نحاولوا انه ما ناكلوش منها كميات كبيرة ومش على طول النهار، يعني مش نفطروا عصيدة ونتعشيوا عصيدة، على خاطر راهو تقريبا الصحفة كي تكون بالكريمة ومزينة توصل حتى يكشي 500-600 حريرة في الصحفة البركة اللي هي تقريبا تنجم تكون الثلث متاع الحريرات اللي نحن نستحقوهم في نهارنا الكل.
1: بيه دونك نفهم من كلامك صحفة صغيرة في النهار هذا هو اللي ناخذوه،
3: صحفة صغيرة في النهار
1: أيه. فقط هذا اللي نفهمه. بيه خليفة تسأل على حاجة أخرى، تسأل على السخانة والماكلة ولا يجيب اللي فيه
2: عندك؟ لا نسأل عداء مرضى السكر تو عرفناهم هذوما في علاقة بالموضوع أيه. مثلا اللي عندهم التنسيون ولا عندهم مشاكل أخرى يعني صحية أيه.
3: هو خاصة الحاجة الباهية كما قلنا اللي هما غنية بالدهون الصحية الغير مشبعة، معناها ما عندوش مشاكل كبيرة فعند العبيد اللي عندهم التونسيون، خاصة انه زادا نلاحظوا انه الفاكهة اللي نستعملوها مع العصيدة جنرال ما تكونش لا ملحة لا كلية مقلية برشا، معناها نحاولوا احنا ممكن لكشر العبيد تعرجها في الدار وتكون هك على شكل كين ونية. دونك هذه كلها معناها الحقيقة عامل إيجابي، ولكن الكميات دي ما هي اللي تنجم تخلي العبد ينجم يتقلق، معناها كسوة عنده تنسيون كوليسترول ولا زادة كيف كيف، ما ننسيوش العبيد اللي عندهم المرض النقرس اللي هو لاسيدوريك، هذه راهو ياسر زادة يتقلقوا وقت اللي يستعملوا كميات كبيرة متاع فاكهة، دونك يردوا بالهم في البريود هذيا نتاع العصيده، على خاطر كما قلنا فيها كميه كبيره كسوالي بشي طيب العصيده نتاع البفريوه والا العصيده نتاع الجلجلان والا اي نوع نتاع عصيده راهي كيف كيف تحتوي على كميه كبيره نتاع سعرات حراريه وامم طازه فيها كميات نتاع فاكهه كبيره، دونك العبيد اللي ما لازمهاش تاكل الفاكهه ترد بالها، على خاطر بالحق راهو نوصلوا في الصحفة تقريبا نلقاو بورسيون تاع 30 غرام فاسيلمون.
2: دكتورة أنا حبيت نسألك سؤال توا خارج الموضوع العصيدة ولكن في علاقة بالطقس والحرارة وانقطاع الكهرباء، شنو النصايح الممكن نقدموها للناس اللي عندهم أمراض مزمنة وقت اللي يقص الضوء وما ثماش كليماتيزاسيون؟
3: هو أهم حاجة الهوني هي ليدغاتاسيون الحقيقة، انهم يحاولوا انهم يشربوا كميات متاع ماء كبير، على خاطر البدن يحاول انه يبرد روحه على شكلك العرق ذيك، على خاطر لاحظوا توا انه قاعدين نعرقوا بزيد خاطر فما اميديتي، دونك لهنا نحاولوا انه نعوضوا السوائل اللي قاعد يخسر فيها البدن، على خاطر مالوغوزمون كي ما نشربوش برشا ماء ينجم البدن يفقد الاملاح نتاعو ويسبب مشاكل صحية كبيرة كبيرة برشا، نلقاو احنا ديما فاشلين ما عندناش برشا طاقة تركيزنا ينقص، هذه الكل راهو تلقاه من نقص الماء، ونحاولوا بالطبيعة انه نخفوا في الوجبات الرئيسية تاعنا، ما يكونوش وجبات دسمة ما يكونوش فيهم مثلا لحم احمر ولا حاجة مقلية، على خاطر هذه الكل يعمل عسر متاع هضم كبير برشا واللي هو بدوره يزيد يقلق ويزيد يرزن البدن، وتلقى عملية الهضم تاعنا تولي عسيرة برشا، فما برشا ناس تتقلق من القبض وإلا تتقلق من مشاكل متاع المعدة غيان كل خطر الماكلة رزينة، وإحنا بالطقس متاعنا سخون البدن يولي غير قادر على الهضم ويكون عملية الهضم متاعه ماهيش سليمة بالكل.
1: شكرا لحضرتك الأخصائية في التغذية أميرة دغمان. مشيت بعد الشيخ دغمان ولا مزلت؟
3: مشيت أكيد.
1: مشيت عايد لي عليه وسلم لي عليه.
3: كل يوم بحبي يا ربي يخليك.
1: سلم لي عليه عايد لي عليه وربي يحفظه وربي يطول في عمره وشال أنت والعائلة الكل حياة مليون ألف خير. شكرا لحضرتك دكتورة أميرة الدغمان الأخصائية في التغذية.
4: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات، وهالايامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتري من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها، وهكا جوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات. مونوبري ديما معك
5: مع أورانج بوست الرانتري بالأفروات،
6: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون إليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
5: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرانتري بالأفروات. عندك أورانج.

0: واحد في الكادوات كان باكو تروبيكو جديد العب مع بوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
1: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله مولد مبروك على كل التونسيين والتونسيات. وبش نرجع على حادثة أليمة هي صراحة، حصان يهيش بين ظفرين سمحوني فلق اللي أمامه كل وضرب عباد. نهار الأولاني تعديت إنا بيرسو الحكاية أو جبدت ليها الأنظار فقط، صاريف حصان يهيش. لكن من بعد يوصلنا خبر كونه فما شكون توفى من جراء الضرب نتاع الحصان، وثبتنا ومتأكدين أنه فما حالة وفاة. خليفة هكا ولا لا؟
2: فما حالة وفاة، فما حالة أخرى زاد خطيرة، حادثة مؤلمة وغريبة وعجيبة. يعني حصان مفروض تقريب في السيركوي نتاع السياحة، موجود في وسط البلاد، ماهوش حصان معناها جانا حكا في الغابة ولا في أراضي زراعية ولا غيرها، يستعمل في الكليس كما نقولوا احنا هكا تقريبا. ولكن هكا تشوف الحادثة هكا علاش غريبة عجيبة
1: سهل، وشنو العملية هو جر الكليس الحصان هذا؟
2: في العادة هذو ما يكونوا متدرسين هكا أهدى، مش كما حصان مثلا عايش مع في الغابة كما قلنا ولا بعيد وغيرك. علاش كانت غريبة مع الواقع أنه ثمان سمشات ضحاياك؟ علاش حبينا نرجع الموضوع بشيء من التفاصيل مع السيد محمد علي حمزة عضو المجلس المحلي بالمهدية اللي يقولوا له صباح الورد.
3: صباح الورد سيفة وبارك الله فيك، وشكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لكل المتابعين وأوفياء جورة فاب اللي احنا منهم ديما في متابعة معك.
2: شكرا سي محمد. سيد النايب، حابين نعرف آخر المعطيات في علاقة بما حدث في المهدية في علاقة بالحصان والضحايا كيفاش؟
3: والله في الحقيقة سخريفة شكرا مرة أخرى، هي حتى قريبة جدا جدت ليلة الاثنين في مدينة المهدية، أول مرة تصير حق أثارت بها حملة من التنديد والحيرة من برشا من المواطنين. تمثلت كما قلت سيادتك في دهس معناها حصان، نقولوا احنا كاليس معناها عربة مجرورة لخمس أشخاص، أحدهم توفي على عين مكان الله يرحمه وصبر عائلته من جهة نابل، الاعتراض على حكم الله، والآخر في حالة حرجة إذا ربي يشفيه إن شاء الله يرجع لباس لعائلته، وباقي لباس لم يصبهم أي مكروه. بسرعة نرجع للأسباب، هو سائق العربة هذا اللي ظاهرة دي موجودة ران. مش حتى كان في المادية، اتمادى في ضرب الدابة بكل تهور مما نجر عنه وردة فعل من الحصان، وهذا طبيعي، إنسان من حيوان كائن حيرة والإنسان ما يجبش يتصرف تصرفات منها همجية. بعض السواق مع الأسف منها يتعمدوا ضرب الدابة منها، وهذا كما قلت منها
1: صار وقت اللي الحصان عمل له ردة الفعل. شو اللي صار معناه؟ جنح هرب فلت من الكروسة واعتدى عليهم، ولا قاعد يكركر في الكروسة بقوة وبسرعة؟
3: لا هو سخريفة صحة قاعد يكركر خاطره مربوط بالكاليس معناها. لا خرج سامحوني
1: كان في النهج، نهج ضيق معناها،
3: كر بقوة ما ممكن يجري بسرعة سرعة قصوى مع العربة معناها، ما خرجش من العربة،
1: قاعد تشدد العربة ولا كيف
3: فر وتتهجم بطريقة غريبة
1: معناها. كيف ضرب العائلة هذية ولا المجموعة هذية سي محمد علي ضربهم بالكروسة وهو معناها هكا ولا لا؟
3: لا هو صحيح، هو بالضبط هو خرج من صاحب العربة
1: أيه.
3: كيف شافوا معناها انفعل بطريقة معناها فهمت، وهي جان كبير لا خرج من العربة وكان يجري وحده، أول مجموعة عرضته
1: دهسها صدم فيها
3: قام باعتراض.
1: يا لطيف، معناها حد توفى على عين المكان، والحد الثاني حالته خطيرة، هو أصيل نابل زاد الثاني ولا أصيل المهدية؟
3: الثاني لا والله من جهة أخرى ما حصلت وما صدرنا، ما زلنا ما عرفناش بالضبط الجهة اللي ينتمي إليها.
1: وقافت
3: أكيد أكيد محل متابعة أمنية دقيقة جدا أكيد،
1: ولا لا لا لا لا ليس هذا
3: راح ولا حق معناش أكيد أكيد أكيد محل تتابع.

0: يعني القرفه كل هي ما كما احنا نسميها عجيجه
1: العاصفه يعني. اي عجيجه بسرعه ضربه عجيجه بيتم معنى الكلمه. يعطيك الصحه طارق، شكرا لحضرتك طارق، شكرا لك على هذه المراسلة اللي بكل موضوعية نقلت لكم الصورة ونقل لكم أيضا اللي الاحتفالات بليلة المولد النبوي الشريف في القيروان تواصلت رغم تأخير النسبي والعباد قادت.
2: هذا هو
1: بهذه المراسلة مع زميلنا طارق فوال نختموا حصتنا. إن شاء الله مولدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير، بجارب بجارب يستحفظوا على رواحكم رقم انتم رسم البلاد هذه، واستحفظوا بلادكم على بلادكم رقم مليها لكم سياح لكم راي فيها. واليوم مع بعضنا الكل نحطوا الكليماتيزور في 26 واللمبوبه اللي ما حشناش بها نطفيوها ونسكروا الدار ونظلموها باتم معنى الكلمه، رن نجم نساهم ونعاون استيك باش ما يتقصش الضوء لفترات مطوله ولا برشا مرات كما صار لنا البارح، وان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقه التحمل نتاعنا. باي وتحيه تونس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. شركة تونسية للكهرباء والغاز تفيد بإمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة، وذلك بعدد من مناطق إقليم تونس الكبرى وجهة الوسط والشمال والجنوب وجهة صفاقس. من المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم غد الأربعاء بمعتمديتي المهدية والرجيش، وذلك إثر الانتهاء من أشغال إصلاح عطب تم تسجيله على قناة الجلب الرئيسية. وكانت أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية ليلة البارحة عن تسجيل اضطرابات وانقطاعا في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من ليلة البارحة. دولياً، بيانات وشحن تظهر أن سفينتين فقط لشحن السلع الأولية عبرتا مضيق هرمز أمس ودخلت كلتاهما الخليج في أدنى عدد يومي يسجل منذ مطلع ماي. كما أظهرت بيانات شركة تتبع السفن اليوم أن هذا العدد يقل بكثير عن متوسط الأيام العشر الماضية البالغ 14 سفينة يومياً، إذ عبرت ناقلة غاز ضخمة وناقلة نفط خام المضيق من خليج عمان. وقالت إيران إنها أدرجت 45 ناقلة على قائمتها السوداء لمخالفتها قواعدها المتعلقة بعبور المضيق، مهددة باتخاذ إجراءات ضد السفن التي تجري عمليات نقل شحنات من سفينة إلى أخرى، مما يصعد الضغط على المضيق بعد 6 أشهر من اندلاع حرب إيران. أن الولايات المتحدة تطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض أمميًا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، في تحرك يستهدف وقف تدفقات السلاح الخارجية التي تغذي الحرب وتجديد الرقابة على الطائرات المسيرة وشبكات تمويل طرفي القتال وتسليحهما.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: جوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: الله يسهل المشكلة الصحة، انه تو 4 شهور امراض مثلنا ما سمش الدواء، معناها هل هذا من وين الدوانة؟ وفوق هذا يتكلموك معناها بالغش، وكان عيش بك وبرا عمل اضراب وبرا كذا كذا، هذا مش ولاد الوزير وينه؟ علاش ماهوش موفر الدواء؟ وهذا حقنا وحقوقنا ودواياتنا في دولتنا.
2: تقليم المكنين متاع الشتاج الحش تبدأ يقص الزغلة، الآن شاد جهة واحدة يقصها ما يعدلش الجهة ذيك، وين تسخن الدنيا شوية يرجع لها، هي اشترق هلال بجهة بحد السكة ويمشي للبحجر وكس الصيادة وكل واحد، كل هذيك الجهة الوحيدة اللي يقص عليها. زعما انتم في ديارتكم توظوا مخصوص عندكم تتخذ الشتاج، ولا ايش عندكم الزغل صيف والدنيا سخنة.
3: عسلمة جوهرة FM.

0: الافهام ان توصل هذا الرساله الى السيد الوالي. سيد الوالي سوسه ارجوك القوادات في طنطانة راهو حي سكني راهو فيه وليدات صغار راهو الحساسية من غبرة قتلتنا ونحن ناس متربين نحب نطبعوا كان القانون. أرجوك سيدي الكريم أن تتدخل وتوقف مشاكل هذه القوادات اللي قتلتنا بالغبرة اللي لو حسنا النعمة متاعنا في الزبلة ومنطقة سكنية والقوادات تجري وتعمل لنا في الغبرة وقتلتنا صحتنا سيد الوالي.
1: أكلنا جوا الأخير مشان نهاركم طيب ويا كنا فيكم تو بالضبط التسعة بتاع الصباح خويا الماء في حي الرياض واني قاز ربي من الدار اخويا الماء مقصوص مش مره مش اثنين يعني الله اعلم يحل الصباح يمكن خمسة ولا وقتاش يحل ويقعد يمشي بشويه والواحد يقوم توا قاز ربي الخدمه ويقع مقصوص يعني سامحني لا الواحد اللي نجم لا يدوش لا نجم يعمل حتى شيء حتى العائله مش عارف يعني مش عارف بالحق فهمني والماء ريحته لا اراك الله مكروه وبكلمه طيبه اخويا ما نحبوش احنا نوصلوا انه اخويا نعملوا اعتصام قدام الطريق نيدي هذا للدار الماء
2: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك تسمع دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح دوريمي بالدنيا وما فيها

0: ميتي. مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: Publicité.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

حبك حتى احترق الحب احبيني يا احلى امرأة بين نساء الكون احبيني.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
1: بيزنس نيوز.
2: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. كميات التمور التونسية المصدرة خلال العشر أشهر الأولى من موسم 2025-2026 ارتفعت إلى 144.1 ألف طن مقابل 127.2 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 13.3% حسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة. وسجل صنف دقلة النور 81% من إجمالي حجم صادرات التمور التونسية، وقدرت عائدات صادرات التمور بنحو 908.4 مليون دينار مقابل 809.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم السابق، أي بزيادة بنسبة 12.2%. وعلى مستوى الوجهات تتميز التمور التونسية بتنوع واسع في الأسواق، حيث تم تصديرها خلال الموسم الحالي إلى نحو 86 دولة موزعة على مختلف مناطق العالم، وتحتل بلدان الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى بنسبة 45.7% من إجمالي حجم الصادرات، وخاصة إيطاليا بنسبة 11.5%، وبلغت حصة الصادرات الموجهة إلى القارة الإفريقية 22.9% تحديدا نحو المغرب بنسبة 18.2%، وسجلت الأسواق الآسيوية نسبة 19.6% من إجمالي الكميات المصدرة. وكميات التمور البيولوجية المصدرة ارتفعت بنسبة 8.1% مسجلة زيادة في العائدات بنسبة 32.6%، وتحافظ ألمانيا على موقعها كأول وجهة للتمور البيولوجية التونسية مستأثرة بنسبة 33% من حجم الصادرات، تليها بلجيكيا بنسبة 12% ثم هولندا بنسبة 11%. تطاوين تعد وجهة واعدة في إنتاج التمور، رغم أن المساحات المخصصة لها بالجهة لا تتجاوز 50 هكتار، وعدد الأصول الجملية المنتجة لا يتعدى 5000 أصل بقدرة إنتاجية بين 100 و150 طن موزعة على ما يقارب 70 مستغلة فلاحية، وذلك في ظل تركيز النواة الأولى لمشروع القطب الفلاحي والمنطقة السقوية ببرج بورقيبة الممتد على مساحة 1000 هكتار سقوية من النخيل وزيتين. وبلغت تكلفة مشروع القطب الفلاحي الجملية 178 مليون دينار، حيث سيسهم في دعم الطاقة التشغيلية لهذا القطاع بالإضافة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي الصحراوي ودفع الاستثمار في القطاع الفلاحي بولاية تطاوين. كرياتيف تونس أعلنت عن فتح باب الترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية، وذلك في إطار برنامجها الرامي لتأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية ودعم قدرتها على المنافسة والاستفادة من فرص جديدة في الأسواق. ويستهدف البرنامج حسب بلاغ صادر عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية المؤسسات الراغبة في تطوير قدراتها وتحسين جودة منتجاتها وتعزيز الابتكار والتصميم، إلى جانب دعم هيكلتها ورفع مستوى مهنيتها وتسهيل نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الوطنية والدولية. ودعات كرياتيف تونس المؤسسة الحرفية الراغبة في الاستفادة من البرنامج إلى تقديم ترشحاتها على أن يكون يوم 17 سبتمبر 2026 آخر أجل لإيداع الملفات. جري الخزينة التونسية بتاريخ 21 أوت الحالي انخفض إلى حدود 1007 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 20 أوت في حدود 1107 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 24 أوت فارتفعت إلى 25155 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 21 أوت في حدود 25056 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 98 يوما. دوليا أسعار النفط شهدت انتعاش اليوم بعد انخفاضها بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة، بينما يقيم المستثمرون تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة اللي تستهدف إيران. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 27 سنت أو 0.3% إلى حدود 92.44 دولار للبرميل. الذهب تراجع اليوم بعد ما سجل في وقت سابق من اليوم أعلى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر، في حين تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة وكلمة سيلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى حدود 4640.39 دولار للأوقية. كالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و 392 ملي، الدولار الأمريكي دينارين و 903 مليمات، الدينار الليبي 457 ملي، و 100 دينار جزائرية دينارين و 188 ملي.
0: Business News. Tendance.
1: برعاية مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والإنترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبابك في تونس.
3: أريدو طور عالمك.
4: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا بكم في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على الرايبان ميتا وغيرها من نظارات ذكية واللي تسجل. نعرفوا اللي كونه هالمرايات هذوما يسجلوا دونك ينجموا يعملوا برشا مشاكل. وين خرجوا هالمشاكل هذوما؟ نلقاهم موجودين في دور السينما في المملكة المتحدة، وين دور السينما قاعدين يواجهوا في تحدي جديد مع الانتشار المتزايد للنظارات الذكية المزودة بكاميراوات وعلى رأسها كما قلنا الرايبان ميتا. وبدأت بعض دور عرض السينما في دراسة فرض قيود على استخدام الأجهزة هذه وسط مخاوف من إمكانية استغلالها لتسجيل الأفلام سرا وتهديد حقوق الملكية الفكرية. احنا نتفكر منذ قديم الزمن كانت دور السينما حريصة على منع تصوير الأفلام وقت اللي تتعرض، لكن هالمرايات الذكية هذه تخلي اكتشاف محاولات التسجيل أكثر صعوبة مقارنة بالتليفونات والكاميرات التقليدية. مثلا نحكي على حاجة صارت لي ليا أنا، صارت قدامي معناها في قاعة عرض في سوسة، السيد اللي قاعد بحذايا من غير ما يشعر شعل الفلاش متاع التليفون متاعه ما فاقش به. احنا قاعدين كاكا ويجي واحد من المكلفين بالعناية

المخاوف فيها بسبب قدرة هالمرايات الذكية هذه على تسجيل الفيديو من غير ما تستحق باش تخرج تليفون وإلا كاميرا وإلا أي جهاز تصوير مهما كان. الشيء اللي يخلي من الصعب على العاملين في السينما باش يكتشفوا هالعملية هذه متاع التسجيل متاع الفيلم. لهنا نلقاو ميتا تحاول تهدي شوية من المخاوف هذه وتقول اللي كونوا في النظارات متاعها نحكي على رايبان ميتا وقت اللي تبدأ الكاميرا تخدم يظهر ضوء LED أمامي وقت اللي تستخدم الكاميرا. لكن الحل سهل برشا وشفناها حتى في عملية غش كانت صارت في بعض دول وكنا حكينا عليها لهنا في توندونس بما في ذلك في الصين اللي نجم تحط طرف سكوتش مثلا كحلة على الضوء اللي يشعل وقت اللي تبدأ تستخدم في الكاميرا وهكذا من الصعب جدا لكونه باش يفيقوا بيك تستخدم في الكاميرا وإلا لا. وحاجة أخرى نلقاها موجودة في الرايبان ميتا لكونه حتى عملية التسجيل والكاميرا اللي موجودة راهي واضحة وتنجم تكبتي تصويرة باهية وخاصة الصوت. دونك من جهة هذه نحاول نحميو الأفلام وحقوق الملكية الفكرية، من جهة أخرى المرايات هذوما الرايبان ميتا ما تقتصرش كان على التصوير، نلقاوها تقدم مجموعة أخرى من المزايا اللي تنجم تكون مفيدة لبعض المستخدمين كما مثلا المساعدة الصوتية وإلا الترجمة الفورية، وتنجم توفر زادة أدوات مساعدة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، معناها ينجموا هما يبداو يتفرجوا في الفيلم والمرايات بالطبيعة تنجم تفسر لهم شنو اللي قاعد يصير وإلا حتى تعمل تراديكسيون سيمولتاني للصوت اللي قاعد يخرج والديالوج اللي قاعد يصير في وسط الفيلم. دونك لهنا نلقاو روحنا في خيار صعيب شويه، اسكو نمنعوا هالنظارات هذه من دخول لقاعات السينما تماما والا نعسوا عليهم والا نلقاو طريقه اخرى بالتعاون مع ميتا باش تتم حمايه حقوق الملكيه الفكريه وحمايه الافلام السينمائيه. دونك موضوع للمتابعه. هذا شعلنا اليوم، غدوا ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.

0: اسمه بيلولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: دقيقة على جوهرة فم. أهلا وسهلا، صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله نهاركم منور بالأخبار الطيبة. مرحبا بكم وين ما عدلتوا راديو على موجاتنا، ولا اخترتوا باش تتابعونا عن طريق موقعنا على الانترنت www.jawharafm.net. إديسيون سبيسيال اليوم في جورني تري سبيسيال اللي هي فيشتا عند أغلب التوينسا، المولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وانتم بخير، إن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية بألف خير. كثروا من الأذكار، كثروا من الدعاء، وإن شاء الله دعاء مستجاب في يوم جميل كما هذا. مرحبا بكم، تاريخ 25 أوت 2026، موعدنا يبدأ توا يتواصل.

معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة أخبار ومتابعات وبرشة برشة غنيات فيها من الألوان الدينية فيها من الألوان الصوفية الأجواء الروحانية اللي نحبوها برشة وأكيد باش نقول لكم مرحبا بكم في الاستماع الناس الكل والتحية توصلكم من عند ليكيب سعادة رفقنا صبحية اليوم في التنسيق العام نرجس قليلة في الديجيتال سمية صغير في الإخراج التقني مرحبا بكم الكل وسنة مهنية معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من ليزاجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الجاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: Publicité.

رجعنا لكم في بي دون لو. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. صح النوم اللي اليوم عندهم في شتاء وشبعوا بالنوم الصباح واستغلوا الفرصه هذه نتاع نهار الراحه باش يرتاحوا شويه ويكسروا الريتم تاع بقيه الاسبوع. مولد نبوي شريف ان شاء الله عليكم الكل مستمعينا، وان شاء الله كل عام وتوينسا والامه الاسلاميه حيه بالف خير. احنا بعد لحظات وجهتنا باش تكون المرشي نعم كيف ما يبدا نهار في شتاء. نحاولوا نتبعوا زاده نسق الاسعار كيفاش، هل ترى مازال واخو المنحه التصاعدي نتاعو الا فما تراجع في بعض المواد الغذائية، وخصوصا نحكيه الأساسية راه ما عادش نحكيه على الكماليات كما نقوله، نحكيه فقط على الأساسيات. أكثر تفاصيل بشكون بعد شوية مع مراسلنا وليد الجزيري مباشرة من المنستير. صحيح الناس الكل صبحية اليوم تصبح فرحانة بعصيدة الزقوقو، صحة وبشفاء للي عملها، صحة وبشفاء للي اختار زادة أنه يعمل العصيدة البيضة. هي عادات غذائية نحتفلوا من خلالها بالمولد النبوي الشريف، وكل واحد يحتفل على طريقته. وما كمم عصيدة زقوق ولا العصيدة البيضة ما كنتش تفطروها في نصف النهار، ما كنتش تعشيوها في الليل، ولو انه فما بعض العائلات وخصوصا الاطفال اللي نعرفوهم مغرومين برشا بالعصيدة هذه تلقاهم مكثرين منها اكثر من لازم. ممكن احنا زادة من الناحية الغذائية باش نشوفوا قيمتها عصيدة زقوق ونجموا نكثروا منها والا لا، مع اخصائية التغذية نادرة يعقوب في موعد اسبوعي قار في بيدون لو كل نهار ثلاثة. خليكم معنا.

0: الضيفات الصيفية اليوم كيفاش أحوالها في نهار الفيشتة في نهار المولد؟ الأجواء والإجابة جينا مباشرة من المنستير مع مراسلنا وليد الجزيري اللي نقول له صباح النور. أهلا وسهلا يا وليد.
1: صباح النور سناء. أهلا وسهلا بك سمية عبد الحميد. ناس كل اللي يسمعوا فينا مولدكم مبروك، كل عام وانتم حيين
0: بخير. وانتي بالأمثل يا وليد، إن شاء الله كل عام وانتي والعائلة الكريمة زادة بألف خير، وإن شاء الله توينس الكل حيين بألف خير. دونك نهار جديد طلع علينا وليد، شنحوالك؟ شنحوال السخانة الساعة قبل ما تحكي في الأسعار والمواد الغذائية؟
1: لا هي مش مشكلة السخانة، مشكلة
0: تانية. لحظة، مش مشكلة السخانة.
1: لا مش مشكلة السخانة، مشكلة أنه يقول لك باش تتواصل لرأس الشهر، هذا اللي ما تنجمش تستوعبه، فهمت؟
0: السخانة
1: يقول نهار ويتعدى، ما ذو ما توجمها وجم شنو باش يعديها.
0: الحقيقة ربي يلطف بنا، هي سخانة الحقيقة، ما زلت باش تتواصل، والمصادر الكل متطابقة تقريبا الفترة هذية، سواء مصادر رسمية أو صفحات زادة موثوق بها تنشط على الفيسبوك في علاقة بدرجات الحرارة. هو اليوم قالوا الأرقام القياسية ولا غدوة؟ أنا بيدي معاش
1: غدوة غدوة غدوة غدوة
0: غدوة غدوة الأرقام غدوة. القياسية
1: اي، وخاصة الرطوبة هي اللي مقلقة أكثر، ما شاء الله عطوش ولا يفهم مش معنى الرطوبة وشنو الفرق بين السخانة والرطوبة وكل
0: أخبار الطقس ولات مادة إعلامية أساسية
1: معناها. صحيح هي، والمشكل الميم مفقود ما هوش موجود.
0: هذه الإكواسيون اللي واحدة من الناس ما فهمتهاش، المعادلة ما فهمتهاش، كيفاش سخانة وماء مفقود والعباد تجري وتجري على الماء وما هيش خالطة اون بلوس. الحقيقة وضع لابد من التدخل العاجل في الوضع هذايا. كيفاش وصلت العباد تدخل القهوة بالذمة باش تاخو قهوة وهي ما حاجتهاش بها، راهو باش تشري معها زوز بيبس ماء صغار بسوق القهوة. الحقيقة اش باش نقول، معناها باش نقول حرام أيه. محلال عليهم الفلوس اللي
1: يخدموا فيها. واني نحب نحيي بعض التجار، مش الكل، كي تجد الماء يبيعوا لك بالطريفة، فما شكون تدخل موجودة الطريفة نتاع وزارة التجارة معلقة.
0: اي به معلقة
1: اي لا يطبقوا فيها، ما دام معلقة ما دام يطبق فيها، ما نجمش امبوسيبل يكون معلق طريف نتاع وزارة التجارة ماهوش يطبق فيها. معناتها تدخل بعض المحلات التجارية تلقى الطريفة نتاع وزارة التجارة وكل هكا، ونحفظت الأمر المؤرخ في كذا وكذا تم كذا.
0: قلة قليلة هكا ولا
1: قلة قليلة؟ اي قلة قليلة،
0: المتشائم ولا حاجة، ما قلة قليلة نتصور.
1: قلة قليلة اي والله، يعني الأسبوع اللي فارت معناتها شريت دبوسة 100 إترتين أعطيته دينار، قال لي استنى نعطيك 50، معناتها رجع لي 50 فرنك.
0: به يعطيه الصحة والله يعطيه الصحة. اي سي وليد تفضل. اي
1: خلي بون، اليوم عملنا جوله في السوق، الساعه قبل السوق المركزيه صدقوني حفظت الاسعار نتاع الفواكه الكل، حفظتهم
0: عندك
1: البفريوه والبندق والفستق والزوز واللوز كل حفظتهم.
0: والله حفظتهم يا وليد يعطيك الصحه، بحكم خدمه الميدان، وخدمه الميدان هي مهمه صعيبه ماهيش سهله والكل، اما راهو صدقني اني هكا من منظوري الخاص، ما نعرفش انتم مستمعينا علقوا قولوا لنا، ما تلفتولهمش برشا التوانسه سناء.
1: صحيح ولا ولا يقارن تو مثلا البفريوه كيلوها ب 40 مقشره ب 74، بعد ساعات تشوف حاجات تقعد معناتها تتساءل شنو الفرق. هي معناتها 30 تقريبا 30 دينار في الكيلو
0: سيرفيس حاضر.
1: اللوز العادي ب 36 مقشر ب 46 بصراحه، معناتها فما حاجات كما قلت سيرفيس حاضر.
0: اشري القشر وحدك تو بعديك مدام نيدرا يعقوب كي نسالوها على القيمه الغذائيه تقول لك فيها قيمه، راهي القشره معناها كي تنحي القشره إيه؟ خسرت معناها.
1: صحيح على كل اليوم السؤال الوجودي نتاع سنة من الإقبال.
0: اي الإقبال اي ديما خاطر الحركيه والإقبال وليد هي انديس راهي دونك، والإقبال زاد مش الحركيه بانواعها الكل، راهو اسكو العباد قاعده تدور وتتفرج بعينيها وكهو، ولا قاعده تدور تبيع وتشري وتقضي، هذيك راهو فيه معطيات هذيك.
1: لا تقضي البارح مثلا يدور فقط مع تقله قليله تقضي، اليوم زاد السوق تعرف اليوم نهار فيشتا ساعه معناتها 8:30 9 ما نتصورش شكون باش يهبط للمرشي وكل، وخاصه انه نهار السبت ولا حد ما هوش يوم عمل معناتها الناس قضات. اليوم الثلاثة ديما شوية شوية شوية، وتقريبا شفنا المحلات الكل اليوم في السوق المركزية في المونستير شوية شوية نبدأ بالتونسي شنو يحكي، بخلاف الماء والضوء يحكي عن اللحوم البيضاء. انك تدخل ما تلقاش الدجاج، لكن تلقى السكالوب وتلقى الخض نتاع الدجاج، تلقى جناح نتاع الدجاج، حتى تلقى ماهيش التعريفة نتاع وزارة التجارة. معناتها اليوم مثلا 8950 و10 دينارات و10 دينارات، الفخوذة نتاع الدجاج 11 دينار، السكالوب 19 دينار و500 و19 دينار و800. وشفت منتوج جديد اليوم،
0: أنا
1: نقول احنا ما احناش قاعدين نتطور وكل
0: اللي هو شنو؟
1: الفخذ نتاع الدجاج نحيه معناتها حاضر، معناتها مش انت تشري الفخذ وتقول نحي لي العظم نتاعه، لا حاضر معناتها يتباع بجنب السكالوب حاضر ب 14 دينار و900 تقريبا ب 15 دينار حاضر.
0: هذاك زاد كيف وكيف اللوز المقشر سيرفيس حاضر.
1: اما ما ما ما انا ما جربتوش مشوي، هو مكتوب عليه معناتها فخذ مشوي معناتها بنين مش بنين، ونعرف سكالوب مشوي ومقلي يعني هذايا ما جربتوش.
0: جرب يا وليد، فرصه ليك باش تجرب.
1: اي معناتها انا كان اذا السكالوب غالي عليك ب 20 دينار، هنا عندك الفخوذ نتاع الدجاج محاضرين مربعين امورهم واضحه.
0: باهي
1: تمشي ب 15 ب 15 دينار، الجوانح 4 دينارات و500 تقريبا، هذا هو اللحوم البيضاء. نهاير سخون كيما هيك نعديوه بالغله
0: اللي ما نستطيع عليه سبيله.
1: اي تشوف اسعار الغله بصراحه للعنب، هو المواطن التونسي كل نهار يقول لك تو غدوه يرخص تو غدوه يرخص، احنا العنب وصل تقريبا ديما نذكر السنه الفارطه ومعاك سنه في المرسي نقول له 3 دينارات نقولوا غالي صحيح. تقريبا من لجي لليوم هبطش تحت 7 دينارات، 6 دينارات و800، 7 دينارات، 7 دينارات و800. هذا هو الموجود. التفاح 3 دينارات، 3 دينارات و500، 4 دينارات. البطيخ معناتها اللي احنا فرحنا تقريبا قبل 3 اسابيع قلنا ب 1200 و 1300، اليوم بين 2000 و 2200. الدلاع بين 1200 و 1400 صراحة زاد غالي. يقولوا لي شفنا لمسية معناتها التمر ما يعني نتاع السنة معناتها في المرشي مازال ماهوش موجود،
0: ماهوش موجودة.
1: اي في سبتمبر تقريبا، في سبتمبر اي مازال وقتها، مازال وقتها. نمشيو للخضر، الطماطم اليوم ب 1300 1400، البطاطا 2200 2500، الفلفل 2200 2700، البصل دينار 1200، السفناريا دينار 1200، زاد القرع 2500 3 دينارات، الفاكوس ما بين 2000 و 3 دينارات. نجم نقولوا في استقرار، غالي شويه لكن في استقرار مقارنه بالاسبوع الماضي. هي الاسعار ما تحركتش كما نقولوا احنا بلغه التجار، ما تحركتش، هي في استقرار. بالنسبه لسوق الاسماك اليوم 3 دينارات و500، السردين السبارس ما شاء الله نعرفوه في الخريف لكن موجود توا 4 دينارات حتى 6 دينارات، اللمبوكا 17 دينار و800، التريليا ما بين 18 دينار و20 دينار، الكلامار 20 دينار ل 24 دينار، الدوراد ما بين 20 و22 دينار، القاروز 24 27 دينار، الكروفيت 22 دينار، كلب حر 17 دينار و800. فما ما تقلي لكن فما ارتفاع نوعا ما في الاسعار. علاش سنه؟ لانه السخانه هذه التاجر ما يحبش يجيب سلعه برشا باش ما تقعدوش في القايله، وتعرف معناتها الحوت الازرق خاصه تقريبا ما يلزم بالثلج، وتو الضوء مقصوص وكل ما فماش الثلج، علاش الكميه تحسها قليله معناتها قليله، هكا اللي ترجع ماضي ساعه ماضي ساعتين تقريبا ما تلقاش تجار، لانه التاجر يقول لك ما نحبش نجيب السلعه الكبيره باش ما تقعدليش. اللحوم في استقرار، العلوش 50 دينار، البقري 45 دينار، 45 دينار و800 تقريبا كل عاده كما الطقس هذايا الكل، التونسي يحب حاجه خفيفه كله تقريبا في الاسماك. عطي يقول لك سردينه مشويه، سردينه مقليه، الكريفيت 22 دينار، اللمبوكه 17 دينار، هذا هو تقريبا فاش يشري التونسي. ما عدا ذلك فما الهندي 2500 بدا ب 4 دينارات، 4 دينارات و500، 3 دينارات و500، اليوم وصل ل 2500 تقريبا. هذا هو معناتها كما نقولوا احنا يتنوش، هنا يتنوش شويه شويه، ما عادش تلقى كل اعطيني 2 كيلو، اعطيني 3 كيلو، اعطيني كيلو ونص نتاع نهير نهارين.
0: عندنا برشا عليه المشهد، عندنا برشا، عندنا برشا عليها وليد. الطماطم بالكعبتين، الفلفل بالحاره والزوز،
1: صدقني سناء تاجر معناتها يبيع في القارس ب 4 دينارات، يقول لي فما شكون يجيب الكعبه معناتها، يوزن بالكعبه
0: معقول. اي يوسف العبد باش يعملوا، دونك هذاك هو الحل الاخير. انت كيفاش قلت لي وليد؟ قلت لي التجار يقولوا حابسه هكا ولا ما تتحركش الاسعار؟
1: اي ما في استقرار، نجم نقولوا في استقرار الاسعار، في استقرار.
0: اي في استقرار عام سنين حابسه وتمركي، تمركي بالقويه.
1: اي
0: عام سنين يحكيوا لنا على جوده الحياه في تونس.
1: اي شفت التقرير البارح، اي شفت التقرير البارح على كل هاو احنا مازلنا موجودين شو هاو كان عادي والنهار ثم ما شاء الله تمشي للمقاهي في الليل الناس كل كيف في المقاهي
0: علاش هاي اسألني انت علاش
1: هيك علاش باش يجيب دبو سامي معاه
0: بالضبط باش يستمتع شوية بالكليماتيزور وزون توريستيك ما يقصش عليها الضوء يقصوا على الأحياء السكنية والحوم وكل شيء وزون توريستيك يحاولوا ما يقصوش عليها الضوء وباش يتمتع بالجمال
1: أي مثلا اليوم للتسعة متاع الصباح الليل ماهوش موجود نحب نعرف حاجة بركي البلاغ قال من نص الليل للخمسة متاع الصباح داخلين في شهر سبتمبر إلى متى معناتها نقولوا لنا الدات ليميت معناتها اللي المية باش يرجع 24 على 24
0: هذاك البلاغ هذاك اللي ما يسمى بالبلاغ كلام إعلامي كلام رويدن كان تحب زيد اسمعني وليد كيما التجار خايفين على السلعة نتاعهم وكيما قلت انت يهبطوا بالصندوق وبالزوز خصوصا للمواد الغذائية الأساسية راهو حتى نساء والله هذا المساج الثاني اللي جيني توا ان بوكس نداء من عند سيدات تونس وأمهات تونس الكل جماعة ستيك قالوا لهم بربي راهي صحفة العصيدة في الفريجيدير وتعرفوا مليح كيلو زقوق وصل 52 دينار دون الفاكهة والزينة وراهو البارح طيبنا العصيدة على الشمعة واللومباتورش بربي ما تقصوش علينا الضوء خليوك العصيدة نستحفظوا عليها
1: فنا ثم بعض التجار يناديوك يوريوك حاجة اللي انت ما كنتش تنتظرها مثلا نتاع الكلاس الضوء حتى كان موجود ولا ضعيف معناتها المواطن التونسي توا قبل كان يهز كعبة الكلاس ويمشي يشريها توا يمسها ولا يمسها يمسها لأنها زايدة لأنها
0: زايدة ويزم دوبة ما تاخذها تاكلها طول معناتها
1: لا هو قبل ما قبل معناتها ينزل بصوابع باش يشوفها يابسة ولا زايدة زايدة باش يخليها معناتها في بعض الأحيان يقول لك صندوق نلقى فيه 20 25 كعبة صحيح فزت معناتها إذا أنت نزلت عليها كيما هيك ورجعتها فزت
0: معقول
1: فما حاجات معناتها الصيف هذا وقت نشوف الصيف
0: وقت نشوف الصيف إن شاء الله تخي تخي بيانتو هو قال الصيف ضيف ما طول السنة خصوصا أنه وين الحقيقة اللي حيرني شوية أنه يحكيوا على جودة الحياة وكهو برا هذيك الحاجة اللي حسيتها ماهيش في بلاصتها شكرا ليك وليد الجزيري على المتابعة هذه لبورصة الأسعار اليوم من المنستير للناس اللي وجهتها بشكون الأسواق وتستغل نهاير الفيشتة هذه سينو اللي حذر يززي وإن شاء الله الناس الكل تكون قلوبها عامرة بالخير وتعرفوا راهو المتابعة هذه لبورصة الأسعار اليومية هي مؤشر عنده علاقة زيادة بجودة الحياة كي نشوفوا سلوك التونسي كيفاش يقضي بالكعبة وبالكعبتين وكيفاش يتفرج على المنتوجات ويتعدى خليكم معنا المشوار يتواصل توتسويت مع منور المدني في الفقرة الدينية اللي تعودتوا بها ديما في كل مناسبة دينية نسمع صوته نسمع قراءاته نسمع تفكيره باللي يلزمنا نتفكروه خصوصا في المناسبات الدينية الجميلة جدا نخليه الكلمة توتسويت لمنور المدنية

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المظهر الأتم والنور الأكمل الأعم. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات لإذاعة جوهرة، نهنيكم بالمولد النبوي الشريف، جعله الله مباركا عليكم وعلى جميع المسلمين. قبل ما نبدأ في الحصة دي باش نقرأ 4 أبيات من الشعر في مدح السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام. أشقول هذوم: سلامي إلى قمر المدينة طه، سلامي إلى الحجرات حين تراها، سلامي إلى باب السلام وعنده مر خدودك في كريم ثراها، وقل يا رسول الله جئت بما ترى روح تهيم ووجدها أعياها. يا ربي عجل للحاضرين وللمستمعين زورة فيها نزور المصطفى ونرى.

في أفضل الأوقات وأحسن الساعات، أبرك اللحظات، اللحظة اللي وزنت الدهور ورجحت العصور، هي التي أشرف فيها نور سيد العالمين رسولنا العزيز سيدنا محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. اللحظة هذيك اللي تولد فيها سيد الوجود وأعز كل مولود، هي راهي من أكرم اللحظات في الدنيا وفي الآخرة.

سيدي يا رسول الله، إذ نعبر عن حبنا إليك وإلى لحظة مولدك الشريفة ألا غيرت العالم بأسره من الظلام إلى النور ومن الحزن إلى السرور. واجب علينا جميعا كلنا احنا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم باش نحتفلوا بأشرف الأعياد ألا هو يوم المولد النبوي الشريف، وذلك بقراءة القرآن ونقرأ سيرته الطاهرة الكريمة الزكية، ونتصدق بما يمكن من أنواع الصدقات، ونكرم زوجاتنا وأولادنا بأنواع المأكولات والمشروبات وغير ذلك. يقول الإمام ابن الجوزي من خواص الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يعني كل إنسان يحتفل بالمولد النبوي الشريف يعدي عام كامل وهو في أمان الله وفي حفظ الله، ويتعدى عمره في الأفراح والمسرات، هيك يقول علماء. العلماء ألفوا عديد التأليف حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، من جملتهم كتاب يتسمى التنوير في مولد البشير النذير، ثم كتاب آخر يتسمى حسن المقصد في عمل المولد، وثم كتاب آخر اسمه السيرة النبوية في قصة المولد. هذا يشكون ألف سيدية، هو تأليف الإمام الأكبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله. وهذا الإمام الطاهر بن عاشور معروف عند الناس كله، عند التوانسة وفي العالم أجمع. الكتاب هذا اللي هو في قصة المولد من تأليف الإمام الأكبر الشيخ طاهر بن عاشور حققه الدكتور نجم الدين المداني. يقول الإمام النبهاني رحمه الله: كم جمعوا في حبه المجموعة وفرقوا في حبه المجموعة، وزينوا الديار والربوعة، وأكثروا الأضواء والشموعة، وطيبوا الكل بعرف الندي. كم عمر الله به الديار ويسر السرور واليسار، إذ بذلوا الدرهم والدينار، وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمدي. يا هل ترى هذا يسوء أحمد، أو هل تراه يرضي الصمد؟ فددك نفسي أعمل ولا تخشى الردى، وكرر المولد ثم المولد، تعش سعيدا وتمت في سعدي. سيد النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى فضيلة الشهر اللي تولد فيه بقوله للسائل الذي سأله، لما واحد سأله عن صوم يوم الاثنين، خاطر ديما واظب الرسول يصوم نهار الاثنين، قالوا ذلك يوم ولدت فيه، فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا نحترم الشهر ونحترم اليوم الذي تولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام.

كما تعرفوا تولد طيب طهور نظيف مختون مقطوع السرة يسطع النور من وجهه الزكي. فكل وقت ذكايا السيدة آمنة رضي الله عنها وقت اللي تولد ولادها بعثت إلى شيخ قريش عبد المطلب، هو وقتها في الكعبة المشرفة يستنى في المولود الجديد، هو هكا ويجيه البشير يبشر فيه يقول له يا شيخ قريش راهو زاد لك ولاد. تهلل وجهه بالفرح والسرور وبدأ يبكي يبكي، تفكر ولده كيفاش مات صغير وربي ينابله بوليد آخر في عيد ولده ألا توفى، ومشى يجري إلى دار السيدة آمنة الطاهرة. وقتل كنتو مدت له الرسول العظيم ملفوف كالقماطة هذيك حمله وحمد ربي وقعد يكبر يقول الله أكبر، أش عمل حمل ويبوس فيه ويحنن عليه ويحمل فيه، وبعتالي اش عمل هزه الى الكعبة المشرفة وطاف بيه طاف بيه بيت الله الحرام، وهو يبكي ويمدح في ولده ويمدح في الناس الحاضرين اللي مشاوا طافوا معاه بالبيت الله الحرام، وسماه محمد بإلهام من الله.

سمي محمد باش يحمدوه لعباد الكل كبير والصغير. وبعدها رجعوا إلى مينتو أمه سيدة آمنة حملته بسته تفكرت زوجها لما تصغير وخلاها بدون زوج خلاها جالة. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم نفرح به وبالمولد متاعه ونعملوا احتفال بيوم المولد متاعه. باش نعملوه بقراءة القرآن بالصلاة على سيدنا محمد. صليوا على سيد النبي تربحوا، حبوا سيد النبي تربحوا، حبوا رسول الله تنجحوا. وراهو الصلاة على سيد النبي راهي باهية مذكورة في القرآن في كلام ربي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

صليوا على السيد النبي اللي تسمعوا فيها. أيها السادة والسيدات، احتفلوا بمولد الرسول، كثروا من محبة سيد النبي، كثروا من الصلاة عليه، اتصدقوا، اكرموا الضعفاء والمساكين، وظهروا الاحتفال بالزينة، وعملوا الأعمال الصالحة. يوم مبارك، يوم سعيد، فيه كل الخيرات والسعادة.

0: الآن نستأذنكم في الانصراف ونقول لكم إلى اللقاء مع أجمل تحيات منور المداني.
1: اللهم صل وسلم على محمد زين الخاتم.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في

0: City Watch, la maison des montres originale. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم منوبة وإقليم بارد وتفيد بأنه من المنتظر استئناف التزويد بمياه الشرب تدريجيا بمناطق من ولايتي منوبة وتونس والتي تشهد انقطاعا واضطرابا في توزيع مياه الشرب منذ عشية الاثنين، وذلك بداية من الساعة 11 ليلا من هذا اليوم بعد استكمال أشغال الإصلاح. هذا وتسجل المناطق العليا من معتمدية المرناقية والمناطق العليا من معتمدية طبربة من ولاية منوبة وعدد من أحياء معتمدية سيد حسين من ولاية تونس انقطاعا واضطرابا في توزيع الماء الصالح للشرب ناجم عن عطب مفاجئ طرأ عشية الاثنين على القناة الرئيسية للجلب المزودة لخزانات الفجة وفق ما أفادت به الشركة في بلاغ لها. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول في على رئاسة المجالس المحلية والجهوية وذلك بكافة ولايات الجمهورية، وتندرج القرعة الدورية ضمن آليات التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بما يضمن دورية التداول في هذه المجالس وفق القواعد والإجراءات التي تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفق بلاغ للهيئة. دوليا، وبعد 6 أشهر من بدء الحرب على إيران تم تسجيل استهداف لسفن تجارية عديدة في هذا الممر الحيوي لنقل النفط والغاز، وأكدت المنظمة البحرية الدولية وقوع 68 حادثا في الخليج والمساحات المائية المجاورة مما أسفر عن 20 قتيلا في هذه الحوادث و35 مصابا وفقدان شخص واحد بحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة. ختاما، الصين ترد على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران قائلة إنها ستحمي حقوقها ومصالحها، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم إن تعاون بكين مع طهران يتم في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. تسمعوا بيلولو مع سامي الهندي على جوهر FM.

ألف صلاة وسلام على رسول الله وإحنا على إيقاع المولد النبوي الشريف. ومن العادات الغذائية في تونس اللي إحنا نطيبوا عصيدة زقوقو، وبرشا ناس تختار زادة ما طيبش زقوقو تنجم طيب حتى عصيدة بيضة. إحنا خلينا نركزوا على العادة الغذائية متاعنا هذه المربوطة بالمولد، ومع أخصائية التغذية نادرة يعقوب باش ناخذوا أكثر تفاصيل اليوم، خصوصا في ظروف استثنائية في صيف 2026. مدام نادرة صباح النور، أهلا وسهلا. ألو ألو، ماهيش تسمع فينا، ميسيرش نعاودو الاتصال بها. في متابعة لاستهلاك التونسي للمادة هذية للعصيدة، وخصوصا أنه عدد كبير برشا من السيدات البارح يستعرفوا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هما للضرورة تلزوا البارح طيبوها على ضوء الشمعة وطيبوها على اللومباتورش. دونك كيفاش في السخانة يتم الاحتفاظ بعصيدة زقوقو، خصوصا أنه درجات الحرارة مرتفعة جدا؟ هذه هي الأسئلة اللي باش تجاوبنا عليها بعد شوية نادرة يعقوب في المباشرة.

0: صحتك، موعد أسبوعي مع أخصائية التغذية نادرة يعقوب اللي هتكون حاضرة معنا كل نهار ثلاثة في بيدون لو، واليوم يتزامن مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في ظروف مناخية خاصة وخاصة جدا وارتفاع كبير في درجات الحرارة. دونك الموروث الغذائي هذايا كيفاش يلزمنا نتعاملوا معه في السخانة الكبيرة، وكيفاش يكون الاستهلاك زاد مع ارتفاع درجات الحرارة؟ يظهر لي زوز أسئلة مهمين برشا جاوبنا عليهم. نادرة يعقوب تتسويت في المباشر، صباح النور مدام نادرة، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير سناء، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي ذا الجوهرة، وإن شاء الله الناس كل مولدكم مبروك يا ربي.
0: يعيشك وانتي بالأمثل يا لله، وإن شاء الله توينسى الكل بخير. دونك قبيلة شوية كنت نقول جل السيدات التوينسة اعترفوا أنه صيف السناء طيب وعصيدة الزقوقو على ضوء الشمعة وعلى ضوء اللومباتورش متاع تليفوناتهم، نظرا للانقطاع متاع التيار الكهربائي والارتفاع الكبير في درجات الحرارة. دونك انتي كأخصائية التغذية شنو تنجم تنصحنا خصوصا في التعامل مع العصيدة في حد ذاتها في علاقة بدرجات الحرارة، التبريد، البرة، الداخل، كيفاش بالضبط؟
1: هو طوى حمد معناتها فما حاجات فاتتنا وفات العصيدة طوى حاضر إن شاء الله يا ربي ما عملوش كمية كبيرة إن شاء الله، معناتها كانت عندهم تفكروا في الموضوع هذا بالكدا وعملوا وكم إن شاء الله شو بيش نقولوا إن شاء الله.
0: أول أسابة هو مدام نادرة يا إما نص كيلو إرطل يا إما كيلو
1: حتى كيلو برشا بو انت والنمبر دي بيرسون فات انت ولا عباد راهو عادي جدا عندك تطور فات الا صار اما عادي جدا عندك ترطل تعمل شطرو تعمل على قدر افراد العائله، عندك اربع افراد عائله اربع صحيفات وتاكل اليوم نورمال مو وكفى اما تطور صار معنا ما نجم نقولوا
0: صعبه مدام نيدرا
1: راهو فما ساعات ظروف قاسيه لا احنا تو قاعدين نتعداو بها مناخيه ومتابع اللي هو تلزك باش تعمل حتى اكثر من الكيكة معناتها تكون تتصرف بخير ولا صحتك اونجو. راهو نعاود نقول الزقوق راهو يتاثر برشا برشا برشا بالحراره، راهو محلول في الماء حتى كان طيب اون فيت فوسط الفرينه حتى كان طيب فوسط برشا ماء، هو شنو اللي يعفن الغذاء؟ هو وجود الماء. علاش الاغذيه اللي ما فيهمش الماء ما يتعفنوش؟ كيما السكر ما فيش ماء ما يتعفنش، كيما الزيت ما فيش ماء ما يتعفنش. وين الغذاء فيه اكثر ماء وين يتعفن اكثر؟ هذا معروف معناتها دونك علاقه كبيره ياسر بوجود الماء. دونك الزقوقو هذا هو كان جاء مرحي وبرا يقعد معناتها عادي جدا يقعد حتى اشهر في الفريجيدير لاباس عليه، اما هو تو تخلط وتو صحفي موجودين ان شاء الله يا رب نقول كيما قلت لك ان شاء الله عملوا كميه صغيره مش كبيره ان شاء الله ما زينوهاش الكل بالكريمه، مهم ياسر هاي الكريمه فيها الحليب ان شاء الله الصحيفات الكل مش مكبار ويخليهم على جنب وما يزينوهمش الكل بالكريمه. راهو العصيده السنه مش تصير كيما العاده، وحتى الكريمه راك تخليها تبرد الله غالب مش تهز بالمغرفه وتدهن دهينه فوق الزقوق راك تخليها تبرد، راهو مش معقول العصيده بارده وتزيد تحط عليها الكريمه سخونه. فهالطقس هذا الطقس هذا ما ينجمش يعاوننا في حتى شيء. كان معناتها لا قدر وسم الله كيما قلت لك باش تقوم سرعه تعفن العصيده
0: باهي
1: سرعه كبيره برشا تتعفن باهي تو العصيده صارت. نعاود نقول لا افراط ولا تفريط ان شاء الله خذوه بعين الاعتبار كان عنده انسان مريض عنده مرض السكري ولا عنده السمنه ولا عنده امراض الكلى اللي صفيه راهو زقوقه فيه برشا بوتاسيوم ان شاء الله. شو نقول باش نقول مثل سلام ما تعرفش تمشي بالامثله نقول في ساقي ولا في السبات حتى كان عملت تو سي عملت العصيدة رد بالك كان شكيت في أي شك بتاع تعفن أو أو أو أو حسيتها حلوة شوية أو حسيتها غير صالحة الإنسان معاك عايش في الدار تبعدها وما تعطيهالوش تو هي صارت وتابت دوك ألا غتقولي نخسرها بخير
0: ولا تبرد وخير نخسر صحفة زقوق وما تبعها وما نخسرش
1: بالضبط
0: صحة شخص عزيز عليا يقعد من بعديك يعاني في انفكسيون ولا يعاني في مشاكل
1: صحيح. هذا هو هذا هو مثالش سيسر رواحكم كما قلنا حاولوا على قدر جيد منجيش نقول لكم كلوها في نهار منجيش نقول هالكلمة هذه ما تبقالش منجيش نقول لكم ياكلوا كل واحد زوج ثلاث صحفات وخلي توفى منجيش نقولها اما شنو ان شاء الله ما حطوش الكريمة للناس الكل ان شاء الله الفريجيدير تكون باهية زيدوها شوية في درجة البرودة هذه مهم برشا كي تغطيها بك البابيي هذاك نقولوا احنا توفري نقبوا شويه يا سناء خليك الماء يخرج باش ما يرجعش عليه الماء خاطر قلت لكم الماء هو اللي يخليها تتعفن راهو
0: بالضبط والماء موجود في الكريمه وموجود في
1: بالضبط وهي تعرق كيف انت تغطيها حتى في الفريجيدير راهو تعرق وتخرج ذاك الماء هذاك والماء يرجع على الكريمه وعلى العصيده دونك نقبها شويه زاد هذه السيوس مش خايبه بعد كي تحطوا البابيي هذاك توفري نقبوا شويه بشوكة السكينة ولا حاجة، خلي أموا الماء هذا ما يرجعش على سيدة. هذو ما حاجات بسيطة قاعدين نصلحوا بهم. بيه هو طوى خلينا نجي لفوان بوزيتيف يزي من فوان نيجاتيف. هي هي الزقوقو كما قلنا قيمته فيه قيمه غذائيه ما نقولش لا، اما كانوا قيمته غذائيه بعد عمليه الطبخ كل مش تقعد حاجه كبيره، فيه زيوت، زيوت مش خايبين، خاصه كان الزقوقو ما حطيتوش في الفور وما قليتوش عليه ينجم يكون فيه قيمه غذائيه كالزيوت نتاعو. الزقوقو فيه برشا بوتاسيوم كي قلت لكم نخافوا منهم في القصور الكلوي. الزقوقو انتو كميه السكر الا حطيتها لكنه يقعد غذاء راهو ما يقلقش، وخاصه في الكريمه مورد نتاع حليب، مورد نتاع كالسيوم نتاع بروتين. نجيو انا نحب نتحدث عليه شويه اليوم، هو الفواكه الجافه. والفواكه الجافه عندها علاقه بالصيف راهي، لكنه بربي نعرف الناس الكل توا تشوف لي كومونتير، خلينا نبدا توا خلينا نسبق ونين ومش لاحقين عليهم وغالي الفواكه الجافه. شوف العباد اللي راه فيهم يشوف الفواكه الجافه والكميات اللي يشوفها الفواكه الجافه، حتى ساعات نقول اني مخك يقف ولا سنه قاعدين نشريو راهو قاعدين نشريو في العسيده توا المره هذه راه فيهم قاعدين نشريو.
0: خاطر ما نساوش انه ثقافه المقاطعه ماهيش موجوده عند التونسي مهما صار، وهذا صار بالتجربه في اكثر من مناسبه. وزاد عندنا حاجه في الجينات نتاعنا ابارامون ما يسمى باللهفه.
1: بالضبط بالضبط، وكهو هي مره في العام، كل شيء مره في العام، وقعدنا كيف كل شيء ديجا كلقينا نجم ونلحقنا في الصيف. خلينا نتحدثوا على عراس والحلويات اللي قاعده تتمد، وهسه الليله قاعده تمد، تحب نعملوا حصه يمكن تكون الحصه الجايه خاطر قريب العراس توفى. اي خاطر اني تو داخله في الفتره هذه.
0: عندك الحق تقول انت
1: عايشه معناتها كميات المهوله اللي قاعدين يكمانديو فيها ولا قاعدين يواجدوا فيها. باه نرجعوا للفواكه الجافه، الفواكه الجافه راهو غذاء متكامل وفيه قيمه غذائيه كبيره الحقيقه، باش نقول لك كل ذي حق حقه. طبعا لا افراط ولا تفريط، راهو الفواكه الجافه فيها برشا حريرات متأدين من الزيوت مش بالسكريات، فيها زيوت، زيوت مش خايبه، زيوت باهيه، زيوت غير مشبعه كان ما قليناهاش، حتى كيف مش تقليها مش تقليها، سخنها الفواكه الجافه ما يلزمش يتبدل اللون نتاعها، يلزمهاش تقعد ماهيش تولي حمراء برشا، خاطر حمراء برشا كاين زيوت تبدل اللون نتاعهم.
0: بربي والتقشير مدام نادره بالنسبه للفواكه الجافه.
1: البفريوي هي تقشر معناتها.
0: واللوز يستعملوا اللوز الابيض زاده.
1: هو راه قيمه غذائيه في القشره، راهي فيها برشا الياف. هذيك فيها دوكة البفريوي والنحي اللي نجم يتنحى بس نو خلي، راهو فيها برشا الياف. طبعا القيمه الغذائيه نتاع اللوز الاحمر نقولوا احنا اللي في القشره خير برشا من اللوز الابيض. هذا لا شك فيه. عمليه القلي تكون خفيفه، تقول لي تو فاش تقول؟ نحكي على بصفه عامه ما يسالش، خاطر تو الاسئله صارت. معناتها عمليه القلي تكون خفيفه خفيفه، تي السخانه في الشمس برك تسخنها الفواكه الجافه تبدا بنينه لين تقول يزي راهو مش لازم علينا نحطوها في الفور، مش ناقصين احنا سخانه في الدار وتزيد مش تنقص من القيمه الغذائيه نتاع الفواكه الجافه فقدر ما تقليها قدر ما تنقص من قيمتها الغذائيه راك. دونك في برشا زيوت وهيك علاش الزيوت هذيك تعطي الطاقه. 100 جرام فواكه جافه راهو في 650 حريره، من بين 620 650 حريره. دونك كميه كبيره ياسر. احنا حاجياتنا الغذائيه يا سناء الانسان بصفه عامه حاجياته الغذائيه في المعدله، في المعدل نقول 2000، المراه 1800، الرجل 2200، نقولوا 2000. معناتها 100 جرام وياكلوا فيها راهو 100 جرام فواكه جافه يجي ثلث نتاع حاجياتك الغذائيه. دونك هذا حطوا بعين الاعتبار. متأتية من الزيوت. السكريات ما فيهاش كمية كبيرة نتاع سكر، في 10 جرامات تقريبا. معناتها متولي برشا إلا كي بتاكل برشا فواكه جافة. مريض السكري كي يخاف من الفواكه الجافة مش يخاف على خاطر فيها برشا سكر، على خاطر فيها برشا حريرات. دونك تخليه هو متأهل للسمنة وغيره، مرض بيجور زيابيت تيب 2 معناتها مرض السكري نوع 2. لكنه زاد الحاجة الباهية في الفواكه الجافة فيها البروتينات. صحيح بروتينات نباتية لكن موجودة. بروتينات وغنيه بالبروتينات كما قلنا راه فيها الباهي والخايب، نجمو ناخذوا منها الباهي وما نكثروش باش ما ناخذوش منها الخايب نتاعها الا هي خاصه الحريرات راهو فيها من الاملاح المعدنيه من البوتاسيوم اللي تحدثنا عليه من المغنيزيوم ديما نقولوا المغنيزيوم الشوكولاته المغنيزيوم راهو موجود في الفواكه الجافه فيها شويه كالسيوم اللي هو كالسيوم نباتي لكنه ما يسالش يقضي شوره مش كيما الكالسيوم اللي موجود في الحليب لكنه ما يسالش يقضي شوره خاصه فيه الفوسفور ديما نقولوا الفوسفور يقوي من امتصاص الكالسيوم دونك هي منجم نتاع منافع وشكون يقفوها هي لكنه كيفيه استهلاكها هو اللي قلقني كما قلنا كيفية تحضيرها وكمية الاستهلاك بتاع الفواكه الجافة.
0: استهلاك خاطر مدام هو الفترة هذه تلقاهم الناس الكل ما يعني نافحين بها، دونك ما نخبيش عليك وهذايا نشوفوه في كل عام تقريبا
1: موجود.
0: صحفة فطور الصباح بعديك في العشية زادا فيها باس نعملوا صحفة
1: واحدة أخرى. صحفة لاسيت الزقوق راه تنجم تتراوح الحريرات نتاعها كان تبدا خفيفة وكل من 300 تنجم توصل حتى الدوبلة. انت وش حطيت؟ وش نقول لك اني كعبيتها بالحلويات دون الفواكه الجافة والكريمة والزقوق وزيت فيهم السكر وزيت حطيت الحلويات اللي تعمل تلقرة ما فماش الا حطيته الماكينه نتاع بدك باش تسيب لك حريرات.
0: اما الزقوق حطيته هو غني جدا بالبوتاسيوم ممنوع اساسا علي يصفيه في الدم
1: القصور الكلوي طبعا يقولوا ممنوع عشان ايش نقول لك شوف يقولوا ممنوع هو شنو اللي عنده قصور كلوي وقاعد يصفي تو مولد والناس الكل مشتاكل ما تكسرش ونهارتها يوم المولد يعني انت كليتك شويه عسيده كي يقولوا شويه بغير فطير راهو مش نحي الغله مثلا اليوم ما تاكلش الغله بكل الخطر باش اموا يهز بعضه علاش الغله فيها البوتاسيوم وهو عنده الحق في كعبه غله في اليوم مش نحاها الكعبه هذيك اليوم تاكلهاش خاطرك خذيت شويه البوتاسيوم القصور الكلوي هذو من ناس خاصه راهو نحكي عن الناس اللي عنده قصور كلوي اللي يصفيو باش ما ندخلوش الدنيا بعضها طبعا مريض السكري مش ياخذ كميه صغيره ماذا بينا كان ربة البيت عملت له شويه من غير سكر اش خصنا ماذا بينا فهمتني كان خذ بعين الاعتبار وعملت له شويه من غير سكر اني ساعات نخاف منه سنة زقوق يعملوا من غير سكر على خاطر الشغل ياكلوا فيه 3 4 ايام قاعد هو من غير سكر دونك انا نخير ساعات كمية صغيرة خاصة كان السكر نتاعو متوازن وراكع كمية صغيرة لنهار المولد برك بشوية سكر مش برشا وفات الحكاية
0: مدام المتداول تجاريا احنا خلنا نحكيو طبعا خاطر اغلب السيدات يمشيو ديما للحاجة
1: السيدات
0: يقول لك طلع عليه 300 غرام سكر انت كيفاش تشوفها 300 غرام سكر على
1: 300 غرام سكر برشا وراهو معناتها اني حتى بالتجربة نتاعي طلع حتى كي تحط له 200 من بين 200 ماكسيموم 250 الماكسيموم راهي هو الزقوق يا جماعة منا ولا منا فيه المرارة هو علاش انت قبل قد جيت شريه ذوقه فما انواع بتاع الزقوق يحرقوه برشا يولي فيه برشا مرارة دونك انت ذوقه شوية من اللون قد ما تشريه فيه المرارة قد ما تسيك تحط سكر
0: بالضبط
1: والكريمة عندك ديجا فيها سكر دونك الواش 300 غرام الحقيقة برشا 300 غرام مش تكون كما قلنا 200-220 أكثر ما تنجم تكون 250 غرام سكر 250 غرام سكر شو قداش يعملوا لك من كمية خاطر طل أنت والعباد اللي مش تاخذها كان ما نعرفش يعني الستة عباد دونك نقول خمسة عباد راك أنا حطيت 250 راه كل إنسان مش توصل 50 غرام سكر دونك
0: هذاك
1: هو طبعا برشا
0: قديش تنجم تصبر عصير الزقوق في الثلاجه اذا طبقت انت القواعد اللي انت قلت عليها
1: باهي انت ونوع الفريجيدير نتاعك الناس الكل يعرفوا ماتريالهم ما نجم نقول حتى شيء ساعات فريجيدير مش فريجيدير الحقيقه ساعات فريجيدير هي باهيه لكن الصغار حل سكر حل سكر
0: صحيح
1: دونك اي دونك انت
0: والضوء
1: يقص اذا تاخذه بعين الاعتبار وطبعا في كل الحالات فريجيدير باهيه وما تتحلش برشا نعاود نقول وكل صحفه هيك صغيرين مسكرين بالبابيه هذايا ومنقب البابيه توفري ومنقب راه ما تفوتش ثلاث ايام مستحيل ما تفوتش ثلاث ايام وبالطريقه هذه سينو راهو من غزو تنجم تلقاها وبربي ما تخليش صغارك ياخذوا الصحفه واحده بذوق معاهم قبل وردوا بالنا ردوا بالنا ردوا بالنا اي
0: ذوق معاهم قبل باش نجم انت ديتكتي اسكو فزدت ولا لا ومن غير زينه اذا باش تخليها في الثلاجه من الافضل
1: طبعا من غير كريمه خاصه
0: الفاكهه
1: هو خاصه الكريمه تو انت كان الزقوق ومش حاطه كريمه حطيت طول الفاكهه الفاكهه ما عندها ما تعمل شايحه خاطر هي اما خاصه الكريمه ما تحطهاش في الاولى وخليها تبرد شويه نورمال تقولي كيفاش باش نحطها فوق الصحفه هز بالمغرفه ودهن شويه مثالش هو مول اسنان مول خاص هو
0: خاص جدا مدام نهدرا
1: خاص جدا ما نجمش مدني زقوق بارد من الفريجيدير نحط عليه كريمه سخونه شو تحب باش تقراس
0: اكيد اكيد باش تقراس به ان شاء الله يطبقوا كل القواعد اللي قاعدين
1: نقول
0: لهم مدام نهدرا شكرا ليك يعطيك الصحه لله ان شاء الله مولدك مبروك الموعد يجدد معاك الثلاثه الجايه بحول الله
1: ان شاء الله بحول الله
0: في بي دون لو مشوارنا مازال متواصل مستمعينا نصيحه مازالت موجوده وموثقه على صفحتنا الرسميه جوهره فام على الفيسبوك راهو ماده غذائيه حساسه جدا نحبوا نحتفلوا في ظروف طيبه ما نحبوش نضروا رواحنا بعاداتنا الغذائيه اللي احنا في الاخر زاد نحبوا نشجعوا في الحفاظ عليها ونحبوا نستحفظوا عليها على خاطر حاجه تخي سبيسيال عصير الزقوق في تونس بمناسبه المولد النبوي الشريف ومره اخرى ان شاء الله كل عام وانتم بخير.

0: 24 3000.
1: تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.
2: جوهرة بوبليسيتي مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ميلا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gnv.com.
3: Publicité.

0: ديك نغلط معاه حط على صحته كي نطلع فوق السين كنت تصحته كي نطلع فوق السين كنت تصحته صحته
1: من جد يا عركب بدت تشد رجال بدت تهد انت

0: من الاثنين الجمعة من 10 المدرسة يدعو له بنة الصيفية على جوهرة اف ام تي في موج مع الموجة.
1: والصيفية بطبيعتها ما زالت متواصلة على جوهرة فيم، دونك خليونا مع البلاغات اللي تفيد مستمعينا واللي نحاولوا من خلالها نقدموا لهم المعلومة، خصوصا انهم يتسألوا وقتاش الماء باش يرجع يخدم في المناطق هذية بصفة عادية. المناطق اللي باش نذكرها توا من نيمس الاثنين، وهم يعيشوا على وقع اضطرابات كبيرة في توزيع الماء الصالح للشرب. والبلاغ هذية تقدمه لنا الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونيد، تحديدا اقليم منوبة واقليم باردو، اللي اكدوا انه من المنتظر استئناف التزويد بمياه الشرب تدريجيا بمناطق من ولايتي منوبة وتونس اللي قاعدة تعيش على وقع انقطاعات واضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب منذ أمس العشية. دونك الماء من المنتظر باش يرجع يخدم بصفة خلينا نقولوا عادية اليوم لحداش متاع الليل. دونك زيدوا اصبروا شويه مستمعينا، لحداش متاع الليل بعد استكمال اشغال الاصلاح والمناطق العليا من معتمديه المرناقيه والمناطق العليا من معتمديه طبربه من ولايه منوبه وحي بن ضياف وحي البيجيه من معتمديه سيدي حسين من ولايه تونس، قاعدين يعيشوا في ظروف الحقيقه وانقطاعات متواصله في توزيع الماء الصالح للشرب اللي هو ناجم عن عطب مفاجئ صار عشيه امس الاثنين 24 اوت 2026 على القناة الرئيسية للجلب قطر 800 مليمتر المزودة لخزانات الفجة، حسب البلاغ اللي يوصل لنا من الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. دونك نحكي تحديدا على الاضطرابات الصايرة في إقليم منوبة وإقليم باردو، من نيمس الماء مقصوص عليهم، لكن الشركة تأكد أنه من المنتظر إن شاء الله الليلة أبارتيغ من 11 متاع الليل يرجع الماء بصفة عادية في المناطق العليا هذية المذكورة من معتمدية المرناقية، من معتمدية طبربة، من معتمدية سيدي حسين، من ولاية تونس، وإن شاء الله المعلومة تكون وصلت في وقتها. احنا أخبارنا ومتابعاتنا مازالت متواصلة في بيدون لو، بعد شوية باش نخليكم مع قسم الأخبار اللي باش قدمونا النشرة الرئيسية الثانية للأخبار على موجاتنا، ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة اللي مازالت فيها متابعات أخرى كالعادة، نحكي على درجات الحرارة الاستثنائية والقياسية في الأيام الجاية، ونحكي وزادة على قصن الضوء المبرمج بالنسبة لليوم.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. توزيع المياه على متساكني زاوية القصيبة ثريات من ولاية سوسة. اختتام دورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان. والمستشفى الرقمي يمكن من إنجاز 120 ألف فحص أشعة عن بعد و 334 استشارة طبية. وفي تفاصيل أخبارنا، تم تزويد سكان الزاوية والقصيبة وثريات بالماء، وذلك عبر توفير صهاريج من المياه الصالحة للشرب من بلدتي الزاوية وسوسة، ومتطوعين من أصحاب الجرارات، وصهريج كبير من مصالح الحماية المدنية موجه للغسيل، وفق ما أوردته معتمدية الزاوية القصيبة ثريات على صفحتها الرسمية بالفيسبوك. ويأتي ذلك تفاعلا مع مطالب المواطنين الذين انقطع عنهم الماء ولم ينتفعوا به، خاصة بالمناطق المرتفعة في حي المندرة هنشير ساسي. وأوردت المعتمدية أن عودة الماء ستتم تدريجيا وفق أوقات محددة تبع لامتلاء خزان الماء بالزهور، وبالتنسيق مع مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بإمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة، وذلك بعدد من مناطق إقليم تونس الكبرى وجهات الوسط والشمال والجنوب وجهات صفاقس. بمدينة القيروان تختتم اليوم الدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بعد 10 أيام من انطلاق أولى فعالياتها وسط توافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد. ولنقل أبرز محطات هذه الاحتفالات والأجواء التي تميزت بها القيروان وعاشت على وقعها هذه الأيام، معنا مراسلنا طارق الفوال. مرحبا طارق.
2: مرحبا بك منال، تحية ليك ولكل مستمعي جوهر فام. اليوم الثلاث هو اليوم الاختتامي لمهرجان أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف الذي انطلق منذ 10 أيام بنسق تصاعدي، مفتتحا بالمسابقات الديزنية والأذكار ثم انطلاق المعارض والسهرات الاحتفالية الليلية. الميز المهرجان السنة منال هو تزامنه مع فصل الصيف وارتفاع كبير لدرجة الحرارة صباحا في القيروان، وبعد ما كنا نراه تنشيط في العشيات، فإنه الهيئة السنة خيرت أنه الاحتفالات السنة تكون أغلبها بعد السابعة مساء حماية للزوار، وهو معقول لأنه القروان وحتى كان في مش في موجات الحر، فإنها في الظهيرة أو في العصر تكون الحرارة مرتفعة جدا ويصعب العمل فيها صباحا. ليلة أمس كانت من أكبر الليالي وأنشطها مع أشراف وزير السياحة على الموكب الديني ثم العرض الضوئي المابينج، وسط حضور جماهيري كبير وغفير جدا. هون نسمع مندوب السياحة يحكينا على الإحصائيات.
3: تقريبا معنا رقم بالنسبة للسهرة نتاع البارح، السهرة الكبرى، السهرة السياحية، السهرة الترويجية، تقريبا عدد معنا المتابعين في حدود 80 ألف مشاهد. طبعا نحن كنا معنا عملنا زوز عمليات ترويجية يوم السبت 15 أوت ويوم 17 أوت. كانت عملية ترويجية بمدينة سوسة والمنستير تستهدف الفئة الجزائرية، السياح الجزائريين والسياح بصفة عامة المتواجدين المصطفين بكافة المحطات السياحية. فالعمليتين الترويجيتين لهم أعطاهم مفعول معناتها مباشر، وكانت هناك على العديد من الحجوزات بعد العملية الترويجية دي، مما أدى إلى نسبة إشغال الأسرة بنسبة 100% في مدينة قيروان في معناتها خاصة في الليلة الكبيرة اللي هي نهار الاحتفال ليلة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف اللي هي ليلة البارحة.
2: ليلة الأمس منال بعد العرض الضوئي كانت فما تقلبات جوية تمثلت في هبوب رياح قوية برشا تسببت في تضرر بعض الخيام الخاصة بأحد المعارض وإصابة كافة أشخاص إصابات متفاوتة، لكن تواجد أعوان الحماية المدنية وسيارات الإسعاف على عين المكان تم نقلهم للمستشفى ثم إعادتهم جانب العائلات متاعهم. التقلبات الجوية هذه كانت مدتها الزمنية قصيرة، تقريبا ما أكثرش من 10 ولا 15 دقيقة، ثم عاد الهدوء التام، الشيء اللي خلى العرض الليلي يتم تأخيره تقريبا بساعة أو ساعة ونصف، والجماهير لم تغادر وحضرت يعني حتى ساعات الأولى الفجر تقريبا حتى المحلات متاع الصباح موجودين العباد. كواليس العملية هذه نسمعها مع السيد مراد العلويني المندوب الجهوي للسياحة.
3: برغم العام الجوي اللي ما تحدث، لكن معناتها خلينا معناتها عملنا اجتماع طارئ مع كافة الخيان، مع الحماية المدنية، مع الفريق التقني، مع الفرقة، وتم اتخاذ معناتها يعني قرار بمعناتها إعادة الأشياء كما كانت ومواصلة السهرة وتمتيع الزوار بمعناتها العروض اللي جوا على خطرها. وكانت الحقيقة خلت لنا شوية وقت حيز من الزمن لأنه هناك ترتيبات وتنظيمات وإعادة معناتها الإنارة بالنسبة للمنصة، وانطلقت الحفلة وكملت كما معناتها اتفقنا معهم من الأول. معناتها جميع الفقرات تمت وجميع الاحتفالات تمت، والحمد لله معناتها تمت بمعناتها رضا كافة الزوار.

0: في القطاع الصحي، مكن المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من أحداثه من القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، و 334 استشارة طبية أمنتها 22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة، التي كشفت في بلاغ لها أن الاستشارات عن بعد حققت نسبة رضا ب 92%، مشيرة إلى أن 5% فقط من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفى. هذا وأشارت وزارة الصحة إلى المتابعة عبر منصة نجدة التي انطلقت يوم 12 من أوت 25 و2000 لتوحيد مسار التكفل بالجلطات القلبية وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجال وفرق طب القلب، وشملت أكثر من 4000 حالة جلطة قلبية حادة، وكان أول تكفل عن بعد بجلطة دماغية انطلاقا من مدنين مع تقييم المريض من قبل الفريق المختص وتقديم العلاج المذيب للجلطة في أقل من ساعة. وأكدت وزارة الصحة أن الجهود تواصلوا لتوسيع الشبكة وتقريب الاختصاصات وتقليص التنقل وتقليص مدة الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتسريع التدخل في الحالات الاستعجالية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضع على ذمة العموم القائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة بولاية توزر عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فوم الخنقة، وفق بلاغ أصدرته اليوم. وأفادت الهيئة بأن نشر القائمة سيستمر إلى غاية يوم الخميس 27 من أوت الحالي بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مضيفة أن باب الاعتراض يفتح ابتداء من يوم الجمعة 28 من أوت إلى غاية يوم السبت 29 من أوت الحالية. دولياً، مصدر مطلع يكشف الرسائل الأمريكية التي نقلها قائد الجيش الباكستاني إلى إيران، حيث أكد أن واشنطن عرضت وقف الحصار البحري المفروض على طهران ورفع العقوبات مقابل فتح هرمز ووقف هجمات الوكلاء، لافتاً إلى أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أبلغ القائد الجيش الباكستاني أن طهران ستواصل مشاوراتها داخلياً وتقدم ردها قريباً. ثمن قال الكريملين اليوم إن أي نشر محتمل لقوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا سيكون أمرا غير مقبول بالنسبة لروسيا، وردا على سؤال حول إمكانية نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا، قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن الكريملين أعلن مرارا وتكرارا معارضته لأي نشر من هذا القبيل لقوات حلف شمال الأطلسي.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تسمعوا بيدولو مع سامي الهندي على جوهرة FM.

0: تسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة اف ام.
1: ليسن اب،
0: الدنيا وما فيها.
2: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: عشرة بين تونس الوين
1: اسمعوا يدعونوا بنت السفية
2: يدعونوا ما زالت متواصلة معكم. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا. احنا على وقع قبة حرارية في تونس الفترة هذية ودرجات حرارة قياسية اليوم وغدوة. هذيك علاش نلقاو عديد الأطراف عديد الهيئات والهيكل الرسمية قاعدة تتحرك وتتوجه للمواطنين بالبلاغات الرسمية. نحكيو على الحماية المدنية، المعهد الوطني للرصد الجوي، شركة ستيك، شركة السوناد، المرصد الوطني لسلامة المرور ووزارة الفلاحة تتحرك زادة منذ دقائق من خلال بلاغ رسمي موجه إلى كل الناشطين في القطاع الفلاحي والبحارة زادة وتعلمهم أنه تونس على وقع قبة حرارية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. نعيشوا على وقعه اليوم 25 والأربعة 26 أوت 2026 وين تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 وال 11 درجة وتوصل درجات الحرارة القصوى ل 48 درجة. الوزارة تأكد أنه درجات الحرارة باش تبقى مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية الأسبوع، يعني مش بتقتصر الحقيقة الحكاية كان على اليوم وغدوة الأربعاء. وهذاك علاش على حرصا على سلامة الأشخاص وحماية الثروة الحيوانية والغراسات والأشجار المثمرة، الوزارة تتوجه بالبلاغ هذايا لكافة المواطنين والناشطين في القطاعات هذوما وضرورة الالتزام بمجموعة من التوصيات على خاطر مستمعينا كل شيء بحسابه والتتبعات تنجم تكون كبيرة ووخيمة إذا ما ناخدوش كل الاحتياطات اللازمة. أول حاجة لازمنا نحميه الثروة الحيوانية والغراسات والأشجار المثمرة، ناخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري اللي شفنا التأثيرات متاعه الكبيرة والكبيرة برشا على الدواجن في فترة السخانة خلينا نقول اللي تعديت اللي قبل هذية. نوفر أماكن مظللة، ضروري جدا الظل بالنسبة للحيوانات، والتهوئة المناسبة ومياه الشرب نبدلوها بصفة مستمرة، يلزم تبديل مياه الشرب بصفة مستمرة. نتفاداو زاد نقل الحيوانات أو القيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة قد ما نجمو. أحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة للري، يعني اللي باش يسقي يسقي إما الصباح بكري برشا قبل الخمسة متاع الصباح على البرود، وإلا زادا كي تظلم الدنيا، مع متابعة حاجيات الغراسات المائية. نراقبوا الغراسات والأشجار المثمرة خاصة بالمناطق الأكثر تعرضا لارتفاع درجات الحرارة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. نتفاداو خصوصا النقطة هذه مهمة جدا إشعال النار أو القيام بأي عمليات نجم تتسبب في اندلاع الحرائق خاصة بالمناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة. ومن خلال النقطة هذه نحب نتوجه زادة بالدعوة لكل المواطنين اللي نجموا يكونوا يسكنوا قراب من المناطق الغابية وإلا بشي تعديوا الفترة هذه من المناطق الغابية وإلا حتى غيرها، يعني أراضي جوفاء، رجاء نتحلوا بالسلوك الواعي السلوك المتحذر ونحاولوا نتفاداو ورمي الأعقاب متاع السجائر بطريقة عشوائية، راهو ينجم يكون أعقاب متاع سيجارو يتسبب في كارثة الفترة هذه. دونك نسيسر احنا ونحاولوا نتحلاو بسلوك الواعي والمسؤول الفترة هذه. بالنسبة للبحارة بطبيعة يلزمهم يتبعوا النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية، والمدخلين الكل في القطاع الفلاحي والبحري يلزمهم يكونوا مسؤولين قدر الإمكان الفترة هذه ويحاولوا انهم يحميوا الثروات متاعهم سواء كانت حيوانية او غراسات، على خاطر الفترة هذه زاد الغراسات والمغروسات بانواعها الكل تنجم تأثر بدرجات الحرارة هذه العالية، واذا أمور ما تمشيش بصفة طبيعية تنجم تأثر على حلقة الانتاج في الأيام القليلة القادمة. وبطبيعة إذا فما نقص في الانتاج تعرفوا انتوما شنية التبعات. نسيسروا احنا الناس الكل نحاولوا نكونوا اليد في اليد ونتحليوا بسلوك الواعي والمسؤول الفترة هذية على أمل أنه تتعدى الأيام هذية على خير، مع العلم أنه درجات الحرارة راهي باش تواصل مرتفعة. صحيح نحكيوا على الأرقام القياسية اليوم وغدوة لكن باش تواصل مرتفعة حتى نهاية الأسبوع، وبعد شوية إن شاء الله باش نقدم لكم أكثر تفاصيل خصوصا في علاقة بالخارطة، خريطة اليقظة اللي يلزمنا نشوفوها ونفهموا شنو اللي قاعد يصير على مستوى 1500 متر، شنو هي درجات الحرارة المسجلة وكيفاش تونس باش تكون تحت وقع الهواء السخون. هذاك علاش اسمها القبة الحرارية، هواء سخون برشا على غرار شرق أوروبا اللي باش يكون تحت وقع هواء بارد غير المعتاد الفترة هذه، والتفاصيل بعد شوية.

تواصلنا نصف نهار و43 دقيقة في بي دون لو، قربنا من ماضي ساعة. ماضي ساعة علاش نحكي عليها؟ على خاطر هي ختام موعدنا في بي دون لو، ونحكي عليها زيد على خاطر من خلال التوقيت هذاك، التوقيت الحساس ما بين ماضي ساعة والخمسة نتاع العشية، أكيد فما إشعارات بانقطاع الكهرباء من خلال البلاغات الرسمية اللي تقدمها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وقريبا باش تبدا المرحلة الأولى خليني نقول نتاع قصان الضوء بالنسبة لليوم 25 أوت 2026. لكن خليني نرجع بكم للسبب الرئيسي والظروف الاستثنائية اللي نعيشوا على وقعها، اللي هي في علاقة بالانقسام الحراري الكبير برشا اللي نعيشوا على وقعه الفترة هذية. تلقاو في الخريطة شمال وشرق أوروبا تحت تأثير هواء أبرد من المعتاد، والمتوسط وشمال إفريقيا تحت قبة هواء شديد الحرارة، والحرارة كبيرة وكبيرة برشا. لهنا نقولوا تونس في موقعها الاستراتيجي اللي يحكيونا عليه ديما، كما قاعدين نشوفوا في التصوير المصاحبة لنا في اللايف فيسبوك. دونك تونس موجودة تحت قبة الهواء الساخن جدا، هذيك علاش الهواء الحار الموجود نلقاوه فوق المنطقة أمتاعنا، مكان سخون جدا في الخريطة. الأيام القادمة تستوجب أقصى درجات الحذر، خاصة خلال ساعات الذروة. ممكن نقولوا ساعات الذروة توا ما عادش نقولوا ما بين 11 والأربعة متاع العشية، هذيك في الطقس الصيفي المعتاد العادي. ساعات الذروة توا وليت ما بين العشرة والستة متاع العشية، تعتبر ساعات الذروة. عدم التعرض مباشرة للشمس القوية، الاكثر من السوائل، الانتباه خصوصا لكبار السن والاطفال والمرضى والحيوانات الاليفة، هذوما ماذا بينا ردوا بالنا عليهم اكثر. الخروج بيان سور يكون للضرورة القصوى للشريحة العمرية هذية. نحكيه في الايام القادمة يعني غدوة خصوصا على 48 درجة في الظل، اللي هو رقم ما هوش عادي، و10 درجات فوق المعدل، دونك ما هوش تفصيل صغير. الحقيقة هذية طقس متوسطي ولا متطرف جدا، وهذا مش كلامي، هذا كلام الخبراء في التغيرات المناخية. قاعد ألخص لكم تقريبا في مجموعة من المقالات اللي قريتها صباح اليوم. خريطة اليوم اللي تم تسجيلها في 11 نتاع الصباح تعطينا مرة أخرى درس واضح في علاقة بالتغيرات المناخية والمناخ اللي قاعد يتغير ويولي أكثر تطرف. وتعرفوا أنه كلام التغيرات المناخية عنا تقريبا 10 سنين من اللي ولينا نحكيو فيه ويحكيو فيه الخبراء، ولا تقريبا مادة إعلامية يعني شبه قارة في كل المساحات وفي كل البرامج وفي كل المؤسسات الإعلامية تقريبا، على خاطر يلزمنا نردوا بالنا من الشيء هذا. لكن اليوم ولينا نحكيو مش على تحذيرات، ولينا نعيشوا فيه، ولا واقع اللي هو مناخ قاعد يتغير، والتغير متاع ولا متطرف كما نقولوا من الاكستخيم للاكستخيم. التطرف الحراري اليوم هو واقع ما نجموش نتجاهلوه، وتونس يعني كيف ما عبروا عليها الخبراء قالوا تونس تحت النار والسماء فوقها تحكي الحكاية. ربي يعطينا على قد جهودنا، وربي يحفظ الجميع، وربي يعدي موجة الحر هذه سلامات على بلادنا. دونك الخريطة ما تكذبش الحقيقة، وهذا هو الواقع اللي عايشينه. هذاك علاش إلى حد الآن خلينا نربط الأكتواليتي ببعضها. الشركة التونسية للكهرباء والغاز توجهت بإشعار بانقطاع الكهرباء يشمل جهة الجنوب تحديدا، اللي هو يبدأ ماضي ساعة ويتواصل حتى الخمسة متاع العشية. كونوا متأكدين أنه فما بلاغات أخرى باش تخلط بعد شوية، لكن إلى حد الآن هذا الرسمي والمؤكد. دونك جهة الجنوب يعني ولاية قبلي، مدنين، ولاية تطاوين، ولاية قابس، جرجيس بن قردين وجربة، وتقريبا كل المناطق معنية بانقطاع الكهرباء الدوري في جهة الجنوب بالنسبة لليوم كما قلت لكم الماضي ساعة حتى الخمسة. ومتأكدة أنه في الساعات القليلة ولا في الدقائق القليلة باش تجي بلغات أخرى. دونك تاخذوا الاحتياطات اللازمة، تحاولوا أنكم باش نقول لكم تحاولوا انكم تبردوا الماء وقت اللي متوفر قدر المستطاع، ما تنسيوش صغار السن وكبار السن. حاولوا انكم العائله الكل تجمع في مكان واحد اذا امكن، باش نحاولوا ان نقتصدوا زاده في الطاقه وما نخدموش اكثر من كليماتيزور في الدار ان توفر. مع دعواتنا الحقيقه بالصبر بالحق بالصبر والجهد الكبير للناس اللي في الفتره هذه راهو لا عندهم ضوء، لا عندهم كليماتيزور، لا عندهم ضوء، لا عندهم ماء. ربي يكون في عونهم، ويعيشوا في مناطق بالحق فيها درجات الحرارة مرتفعة جدا الفترة هذه. نسيسوا رواحنا الناس الكل، نتبعوا الأخبار من مصادرها ديما والبلاغات من مصادرها، وربي يكون في عون الجميع.

عند عمرو دياب وصلنا على شهر فيه من نصف نهار واثنين وخمسين دقيقة ختام الموعد بالنسبة لليوم اللي بديناه مع بعضنا من العشرة متاع صباح حتى التوا كانت موعد ولكن موعد الحقيقة خاصة جدا من خلال المتابعات لآخر التحيينات والأخبار اللي عندها علاقة بتطورات الوضع الجوي وما تبعه وتأثيره على عديد المجالات. إن شاء الله المعلومة تكون وصلتكم مستمعينا في وقتها سواء في علاقة بالماء وإلا بالضوء وإلا بالتطورات الجوية. أكيد عشنا على وقع زيادة حصة سبيسيال اليوم بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. مرة أخرى نقول لكم إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير. مستمعينا التحية توصلكم من عند ليكيب الكل. سعاد العدويني رفقتنا في التنسيق العام اليوم، نرجس قليلة في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، وسنام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. الموعد يجدد غدوة بحول الله كالعادة من العشرة حتى الماضي ساعة في رونديفو جديد على جوهرة فام ديما بيدون لو بنت الصيفية. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. باي باي. Yeah.

0: ريتي
1: تروبيكو كوكو وحدو في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
2: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه منشيه خزامه والا سهلول اما الجاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم بسمة سعيدية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد عمار حيدوري هو أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم بقفصة ورئيس جامعة قفصة في تصريح لمراسلنا بالجهة وفي علاقة بانطلاق السنة الجامعية الجديدة أكد أن الجامعة تضم في مستوى التكوين 60 مسارا في مستوى الإجازة ومشيرا أيضا إلى ترسيم 2244 طالبا جديدا بجامعة قفصة في اختصاصات مختلفة.
5: السنة الجامعية الحالية جامعة قفصة فتحت 4002 غرفة طلبت 4002 طالب جديد. للأسف طبعا

0: أرقام تجي أقل من ذلك. السنة تحصلنا فقط على 2244 طالب جديد، هذا طبعا بدون أخذ بعين الاعتبار عدد المشاركين في مناظرة إعادة توجيه وطلبة الذين شاركوا في حركة النقل من جامعات أخرى إلى جامعة قفص. قمنا بتكثيف التواصل والتعاون مع الهياكل والشركاء الجهويين المعنيين بشأن الطالبي، بما في ذلك الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية، مركز الصحة الجامعية، الشركة الجهوية للنقل قوافل إلى غير ذلك. كما قمنا أيضا بالتنسيق مع السلطة البلدية للعناية بالمحيط الخارجي وكل ما يتعلق برفع الفضلات بالمؤسسة الجامعية وبجامعة قفصة. قمنا أيضا بالتنسيق مع السلطة الجهوية أمن للقيام بالدوريات الأمنية. كذلك قمنا بإيلاء العناية الفائقة بالنظافة والصيانة، الصيانة الشاملة للمحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة، صيانة قاعات، مدارج، مخابر، دورة مياه، العناية بالفضاءات الخضراء، تفقد رمزية العلم الوطني وترميم سريته إلى غير ذلك.
1: ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو يوم غد الأربعاء 26 من أوت، ويقصد بهذا التاريخ آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، وبالتالي يمكن إيداع التصريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى، وينصح بذلك تفاديا لازدحام قبضات المالية وتفاديا أيضا للضغط على المنظومة الإعلامية. الإدارة العامة للأداءات أضافت أنه إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع التصريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا الأربعاء إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. أيضا في أبرز أخبار الشأن الدولي، مصدر في جهاز الإسعاف والطوارئ الفلسطيني يؤكد استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة مواسي خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت الليلة الماضية ناقلة بضائع محملة بشحنات للجيش الأوكراني ومنشآت للبنية التحتية في ميناء يوجني قرب أوديسا بجنوب أوكرانيا. حذرت منظمة هيومن رايتس واتش من استغلال جماعات مسلحة كولومبية منصات التواصل الاجتماعي لتجنيد الأطفال، متهمة فيسبوك وتيك توك بعدم بذل جهود كافية لوقف هذا المحتوى. المنظمة أفادت بتجنيد نحو 1500 طفل منذ عام 2021، بينهم نسبة كبيرة من السكان الأصليين والفتيات المعرضات للعنف الجنسي. موجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: هني العزيز عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف.
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: الخميس من الساعة 8:30 لمحقق بلوس مع حمزة البلومي. تحياتي، يومكم سعيد، مرحبا بالجميع في الموعد المتجدد مع المحقق بلوس. موعدكم اليومي من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع تحقيقات القضايا الإجرامية في تونس، العالم العربي والعالم. شاء الله كل عام ساعة وانتم حيين بخير، واحنا في نهار 25 أوت الموافق ل 12 ربيع الأول 1448، واللي نحتفلوا فيه بذكرى المولد النبوي الشريف. شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. محق بلوس حتى الماضي ساعتين كالعادة زوز قضايا نقترح عليكم اليوم صحبة الفريق. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، وطارق ريابي في التسجيل والميكساج. واليوم باش نهزكم في اول مواعيدنا وتحقيقاتنا الى قضية متاع شيمة ورغدة. في الظاهر زوز أسماء لكنهم وجهان لسيدة واحدة. متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قضية اليوم تهزنا لشقيقة مصر، وتحديداً واحدة من المجمعات السكنية الفاخرة في محافظة البحير، وترجع بنا أطوار القضية لنهار 11 سبتمبر 2020. مع قرابة 4 متاع الصباح، الدنيا فجر، الشوارع كانت شبه فارغة، الناس ما زالت راقدة، لكن في غضون لحظات بعد صوت صياح متاع امرأة يتخلط بصوت

شيماء في القاعة عبارة مرمية، إيديها مربوطين ورا ظهرها، رأسها ينزف، وبجنبها كان محمد رجلها. هو زاد مرمي في القاعة على كرشه والدم داير بيه. الجيران فيسع مشاو لمحمد دوروه فيقوه، لكن محمد لقاوه مطعون عدة طعنات في صدره وبدنه كان بارد، يظهر أنه فارق الحياة. الجيران حول حبل اللي كانت مربوطة به شيماء حطوها على الفوتاي على الكنبي باش ترتاح شوية، واتصلوا بالأمن والإسعاف. دقائق سيارات الأمن والإسعاف وصلوا على عين المكان، نقلت جثة محمد بما أنه ثبتت وفاته، نقلت الجثة للمستشفى وتحديداً قسم الطب الشرعي. وفي الأثناء الشرطة انطلقت في سماع شيماء اللي كانت في حالة بين الصدمة والانهيار. شيماء باش تقول أنها كانت فارشة في الصالة هي ورجلها راقدين، وإذا بها تسمع صوت متاعها عبارة تخربيش. قالت حليت عينيا وما نشوف، كان زوز رجال ملثمين، واحد مطبص عليا والثاني على راجلي، جيت باش نصيح يا اخي سكر لي فمي. في المقابل الرجل الثاني قال توجه مجموعه من الطعنات لرجلها في صدره. من بعد سيبوها بعد ما ربطوها وخرجوا يتجاراو الزوز، وهي وقتها بدات تصيح وتطلب في النجدة. شيماء باش تكمل تعطي للأمنيين شكوكها حول الدوافع والأشخاص النجم يكونوا وراء اللي صار لها ورجلها. قالت لي محمد رجلها تاجر، وأنه كانت عنده معاملات مرتبطة لسوء الحظ زادة بتجارة الآثار، وصارت بينه وبين مجموعة من ناس خلافات قبل، ربما جمع هذوما انتقموا منهم. زادت شوية من بعد وقالت للأمني اللي كان يستجوب فيها ينجم زاد السيد الأمني يكون اللي صار نتيجة قطعة الأرض اللي تعارك عليها مع ولد عمه من أيام، نجم يكون السيد حط في قلبه وجاء باش ينتقم منه ومني. بالنسبة لرجال الشرطة كانت فما حاجة غريبة شوية في كلام هذه السيدة، كانت تحكي بطريقة ظهرت لهم قنوا احنا نظمة ياسر متى واحد قاري دروسه، أفكارها كانت مرتبة ياسر. في وضعية كما هكا بون رجلها مقتول قدامها وهي مصابة في رأسها وتحكي بهذا النظام، على كل حال بالنسبة للمحقين قلت لك وكأنه إنسان حافظ شوية الكلام اللي يقول فيه، وإلا ربما هي منظمة ياسر في مخها هذيك علاش تحكي بهذه الطريقة، وهذا اللي تو نكتشفه. فوق هذا الكل الأمنيين زادا ما لقاوش آثار الدخول للدار بقسوة، معناتها بعنوة للدار. الباب قبل ما يكسروه الجيران كان لاباس عليه، اشبابك مسكرين لاباس عليهم، بالتالي كيفاش دخلوا الزوز ملثمين؟ على كل حال أول حاجة عملوها المحقين هي استخراج تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في الحي اللي يسكنوا فيه، باش يشوفوا وينهم هذوما زوز ملثمين، شكونهم اللي ظهروا ودخلوا للعمارة. بعد تركيز كبير سوايع من المشاهدات لتسجيلات الكاميرات مش باش يلقاو شيء، أو على الأقل مش باش يلقاو زوز طالعين مع بعضهم ولا زوز ملثمين طلعوا مع بعضهم. فما ناس طالعة هابطة على العمارة، فما ناس حتى ما عرفوهمش من العمارة، ما الزوز هذوما ما فماش الملثمين اللي حكيت عليهم شيماء. في المقابل شي يجذب انتباههم شاب صغير في العمر، تقريبا مازال ما سكرش العشرين من عمره، صورته كاميرا المراقبة مع قرابة ماضي 3 متاع الصباح. فما واحد اخر زادة قبله هو كيف صورته كاميرا المراقبة طالع للعمارة جاري البحث عليه، لكن الشاب هذا جاء وقعد في واحدة من المقاهي اللي في المنطقة بعد حوالي نص ساعة باش تصوروا الكاميرا، وهو داخل بحذر للعمارة اللي فيها دار محمد. الغريب أنه
سي شيب.

0: هذا ما كانش معروف في الحومة، حتى الجيران أكدوا لاحقاً كي وراوهم تصويرته أنهم ما يعرفوش شكونه. طبعاً كان لازم على المحققين أنهم يعرفوا شكونه السيد هذا، وإذا كانت عنده علاقة بالجريمة ولا لا. موضوع طبعاً شيخ وقت، بما أنه الشخص هذا كما قلنا غريب عن المنطقة. عموماً في أثناء تركيز الشرطة مع هذا المجهول، واصلوا في سماع شيمة زوجة المرحوم، حاولوا يعرفوا منها أكثر تفاصيل على حياتها، شكون تعرف مع شكون تتواصل. والمحققين مش اكتشفوا أنه شيمة سيدة طيبة جدا، تو عندها 10 سنين ملي عرست بمحمد. زواجهم صحيح كان تقليدي، ولكن الجيران والمقربين أكدوا أنه العلاقة في وسط الكوبل كانت علاقة جيدة طبيعية جدا، ما كانتش فما خلافات ما بيناتهم. لكن خلال البحث الدقيق في حياة شيمة، بشوصوا المحققين لاكتشاف باش ياخذ التحقيق في اتجاه جديد تماما. من خلال البحث في تليفون شيمة، شلقاو عندها زوز حسابات على الفيسبوك، حساب الأول باسمها والحساب الثاني كان باسم رغدة، وكانت تنشط في الحساب هذا بشكل مستمر، يومياً كانت تهبط في المنشورات. والملفت أنه في الحساب هذا شيمة كانت تحكي مع عدة شباب، كانت حاطة فيه تصاور على أساس هي بنية صغيرة، وتعرف بروحها على أساس رغدة عمرها 17 سنة وتعيش في البحيرة. من ضمن الشباب اللي كانت تحكي معاهم شيمة بهالحساب هذا، كان فما شاب اسمه مصطفى، عمره 20 سنة، هو طالب جامعي ويعيش في الجيزة. في الرسائل مصطفى كان يخاطب في شيمة باسم رغدة، وكانت بيناتهم رسائل حميمة، حب وغرام وشيء. المفاجأة الحقيقية هي أنه مصطفى هذا مش مجرد شخص عادي يحكي مع رغدة، هو نفس الشاب اللي ظهر في كاميرات المراقبة وهو داخل للعمارة مع الساعة 3 صباحا. وقتها بالنسبة للمحققين الصورة بدأت توضح. شيمة هي مولات الحساب تاع رغدة، ومصطفى شاب تحكي معاه في الحساب هذا، وهو اللي تشاف في كاميرا المراقبة قبل دقائق من اكتشاف جثة محمد. بالتالي مصطفى أصبح المشتبه به الرئيسي في قضية مقتل محمد. سريعا فريق من الأمن توجه المنزل مصطفى هذا اللي يسكن في الجيزة كما يقولوا لخيان في مصر، وتم إلقاء القبض عليه وأحيل على التحقيق. مع العلم أنه هذا الكل صاير، صديقتنا شيمة ما تعرفش أنها ولات طبعاً في دائرة المشتبه فيهم في التخطيط لإنهاء حياة زوجها. خلال التحقيق مع مصطفى تظهر مفاجأة جديدة في القضية، مفاجأة الحقيقة كانت صادمة جداً حتى بالنسبة للمحققين. مصطفى من الأول ما كذبش ولا حاول يراوغ، بل بالعكس قال أنه هو فعلاً اللي قتل محمد، وأن محمد هذا يستاهل اللي صار له، وكان يحكي بكل ثقة على الجريمة اللي قام بها، وقال محمد يستاهل على خاطر اللي كان عامله في مرته. وهنا مصطفى باش يرجع بهم ال5 شهور التالي وباش يحكي لهم حكاية غريبة عجيبة، باش يقول أنه كان كيما عادته ساهر على الفيسبوك كونكتي، وجاء على الميسنجر متاعه طلب صديقة من بروفيل باسم رغدة. قال دخلت شفتك البروفيل، ثبت إذا كانوا بروفيل بالرسمي وإلا فيك مزيف، وظهر لي بروفيل حقيقي، تصويرة البنية، شني تعمل، شني كذا. من الصور اللي نشرتهم صاحبة الحساب ومن المنشورات اللي عندها قاعدة تهبط فيهم، إذن قبل طلب الصديقة وبعث لها ميساج هو زادة على أساس بشي تعرف عليها. قالوا هي عرفتني على روحها، أي وقدمت روحها رغدة 17 سنة تعيش في الإسكندرية. قال وين زيد عرفت على روحي بشوي بشوي ولات بيناتنا رسائل يومية. الحقيقة سيد المحقق قال أنا تعلقت برشا بها وليت ما عادش قادر أني نعدي نهار ما نحكيش معاها، وصرحتها بأني عندي هكا انجذاب كبير ناحيتها، وهي زادة صارحتني قال بنفس الشيء. باهي سي مصطفى، هل تعرفت عليها في الحقيقة سيدة هذه؟ قابلتها مثلا؟ شفتها من كليها؟ لا قال سيد المحقق، ما عمري ما شفتها مني ليها، كنت ديما نقولها نجيك الإسكندرية نتقابل، لكنها تقولي لي هي عائلتها صعاب وما يخليوهاش تخرج، دي حتى باش نكلمها بالفيديو ما تنجمش، كنا برك نحكيو بالرسائل وساعات بالتليفون. واستمر الحال بيناتهم هكا شهر. بعد شهر رغدة اختفت نهائيا. قال وانا اتجنيت، قيت 17 يوم كاملين ما نعرف عليها شيء، ما حلتش لي كونت نتاعها على الفيسبوك ولا حلت تليفونها. وبعد 17 يوم اخيرا بعثت لي ميساج، ما قالت لي فيه اللي هي صارت لها حاجه خايبه ياسر. كيف سالتها وقلت لها هاني بحذاك وشنو تحب، كيفاش تحب نعاونك نعاونك، قالت لي هي تعرضت للاغتصاب. تعرضت للاغتصاب من صاحب بوها راجل اسمه محمد، وقتلوا اللي هي كانت وقتها وحدها في الدار. وقتها كي جاء صاحب بوها دق عليهم الباب، كي عرف اللي هي وحدها ادخل وصار اللي صار. كي صارحت عائلتها باللي جرالها خافوا من الفضيحة وقرروا يلموا الموضوع ويسكروا الحكاية. كيفاش يسكروها؟ قالوا لها نعرسولك بالسيد اللي اغتصبه. وفعلا قال أكدت له هي أيام وعرسولها به بالسيف عليها، وهي توا تعيش معاه في البحيرة. وقتلوا هذيك علاش ما توصلتش معاك هال 17 يوم. قتلوا زيد لي من نهار اللي عرسولها به وهو يضرب فيها ويعنف فيها ويسب فيها. كانت تبكي سيد المحقق في التليفون وتقولي لي هي ما تنجمش تتخيل روحها مع شخص آخر بخلافي. هذيك علاش بدأت تخمم باش تقتل روحها وترتاح. وقت أنا قلت لها ليه ليه ما تعملش هكا في روحك، تتاو نلقاو حل. ورغدة قالت لي ما فما كان حل، برك ما فماش برشا حلول، محمد هذا يلزمو يموت، وقتها النجم نكونوا مع بعضنا ونعيش مرتاح. قال وانا سيد المحقق بعد اللي عملوا فيها واللي سمعته من عندها، قلت لها تهنى ما عندك كان رجال، اعطيني العنوان وانا تو نجيك ونقتلوه. وهي اعطتني العنوان وتفهمنا انها باش تخلي لي باب الدار محلول. وفعلا قال سافرت نهار 11 سبتمبر العشية للبحيرة، وصلت غادي الدنيا ليل، كلمت رغدة قلت لها لي أنا وصلت فيها، وبقيت نستنى في تليفون منها باش نطلع وننفذ اللي تفهمنا عليه. عمضي 3 متاع الصباح رغدة كلمتني وقالت لي سي كل شيء حاضر اطلع. طلعت بخطوات حذرة، باب محلول، دخلت للشقة كلها كانت ظلام، شعلت الضوء، شفت محمد راقد على الجراية في وسط الصالة، توجهت له مباشرة، وجهت له سلسلة من الطعنات، ومن بعدها زيت روحي وهربت. اي ورغدة يا مصطفى ويني رغدة في هذا الكل؟ شفتها كنت معاها، خرجت لك، عاونتك في تنفيذ الجريمة. ليه سيد المحقق؟ رغدة قد في بيت نومها ما شفتهاش أنا أصلاً. قالت لي ما نجمش نشوفك وانت تنفذ في الجريمة، قلبي الصغير لا يتحمل. متفهمين؟ قال من الأول أن هي باش تبقى في البيت لنكمل أنا ونهرب، ومن بعد هي تخرج وتعمل روحها اكتشفت الجريمة. مصطفى كان يحكي للمحقين على علاقته برغدة بكل ثقة، كان يقول زادة أنه مش نادم على الجريمة اللي عملها، بل أنه فرحان اللي هو أنقذ حبيبته وخلص البشرية من السيد المجرم هذا. حبيبته اللي هو اصلا ما يعرفش وجهها الحقيقي، لانه رغده كما قلنا هي شيمة. شيمة مرت محمد من 10 سنين، لا عرسولها بيه عندهم 10 أيام ولا هم يحزنون، وما هيش مراهقة 17 سنة كما قالت، بل هي سيدة 30. جابوا له وقتها تصويرها متاع شيمة وراوه له، هذه رغدة مصطفى. مصطفى ما عرفهاش. ليه؟ قال لهم سيد هذه ما نعرفهاش. وقتها صارحوه المحقين أن رغدة متاعك هذه مش موجودة، رغدة هي الشيمة اللي في هذه الصورة. ما صدقش، ما استوعبش، وأصر أنهم غالطين ويكذبوا عليه. طبعا سيتم إلقاء القبض على الشيمة وإحالتها على التحقيق، وتم مواجهتها باعتراف مصطفى، هذا اللي ما وصلش لـ20 سنة بعد، ومواجهتها برسائلها معاه من الحساب الوهمي اللي كانت عملته باسم رغدة. طلبوا منها تعترف بالجريمة وتحكي لهم اللي صار، تحكي لهم على دوافعها، وخاصة تحكي لهم شكون آخر كان موجود معاها في الدار وقت ارتكاب الجريمة. كيفاش؟ هي عاد حسب رواية مصطفى، هو ما شاف الشيمة ولا رغدة وقت قام بالجريمة، وكانت تفكر معايا مليح، فانو شيمة كيفاش تلقات؟ تلقات بجنب جثة رجلها، وكانت مضروبة في راسها، وراسها يجري منه الدم، والأهم يديها كانوا مكتفين وملفوفين بحبل وراء ظهرها، وبالتالي كان فما شخص ثالث مشارك في الجريمة هذه، هو اللي كتف شيمة، هو اللي ضربها وبش يخليها تظهر ضحية. خلال سماعها شيمة في الأول أنكرت كل شيء، لكن مع الضغط تبدأ تدريجيا في سرد تفاصيل اللي صار، واللي نكتشفه من خلاله سيدة داهية. شيمة قالت اللي هي قررت أنها تتخلص من محمد رجلها، خاطر ملت من العيشة معاه. يزيك هاو 10 سنين سيد المحقق عديتهم معاه، مانيش فرحانة ولا عمري كنت فرحانة، وكنت نحس في فراغ كبير. محمد كان ديما لاهي في خدمته، وزيد ربي ما نابش علينا بالصغار. وقتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تعرفت على محمود. محمود مصطفى ما لا لا محمود تنجيوا على مصطفى. بقينا نحكي، وبشوية بشوية حسيت بحاجة تجاهه، وهو كيف كيف حكيت مع محمد أنا وقتها وطلبت منه الطلاق لكنه رفض. وقتها بديت نخمم في طريقة أخرى تخلصني منه، ولقيت أنسب طريقة هي أني نتخلص منه. قالت أنها خططت للجريمة هذه من مدة، قالت لي هي عملت وقتها حساب وهمي وحرصت أنه يكون فيها تصاور ومنشورات باش اللي يشوفه يقول أنه فعلا حساب صحيح. بعدها قالت بديت نبعث في طلبات الصداقة للشباب، اللي سهل هكا بكلمتين وكلمة تقلب له مخ، عمارهم بين 18 و20 سنة، كنت نحاول أني نجبدهم بالكلام، والهدف أني نلقى شكون يحبني ويوافق يعمل جريمة على خاطري من غير لا يقبلني لا يشوفني. أيوة، وفعلا لقيت مصطفى. مصطفى صدقني من الأول نهار حكينا فيه، وحسيت فعلا أنه تعلق بي ومستعد يعمل أي حاجة على خاطر. أول ما حسيت بالشيء هذا جبت روحي منه الأيام، ومن بعد رجعت وحكيت له لي أنا صار علي اعتداء وعرسولي بالسيف، ومصطفى كان مقتنع اللي هو يحبني وقال لي نعمل على خاطر كل شيء. فعلا هو اللي بيش يجي ويقتل محمد. أيوه محمود هذا شنو محله من الإعراب؟ قالت وقتها محمود عشيقها كانت دخلته هو زادة للدار تحضيرا لهذه الخطة. محمود دخل الأول بعد ما رجلها محمد رقد، دخلت محمود عشيقها وقعدت هي وياه في بيت النوم. اتصلت بمصطفى اللي باش ينفذ لها الجريمة بعد ما خليت له الباب محلول. أول ما مصطفى نفذ الجريمة وخرج كما تفهموا، خرجت هي ومحمود من البيت ومشوا ثبتوا إذا محمد مات ولا، والقوى فعلا مات وشبع موت. وقتها انتقلوا للجزء الثاني من الخطة. قالت وقتها كتفني محمود واعطاني ضربة على راسي وهرب هو مسطح متاع العمارة ذيك، علاش ما تشافش في كاميرات المراقبة. قالت بعد ما تأكدت أنه هرب بديت نصيح ونعيط ونطلب في النجدة، والبقية حكيتها لكم. كانت هذه إذن الاعترافات الرهيبة الشيمة اللي مثلت صدمة كبيرة لكل من استمع لها. بعد استكمال التحقيقات تم الحكم على الشيمة ومصطفى بالإعدام. مصطفى هذا الشاب الصغير اللي نفذ هذه الجريمة وهو أصلاً ما يعرفش السيدة اللي يتواصل معاها، اقتل على خاطرها وهو لم يبلغ بعد 20. أما محمود العشيق فالغريبة أنه في المصادر اللي استقينا منها تفاصيل هذه القضية لم تذكر المصادر الحكم الصادر ضده.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي. نهار 3 من 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
2: برعاية
3: تم أحسن
4: تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى ليزوفر.

0: حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد في المحقق بلس، مواصلين معاكم إذا حتى الماضي ساعتين. التفاعل والتواصل معنا دائما وأبدا على صفحة المحقق على الفيسبوك، وتلقاونا بمختلف حلقاتنا بالصوت والصورة على قناتي على اليوتيوب. ثاني قضايا اللي نقترحها لكم اليوم بعنوان الجندي والعشيق، شنو الحكاية؟ خليكم تكتشفوا حالا تفاصيلها. متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تهزنا لسون سويب، إن شاء الله مانيش غالط في اسمها، التابعة للماغن، قرية صغيرة في شرق فرنسا. الديار فيها قراب وتقريبا نسكل يعرفوا بعضهم، تعتبر من القرى الآمنة بل الآمنة جدا، بما أنها محاطة بزوز قواعد عسكرية كبار. احنا نهار الاثنين 27 جون في 2014، والوقت تقريبا نص النهار، سوفي ريشارد رجعت لدارها بعد ما عديت الويكاند مع صغارها، هزتهم يتفسحوا في مدينة أخرى. دوبا ما وصلت قدام الدار لاحظت سوفي حاجة غريبة، باب الدار عندهم كين باب البلار محلول. سوفي خافت، مشي في بالها دارها تسرقت وربما رجلها ماهوش غادي. خوفها خليها تستنجد بأقرب جار باش يدخل معاها للدار ويشوفوا شنية الحكاية. جوينيل الجار أكد كيف شاف سوفي في هكا الحالة أنه ما رأى وما فهم شيء، وقالها ما تخافش وهديها وقالها تبعني تمشي مع بعضنا. دخلوا للدار، المشهد كان فوضوي، دبش مفرد في القاعة وكل مرار ركبها الرعب، قاو حاجات مقلوبة، كل شيء يوحي أنه فما حاجة غير طبيعية صارت. وصل الجار وسوفي لخر دورة في الدار، سوفي حلت وقتها باب الجراج، وفجأة جارها يسمع في صوت سياحة راجلي راجلي، قدم شوية جوينيل وإذا بيه يشوف مشهد مرعب، جوليان رجل سوفي طايح في القاعة والدنيا دم ومحطوط فوق صدره فاس مصدوم. السيد أما حاول مع ذلك يخرج سوفي البرة، وحاول كيف كيف يخلي الصغار ما يشوفوا شيء من مشهد متعبوهم كيفاش مضروب، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة والإسعاف. رجال الإسعاف مش يكونوا حاضرين على عين المكان فورا الاتصال بهم، وأول ما عاينوا وضعية جوليان باش يتم إعلان وفاته. في اللحظات الأولى لمعاينة الجثة كان يظهر أن الضحية تعرض لضربات بالفاس اللي كان فوق صدره، تقريبا على الأقل 6 أو 7 ضربات، وجهه وبقية أجزاء جسمه كانت كلها كدمات. الشرطة الفنية حضرت على عين المكان وتم تطويق ما أصبح إذن مسرح جريمة، وانطلق التحقيق رسميا في جريمة مقتل جوليان تيفني. تمت معاينة مسرح الجريمة وتبعثت الجثة للطب الشرعي. حسب المشهد اللي يشوفوا فيه المحققين كفرضية أولى باش يمشيوا في اتجاه السرقة بالطبيعة، سوفي ما زالت تحت تأثير الصدمة، لكن أول ما نجمت تحكي باش تعلم المحققين أنه فما التليفون تسرق من الدار وفما مبلغ مالي، أما مبلغ مالي ضئيل ما لقتوش. حسب شهادات الجيران للمحققين الحومة تعتبر آمنة وقليل وين تصير فيها هذه السرقات. كما قلنا الناس تعرف بعضها، الجيران الكل يعرفوا بعضهم، الحومة موجودة في بلاصة فيها زوز مناطق أو زوز ثكنات عسكرية. الجيران زادة ما شافوا شيء غريب، ما شافوا حد غريب في المنطقة. مش أكدوا زادة أنه آخر مرة تشافها جوليان كان نهار 24 جون في مع 5 متاع العشية تقريبا، وهو خارج من البنك، ومن وقتها اختفى جوليان عن الأنظار حتى تلقى جثته نهار الاثنين اللي بعده، ويكاند كامل حد ما يعرف وين مشى. قبل ما نواصلوا أكثر في التحقيق خلينا نتعرفوا عليه. جوليان تيفني مواليد عام 1989 في المختيغ، واحدة من أجمل المدن في جنوب فرنسا. هو من عائلة كبيرة ومتواضعة، أبوه شيف وأمه عاملة نظافة. جوليان كان وليد ناشط برشا كي كان صغير، ومن صغرته كان عاشق لزوز حاجات، الكورة والطيران. غرام وحلمة كبرت معاه حتى وصل لعمر 21 سنة ودخل يخدم في القوات الجوية الفرنسية، رتبته رقيب ميكانيسيان في سلاح الجو الفرنسي. كان ميكانيسيان على طائرات الرافال، واحدة من أخطر الطائرات القتالية الفرنسية. حسب كلام زملائه، جوليان كان ضحاك محترم يخدم بضمير، ما عندوش عداوات تذكر. جوليان كيفو كيما برشا من جيله تعرف على شريكة حياته سوفي على مواقع التواصل الاجتماعي. سوفي وقتها شابة في بداية العشرين من عمرها، أم عزباء، ورغم صغر سنها إلا أنها عندها شخصية قوية ومستقلة، تخدم متحملة مسؤولية ولدها وحدها. العلاقة بيناتهم تطورت بشكل سريع، وفي وقت قصير نقلوا ولاو يعيشوا مع بعضهم. وفي ظرف أشهر، سوفي باش تعلن حبيبها اللي هي حبلة، ولدت عام 2012. ومن بعدها بعام قرروا يعرسوا. الحياة متوجهة شوية شوية نحو الاستقرار، بل الكوبل شراو دار في هالمدينة هذه اللي يسكنوا فيها. روتينهم كان هادئ كما البلاصة اللي يعيشوا فيها. جوليان يخرج الصباح يمشي يخدم، يعدي ساعة في الطريق حتى يوصل للقاعدة العسكرية، يكمل خدمته، يروح يخلع شيء ساعات، يعدي ليلتين ولا ثلاثة يخدم وبعد يروح. مرته سوفي تعدي نهارها لاهية بالصغار حتى يروح جوليان وتتلم العائلة. هكا كان جوليان عايش في وسط عائلته الصغيرة. هذا اللي عرفوه المحققين عليه. صدر في الأثناء تقرير الطب الشرعي الأولي. نتائج التشريح كانت كفيلة باش تبدل اتجاه التحقيق. التقرير أكد على وجود كدمات وضربات قوية على مستوى الرأس، مع وجود آثار مقاومة ودفاع عن النفس، بالإضافة لسبعة إصابات في منطقة الصدر بالفيس، واحدة اخترقت القفص الصدري وهي اللي كانت الضربة القاتلة. التقرير ظهر كمية عنف غريبة وعجيبة، حاجة ما تتناسبش مبدئيا مع الفرضية الأولى، يعني فرضية السرقة. صحيح فما حاجات ناقصة من الدار كما قلنا، صحيح فما فوضى والدنيا مقلوبة، لكن أغلب الحاجات الثمينة ما تهزتش. كي هما ززروها السيد هكا، علاش لا هزوا لا تلفزة لا إلكتروميناجي أكثر من هكا؟ الدار ما كانتش فيها أي علامة من علامات الدخول القسري، لا الباب تكسر لا الشباك مخلوع. يعني نجم يكون جوليان هو المستهدف من الهجوم اللي صار عليه، واللي نفذ الجريمة كان قاصد يخلي مسرح الجريمة يشبه لعملية السرقة، يعني عملية تمويه لا أكثر ولا أقل. وبطبيعة الحال أول حاجة باش تجي لبال المحققين خدمة جوليان في القاعدة العسكرية. مالش نو ما ننساوش عاد خدمته حساسة، هو مختص في سلاح الجو الفرنسي. زعما جوليان كانت عنده حاجات يعرفها ما يلزموش يعرفها، ولا حكي حاجة ما يلزموش يحكيها، حاجة تنجم تكون خلقت له أعداء في خدمته. هذيك علاش سيتم استجواب الزملاء في القاعدة العسكرية. الجميع تقريبا حكيوا على جوليان الحق بطريقة جيدة جدا، بل أكثر من ذلك تحل بحث إداري في المعلومات الحساسة اللي نجم يكون جوليان عرفهم بمناسبة خدمته، ولكن النتيجة كانت سلبية. ما فما حتى مؤشر أن التصفية كانت بسبب حياته المهنية، وبالتالي ما بقى للمحققين كان حياته الخاصة. صدرت نتائج تحاليل السميات اللي يتعمل هذا التحليل بصفة آلية المفروض في جرائم القتل. النتائج أكدت اللي جوليان كانت في جسمه كمية رهيبة من منوم قوي، كمية تقضي على فيل. بالتثبت من ملفه الطبي القاوا المحققين أنه جوليان ما كانش يستعمل في الدواهف ولا عنده تاريخ مع استعمال المنومات، وبالتالي فما شكون خطط بشكل مسبق لتخديره للتخلص منه. وهكا ولينا متأكدين أن سيناريو السرقة فشوش، بيولي السؤال المطروح شكون المستفيد من التخلص من جوليان؟ وزعم التخدير صار له في الخدمة ولا في الدار؟ للإجابة على هالسؤال رجعوا المحققين لسماع وبحث زملاء جوليان وأفراد عائلته. زملائه في حديثهم على شنو اللي كان يميز زميلهم واللي لاحظوها عليه في الفترة الأخرى قالوا لي جوليان الحقيقة بخلاف أنه نسم ملاح وضحك وكذا من اللي نعرفوه، في الفترة الأخرى لاحظنا لي ولا ترفر. كيفاش؟ شنو معناها ترفر؟ قال معناها سيد المحقق كان ديما ما عندوش فلوس، حتى كي نخرج مع بعضنا ما كانش ينجم يخلص ولا يشري حاجة هو باش يشربها. في مرات أمه هي اللي كانت تبعث له فلوس باش يعدي نهار. غريبة، كيفاش راجل يخدم بشهرية معتبرة ميكانيسيان على واحدة من أشهر الطائرات القتالية في العالم يعاني مادياً لهالدرجة؟ زعما كان مضيع فلوسه في القمار ولا في حاجات أخرى؟ الجواب باش يجي للمحققين من بو جوليان جان لوك. حسب كلام جان لوك فإنه سوفي مرت ولده هي اللي كانت تتحكم في الحسابات والمصاريف الكل. جوليان ما كانش عنده حتى استقلالية مالية. مع شهادة البو بدأت صورة الزواج المثالي تتبدل. جان لوك وصف صوفي مرت ولده بأنها امرأة مادية مجحاحة وداها فلوس. الفلوس اللي كانت تدخل جوليان من الخدمة كانت تتصب مباشرة في كونت مشترك للكوبل، وهو مشترك كان بالاسم، خاطر الكوارت متاع جوليان الكل عند صوفي، هي الوحيدة اللي تنجم تصرف من الكونت. مرات أم وبوه يبعثولو حق ليسانس اللي كي يبدأ جايهم في زيارة بحذيهم يصبوا في الكهرب. وصل مرة أبوه يحكي وهما في الثنية معاه صب أكثر شوية إيسانس من الفلوس اللي أعطتهم له أمه، أكثر بقرابة دينار بفلوس تونس تقول أنت، بعض اللي سنتيم. وإذا بمرته تبدأ تصيح وتعيط وتقول له منين باش نجيب لك أنا الدينار تو، وعليش ما صبيتش قد الفلوس اللي عندك؟ سياح وتطيح قدر خلى جان لوك بوه هو اللي يدفع الدينار الزايد. حب يقول لي صوفي كانت تتحكم في كل شيء في الدار، تتحكم بشكل خاص في رجلها جوليان اللي على ما يبدو قبل أسبوع فقط من الجريمة قرر يتحرر من سيطرتها. حسب شهادة بوه جان لوك فنقبل الجريمة بجمعة جه تليفون من ولده. جوليان كان منرفز وقال له بابا سيفيني، ما عادش النجم نعيش بالطريقة هذه، راني باش نطلق. وقال له المرة هذه قراري لا رجعة فيه. أكثر من هك في التليفون قال البوه اللي هو سأل في الخدمة على وضعيته في صورة ما طلق، وزاد كلم البنك باش ياخو موعد باش يحل كونت باسمه. عيل جوليان تفشوا على ولدهم بعد التليفون وعملوا له زيارة على أمل يهديه الأوضاع، لكن وقتها وبحضورهم قرر جوليان يفاتح صوفي في موضوع الطلاق. صوفي لي ما نجمتش تتقبل الفكرة وبدت تبكي وشدها كريز وقالت له مستحيل انطلقوا. لكن فجأة سبحان مغير الأحوال رقدت وقامت قالت له سيء وافقت على الطلاق. علاش صوفي بدلت رايها بين ليلة وضحاها؟ وزعم قرار الطلاق عنده علاقة بجريمة القتل اللي صارت جمعة فقط من بعد؟ بعد اللي عرفوه المحققين شكوكهم طبعا توجهت مباشرة نحو صوفي. بالنسبة لصوفي الطلاق ما كانش مجرد نهاية زواج، كان يعني خسارة السيطرة وخاصة خسارة الفلوس، خاصة بعد ما عرفوا المحققين أنه جوليان كان عنده عقد تأمين على الحياة، المستفيد منه سي صوفي. في حالة وفاته صوفي باش تقبض أكثر من 200 ألف أورو، وزيد الدار الدار اللي يشريها بفلوس جوليان ما هو فيها قرض، وفي الشروط متاع القرض مصحح في كونتراتو أنه كيف يتوفى فأنه الدار تمشي ملكيتها مباشرة لمرته وما عادش تدفع حتى مليم. حسب المحقين الطلاق ما كانش إذن مجرد خسارة عاطفية لصوفي، كان ينجم يكون خسارة مالية فادحة، وهذا دافع واضح وصريح للجريمة. لكن رغم كل هالمؤشرات المحقين ما كانش عندهم دليل مادي يربط صوفي مباشرة بالجريمة. وزيدك زيادة، سلاح الجريمة الفاس ما كانتش فما لا بصماتها لا حمض نووي، وما كانش عليه أي بصمات ولا حمض نووي متاع أي إنسان غريب. الحقيقة زادة كمية العنف والوحشية متاع الجريمة واستعمال الفاس استبعدوا أن المرأة هذيك تكون عندها القدرة أنها تقتل راجل عسكري بفاس. وهنا يجي السؤال المهم، زعما فما شكون عاون صوفي لتنفيذ الجريمة؟ للإجابة على هالسؤال محقين قرروا يحلوا الكتاب على حياة صوفي الشخصية، يبحثوا في سجلات مكالماتها، مساجاتها، محادثاتها، صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا اكتشفوا المحقين بلاوي على صوفي. اكتشفوا مثلا لي رجلها يخرج من هنا وهي تعدي نهار كامل على التليفون، تدخل لمواقع التعارف، تتواصل مع عدد كبير من الرجال، لكن كان فما اسم يتكرر بشكل كبير، سيباستيان شانتورو، شاب عمره 28 سنة، صاحب سوابق عدلية. الغريب يقولوا أنه هو صغير على رجلها ولكنه عنده برشة شبه من رجلها. من خلال المحادثات اللي كانت بيناتهم فهموا المحقين اللي صوفي وسيباستيان تعرفوا على بعضهم من قرابة 3 شهور قبل الجريمة، لكن العلاقة بيناتهم اتطورت بشكل سريع ولو يخرجوا مع بعضهم. وبعد مدة قصيرة تعرف العشيق حتى على صغارها، وهي تعرفت على مماته. يعني علاقة العشاق ولات النجم يقولوا جدية. كانوا يخرجوا، مشيوا للوتلة، للنزل، وشكون اللي يصرف؟ ها؟ لا، مش العشيق، العشيقة اللي كانت خانقة رجلها ماخذت له فلوس والكل وتصرف فيهم على عشيقها. في المرحلة هذه تم استدعاء سيباستيان للتحقيق معه، وسيباستيان في التحقيق قدم رواية متماسكة. قول سيباستيان وعد الويكاند مع حبيبته صوفي، صحيح، والصغار في مدينة أخرى، وصغار باش يتفردوا، صحيح. نهار لحد مشاو بلا مرة لديزني لاند. وشكون خالص؟ قالوا هي. تم التحقق من حجة غيابه، والحقيقة كل شيء كان متماسك ويمشي مع الرواية اللي حكيها. لكن ثم تفصيل صغير حكيه سيباستيان ضرب في مخاخهم على الفور. في استجوابه قال لي تليفونه تسرق. وشنو الغريب في الموضوع؟ ما وصوفي زادة قالت لهم لي تليفونها تسرق. أيوة، هذا كل صدفة. قرروا هنا المحقين يثبتوا في بلايس تليفونات الكوبل، ومن خلال أبراج الاتصالات اكتشفوا لتليفون سيباستيان نهار الجمعة كان موجود قريب برشا من دار جوليان وصوفي. أكثر من هكا، تليفونه كان متصل بواحد من الأبراج في المنطقة بين 4:15 وقرابة 7، يعني في الوقت اللي سيباستيان كان يقول فيها أنه كان بعيد، هو كان موجود عن قرب من مسرح الجريمة. وهنا حجة الغياب اللي قدمها وديزني لاند والتساكر اللي وراوهم ما عاد عندهم حتى معنى. على هذا الأساس نهار 10 فيفري 2014 تم إيقاف عصافير الحب صوفي وسيباستيان. في الأول صوفي تمسكت بالرواية الأولى اللي قدمتها وكانت قالت أنا كنت بعيدة وما نعرفش شنو صار الجوليان، لكن مع مواجهتها بالأدلة اللي ضدها فجأة تبدل كلامها. والله خاطيني سيد المحقق، سيباستيان هو اللي قتل جوليان. المحققين واجهوا سيباستيان بكلام عشيقته وأنه هو اللي قتل رجلها. وهنا باش يحكي سيباستيان رواية أخرى. حسب اعترافاته الحكاية الكل بدأت من سوفي. سوفي اللي كانت تحكي له على حياتها مع جوليان لولاد جحيم، قالت له أنها تعيش مع زوج عنيف يعتدي عليها، يهينها، يضربها، حتى الصغار ما سلموش منه، كيف كان يضربهم بسبب ومن غير سبب. الحقيقة سيباستيان صدق روايتها، صدق روايتها رغم أنه سيثبت لاحقاً أنه جوليان لم يكن بتاتاً رجل عنيف، وأنه عمره ما عنف لا مرته ولا صغار. أما هو وقتها كان تحت سطوة كذبها، قال كرهت الراجل وانقمت عليه وأنا عمري ما ريته. ومع الوقت سيباستيان ولا يشوف في جوليان وحش يلزمه يموت باش حبيبته وصغارها يرتاحوا منه ومن عذابه، وقرر يعاون سوفي في خطة للتخلص منه. ليلة الجريمة جوليان روح من الخدمة كالعادة، حضرت له مرته نهارتها بالذمة كيس باستيس. هو كل ما يروح كان يعمل كويس باستيس مشروبه المفضل، لكن نهارتها حضرته له هي برشا حب. ما كانش يعرف المسكين أنه مع الحب حطت له فيه برشا منوم. في نفس الوقت كان سيباستيان في بار قريب يستنى في إشارة من سوفي. دوب ما ارقد جوليان بالمنوم إذا بسوفي تبعث مساج لسيباستيان تقول له فيه إيجا توا للدار. وصل سيباستيان يلقى جوليان راقد، هزوه مع بعضهم هو وياه وحطوه في الجراج. في الأثناء سوفي كانت ماشية جاية بين الجراج وبين الصغار قاعدة تدوش لهم تعملهم في بانو. في نفس الوقت سيباستيان بدأ عملية التخلص من جوليان، ما كانش يعرف شو يعمل. حكالي هو جرب أكثر من طريقة، كيما شنو؟ قالهم مثلا وحطيناه في الجراج شديت نلطخلو في راسه في القاعة، لكن ما عملت حتى نتيجة. وفجأة جوليان بدأ يفيق، حل عينيه يشوف في سيباستيان واقف عند راسه يلطخ في راسه يهز فيه ويحط. ما استوعبش اللي صار، لكنه بدا يسيح وحاول يدافع على روحه. سيباستيان من الفجعة بدا يخنق في جوليان. في نفس الوقت جوليان يدافع على روحه وما مفعول المخدر كان أقوى منه. راه في اللحظة هذه تدخلت سوفي وشدت جوليان من يديه باش تمنعه من الدفاع على روحه. وهنا سيباستيان شاف الفاس بجنبه، من غير تفكير قال هزيتك الفاس وبدأ يضرب فيه. سوفي أنكرت تورطها في الجريمة وقالت لي سيباستيان عمل كل شيء وحده. قالت هو سخف عليها وعلى الوضع اللي كانت تعيش فيه مع رجلها، جاب حذاها للدار نهارة الجريمة، تعارك مع جوليان والعركة خرجت عن السيطرة والمسكين سيباستيان دخل في هستيريا وصلت لقتل جوليان. قالت لكن فما تخطيط مسبق، لا شاركت في الجريمة، لهم يحزنون. لكن كلام هذه السيدة الداهية الخبيثة لم يقنع المحكمة. في المحاكمة اللي انطلقت بتاريخ 12 سبتمبر 2016، يعني بعد ما تعدوا تقريبا 3 سنوات على الجريمة وبعد 3 أيام من المرافعات، المحكمة اعتبرت أن سيباستيان وسوفي شركاء في الجريمة من البداية للنهاية ويستحقوا من أجل ذلك نفس الحكم. وتم الحكم عليهم ب30 سنة سجن لكل واحد فيهم من أجل جريمة القتل العمد في حق جوليان تيفني.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
2: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: مع حمزة البلومي. تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: جوهر اف ام،
2: الدنيا وما فيها.
1: جوهر اف ام،
3: جوهر اف ام.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: اكتيفيسيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر السبور. الترجي الرياضي التونسي هبط بلاغ اكد من خلاله انه قام بمراسله الاداره الوطنيه للتحكيم وطالب بفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ضربه جزاء للنجم الرياضي الساحلي في لقاء الكلاسيكو. يقول الترجي في نص البلاغ انه مرافق اللقطه من جدل تحكيمي خاصه في ظل عدم اللجوء الى تقنيه الفار لمزيد التثبت من القرار. والترجي قال انه ياتي هذا الطلب حرصا على حمايه الاستحقاق الرياضي وضمان كافئ الفرص ونزاهة المنافسة مع تحميل كل طرف مسؤوليات ومراجعة أداء الطاقم التحكيمي وحكام غرفة الفار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هالحالات. وشدد الترجي الرياضي التونسي حسب نص البلاغ متاعه على احترامه لاستقلالية التحكيم وأنه الهدف متاعه مش استهداف أي حكم أو التشكيك في نزاهته وإنما المطالبة بالوضوح والمساءلة وضمان عدم تأثير الأخطاء التحكيمية في نتائج المقابلات ومسار البطولة لتفادي تكرار سيناريو الموسم الماضي. تعرض الفريق ديما حسب نص بلاغه من قرارات خاطئة ومؤثرة من حكام الساحة وحكام الفار. نذكر الترجي كان فاز في المقابلة على نجم الرياضي الساحلي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. الهيئة التسريرية الأولمبي الباجي أعلنت عن تعيين المهاجم السابق للفريق شادي العمري في خطة مرافق لأكابر النادي. شادي العمري اللي لعب الموسم الفارط مع فريق أولمبيك الكاف دونك باش يبدأ التجربة الجديدة في خطة مرافق لأكابر الأولمبي الباجي. المهاجم السابق للترجي الرياضي الجرجيسي ستانليو غو اتفق رسميا مع وفاق أجدابيا في ليبيا بعد ما فسخ عقده مع فريق أهلي طرابلس الليبي وكان قريب من العودة للبطولة التونسية من بوابة إحدى الفرق قبل ما يرجع للدوري الليبي ويتفق مع وفاق أجدابيا. المهاجم حازم المستوري منتظر يوصل غدوة لتونس لإتمام إجراءات تعاقده مع الترجي الرياضي التونسي بعد تجربة مع مخشكلة الروسي في الموسم الفارط. منتظر أنه أشرف الجبري مهاجم الترجي الرياضي التونسي يتحول للفريق الروسي وتكون صفقة تبادلية يبقى موضوعة للمجرد. الويكاند هذا باش يكون الموعد مع الجولة الثانية في بطولة رابطة المحترفة الأولى. ما تبدل شيء، نفس التوقيت مع نفس السخانة، الأربع ونص متاع العشية المقابلة الكل. الدفعة الأولى باش تكون نهار السبت 29 أوت في استاد حماد العقربي بيراتس النادي الإفريقي يلعب ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة. في استاد الشتيوي مستقبل مرسى تقدم ساقية الدير. في استاد مصطفى بن جنات الاتحاد المنستيري الملعب التونسي. في ملعب الطيب الميري بصفاقس سي اس اس تلعب ضد ترجي جرجيس. والدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد في الملعب الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي نجم المتلوي. في ملعب شاد لزويتن شبيبة العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي. نادي حمام لمف يلعب ضد النادي الرياضي البنزرتي. والأولمبي الباجي في استاد بوجمع الكميتي يستقبل الاتحاد الرياضي ببنكرد. في الشامبيونز ليج الإفريقية النادي الإفريقي يلعب ضد جولي بال مالي في ذهاب الدور التمهيدي الأول. رسميا تم تحديد موعد المقابلة اللي باش تلعب نهار 5 سبتمبر انطلاقا من 8 متاع الليل في استاد حمادي العقربي برادس بقيادة التوغولي بيير جانغين. ولهنا نتسألوا علاش مقابلة البطولة انطلاقا من 4:30 متاع العشية. ولهنا جينا المثال متاع مقابلة الشامبيونز ليج يتم تعيينها انطلاقا من 8 متاع الليل. الرتور متاع مقابلة النادي الإفريقي وجولي بال مالي باش تلعب في باماكو الأربعة متاع العشية نهار 12 سبتمبر بقيادة الحكم الإيفواري ريتشارد كوكورا. نمشيو إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026.
2: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهرة فنتين.
3: ميدالية جديدة لتونس في الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 اللي هي ميدالية برونزية اليوم الصباح للعبة المنتخب الوطني في الكرة الحديدية مناء الباجي في اختصاص الرمي بالدقة بعد فوزها على الإيطالية سارة فيريرا بنتيجة 43 مقابل 40 في المقابلة الترتيبية بعد ما خسرت في الدور النصف النهائي قدام الفرنسية نيلي بير بنتيجة 37 مقابل 36. بالميدالية البرونزية لمونيل بيجي ترتفع حصيلة تونس إلى 9 ميداليات إلى حد الآن في الألعاب المتوسطية. عنا الذهبية لفراس القطوسي في التايكوندو في وزن أقل من 80 كيلوغرام. عنا زوز ميداليات فضية في التايكوندو لخليل الجندوبي وزن أقل من 68 كيلوغرام وفي المزغوني كيكي في التايكوندو وزن أقل من 67 كيلوغرام. وعنا 6 ميداليات برونزية شيما تومي في رياضة التايكوندو وزن أقل من 57 كيلوغرام. ولهنا نقول برافو للتايكوندو اللي إلى حد الآن حقق 4 ميداليات من جملة 9 في حصيلة تونس. فارس الفرجاني عنده ميدالية برونزية في سلاح السابر. محمد ياسين بن عباس كيف كيف برونزية في السباحة 200 متر سباحة على الظهر. أحمد الجوادي 400 متر و800 متر عنده برونزية في كل واحدة فيهم في السباحة الحرة. ومنال باجي في الكرة الحديدية في الرمي بالدقة. بقيت برنامج المشاركة التونسية اليوم في الألعاب المتوسطية في كرة اليد رجال منتخبنا الوطني أواسط يلعب ضد قبرص توا في ثاني مقابلته. في الفولي في الرجال منتخبنا الوطني يلعب ضد فرنسا في رابع مقابلته في الألعاب المتوسطية. في الكرة الحديدية المقيدة أشرف الزواوي نهائي الرمي بالدقة ضد الإيطالي ماتيو مانا انطلاقا من 5:30 متاع العشية. في الملاكمة حسين عطية يلعب 6 متاع العشية الدور ربع نهائي ضد الصربي ديمتريج غوربينكو. يوسف الرفرفي يلعب لانكار ضد الجزائري مصطفى عبدو. في المصارعة شهرزاد العياشي تلعب نزال التدارك 5 متاع العشية ضد الإيطالية إيمانويلا لويزي في وزن أقل من 50 كيلوغرام. شهد الجلجلي تلعب نزال الميدالية البرونزية في منافسات أقل من 57 كيلوغرام ضد فابيانا رينيلا بداية من 6:26 دقيقة. زينب الصغير تلعب ضد الكرواتية فيرونيكا فليك نزال البرونزية لأقل من 68 كيلوغرام انطلاقا من 7:30.
2: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتي.
3: أهم المواعيد في البطولات الأوروبية نحكيو على الليغا انطلاقا من 8 متاع الليل فالونس تلعب ضد ريال بيتيس. وفي إياب الدور الأخير من تصفيات الشامبيونز ليغ الأوروبية 8 متاع الليل لاسك النمساوي يستقبل سلتيك الاسكتلندي. فريق سيباستيان تونيكتي الذهاب نذكر ربحه الفريق الاسكتلندي. فريق تونيكتي 3 أهداف مقابل 0. دونك فريق سيباستيان من أجل الانتصار اليوم والتواجد في الشامبيونز ليغ الأوروبية. كانت هذه ثانية نشرتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس اللاذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاهي طيبة في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور.

0: الاثنين للاربعاء في الويكاند من ما بيستعطين للاربعاء باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة
1: الساعتين واثناشر دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم موعد اخر من باراسول من توا حتى للاربعاء. نرحبوا بكم ان شاء الله. مولد مبروك كل عام وانتم حيينا بالف الف خير. موعد يكون بالموزيكا بالفقرات المتنوعة مع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم, سمية صغير في الاخراج. اهلا وسهلا سمية. نرجس قليلة في الديجيتال ونبداو مع سامي يوسف طه.

0: حياتي. مشيت وجيت، درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش. الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: Publicité.

0: météo des plages.
1: نجدد لكم التحيه الناس الكل قيتبان نعطيكم التوقعات الجويه للشواطئ التونسيه على حسب اخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. نبدا بسواحل الوسط الشرقي بالنسبه لهرقله شطمانيه من القنطاوي بوجعفر سقانس المهديه ورجيش 43 درجه 38 درجه في الشيب. سواحل الشمال الشرقي تبرقه 38 درجه رسنجلة سيدي سالم الرمال وسيدي علي المكي 35 درجة. بالنسبة لشواطئ خليج تونس رواد 33 درجة قمرة المرسى سيدي بوسعيد كارتاج برج السدرية وسليمان 38 درجة. بالنسبة لشواطئ خليج الحمامات الهوارية 30 درجة حمام الغزاز وخليبيا 33 درجة قربة 36 درجة والحمامات 39 درجة. بالنسبة لشواطئ خليج جابس الشفار وجابس 45 درجة جربة وجرجيس 43 درجة. صحة لكم الكل ونرجعوا مع الصابر الرباعي كوكتيل الجاموسي توت سويت.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: bonne humeur.
1: نرجو معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها على جوهر FM. احنا معكم في نهار المولد، كل عام وانتم حيين بألف خير. اليوم موضوعنا زاد في البونيمور، موضوع سبيسيال برشا، وقت اللي نحكيه على الروابط الأسرية والعائلية وأهميتها زاد في نهار كما اليوم وفي سير الأيام حتى على الصحة النفسية. سعداء جدا باستقبالها سبيسياليست نمبر 1 دكتورة هدى صغير، بسيكولوج بسيكاناليست وبسيكوتيرابوت وميتر براتيسيان في الهيبنوثيرابي. أهلا وسهلا دكتورة، مرحبا.
2: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهر FM الكل.
1: شنو أحوالك؟ عملت العصيدة اليوم ولا لا؟
2: بالطبيعة عملنا.
1: صحة وبالشفاء.
2: وأنتم عملتوا عصيدة؟
1: هاي
2: الحمد لله.
1: زينتها بالباهي وجوها باهي مزيان.
2: هاي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بتاع الوصول بتاع الوصول.
1: هاي كما قلنا الموضوع اليوم الروابط الأسرية، شنو عندنا نقولوا على الموضوع هذا خاصة على الصحة النفسية؟
2: باهي، شوف غازي، الكل عندنا حكاية. الكل عنا وجدين وجدود واخوات وتقاليد وعادات، واكل جملة هذيك اللي تسمعها مئة مرة اللي هي تحكي على التاريخ بتاع العائلة بتاعنا، وحتى كي نكبروا يكونوا معناتها قواعد اللي نعيشوا بيهم واللي نتفكروهم. العائلة هي البقعة الأولى وين العبد يتعلم شنو معناها الحب، شنو معناها الثقة في رواحنا وفي العباد اللي دايرة بينا. ولي غسين بتاعنا مهمة لكن ما يلزمش تسكر علينا. قبل العبد والطفل ما يمشي للمكتب وما يتعرف على أصحاب، قبل ما يربط علاقات اجتماعية، فما لي غولاسيون مع العائلة هذيك اللي هي تخليه صغير يبني النظرة بتاعه على المجتمع وعلى العباد اللي دايرة بينا. ويسهر روحك، يسهر روحه بلتو، اسكو نجم نعطي ثقة، اسكو نجم نعبر على مشاعري، اسكو عندي الحق نكون مختلف على العباد اللي دايرة بيا، واسكو مازالوا يحبوني حتى كي نغلط. أول علاقة اللي نبنيوها في حياتنا هي العلاقة اللي نحنا باش نربطوها نحنا وكل عائلة هذيك، وبالطريقة اللي نتربيو فيها تأثر معناتها بعد في العلاقات اللي باش نربطوها في حياتنا مع العباد اللي دايرة بينا الكل. لكن مع تتأثر ما هوش بالضرورة، كان فما حاجات اللي هي ما تساعدكش وهذا باش تشوفوهم بعد، نجم زادة تتخلص من حكاية عائلية اللي هي ما عادش مناسبة ليك ومش مناسبة في التطور بتاعك. على خاطر فما مع الليان بتاع العائلة فما الاحساس بتاع عبد يعرفك من اللي انت جيت في الدنيا، بتاع عبد اللي تنجم تكلمه وقت اللي تستحقه، وبتاع زاد الاحساس بتاع اللي هو يكون الامان الداخلي اللي هو كلكو سوا الطريقة اللي انا نكون فيها، كلكو سوا المود بتاعي، نجم العبيد هازم يعرفوني ويعرفوا الباطن بتاعي. دونك كي تتلهب العلاقات هذم من غير ما تقعد تكلم كل يوم ولا تزور كل يوم، ساعات مكالمة بتاع درجين تعوض نهار كامل وين العبد يبدأ قاعد بحبك وانت ما تحكيش معايا. دونك العلاقة هذه هي أني موجود وقت اللي تستحقني، ومنستناش مناسبة معينة باش نطور فك العلاقة ذيك ولا نمشي نزور العبيد اللي هما عائلتي. والعائلة ما تستحقش تكون مثالية. العائلة السعيدة هي اللي تتعارك ويعرفوا بعد كيفاش يرجعوا ويربطوا العلاقة بتاعهم ويقدموا كلك سوا الظروف. نجموا نكونوا مختلفين ونجموا آراي أخرى، لكن معناتها في نفس الوقت ما ننسيوش اللي هذوكم جماعتنا وهذوكم بتاعنا كلك طاغ. وساعات كما قلت قبيلة، ساعتك العلاقة هذيك والعائلة ما هيش مناسبة لنا، نجم تبعد عليها ما غير ما ترفضها كومبليتمون. ساعات العبد يستحق بشي حافظ على روحه بشي لزم حدود وما يقعدش يستنى الفاليداسيون بتاع العبيد اللي دايره بينا، وما تلوجش باش تقنع ولا باش تبرر الموقف بتاعك. زادة نجم تحب شخص ما غير ما تبدأ بحبيه وقريب له كل يوم، وتنجم زادة تقبل العبيد كما هي. والسكينة اللي هي مانيش باش نقص العلاقات في العائلة اللي تقلقني الكل، لكن نلزم الحدود. وهي فينا المولي غاسين هي حكايتنا، وتفسر شوية من اللي نحن شنوه لكن معناتها بعد كل واحد مسؤوليته اللي هو يكتب الحكاية اللي يحب يحكيها ويخلي ويحافظ على الحاجات الإيجابية واللي يستحقهم بعد هو عن طنك أدولت يحافظ عليهم وتنجم زادة تخير اللي تتخلى على حاجات باش ما تعديهاش للجيل الجديد.
1: يعطيك صحة، ميرسي بوكو
2: دكتور.
1: شكرا لك وكل عام وانتي حية بألف خير. مرة أخرى نمشي للموسيقى بعد شوية، موجز أخبار ما ثلاثة ومن بعد نستقبلوا فرقة الشيخ علي المقدم للعوامرية، هذا اللي بيكون في جونا في ساعتنا الثانية من باراسول.
0: نهار ثلاثة 8 لتسعة دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
3: برعاية
4: تم أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى الزوق، طور حالك.
5: جوهرة
6: بيبليسيتي. مشيت وجيت، درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام، وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمنى.

0: سهلول، اما جارية لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو. جوهرة
1: بوبليسيتي. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استقبل وزير الصحة مصطفى الفرجاني بمقر الوزارة بتونس الطبيب المختص في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إسمهان السويسي المتوجة بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة إفريقيا التي تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية. وزارة الصحة أفادت في بلاغ لها حول هذا اللقاء بأن هذا التتويج جاء إثر ترشيح تقدمت به الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية وبعد دراسة عدد قياسي من الترشحات من مختلف أنحاء العالم. وقد صادق مجلس إدارة الرابطة الدولية على اختيار الدكتور إسمهان السويسي خلال اجتماعه المنعقد يوم 20 جوان الماضي. وستتسلم الدكتور إسمهان السويسي الجائزة خلال افتتاح المؤتمر العالمي 26 للأمراض الجلدية والذي ستحتضنه مدينة غوادالاخارا بالمكسيك بين 21 و26 من جوان من سنة 2027. دعت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال جميع أصحاب أفكار المشاريع إلى المشاركة في برنامج وعد 2 يوم السبت 5 سبتمبر المقبل بمدينة صفاقس. ويهدف هذا اللقاء إلى تبادل الأفكار مع أصحاب المشاريع والخبراء وتوضيح وتنقيح أفكارهم وتنظيم وبناء مشاريعهم خطوة بخطوة إلى جانب إيجاد أفضل السبل لتحويل الفكرة إلى فرصة حقيقية على أرض الواقع. دوليا، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، مؤكدا في الوقت نفسه رفض القاهرة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران لا تدفع رواتب شرائح واسعة من قواتها العسكرية، واتهم السلطات الإيرانية بقتل محتجين بمعدلات وصفها بأنها غير مسبوقة. ترامب أضاف على منصة تروث سوشيال واصفا الوضع في إيران بأنه أزمة إنسانية هائلة الأبعاد. دخل مئات السودانيين المحتجزين في سجن بورتو سودان صباح اليوم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازهم لما يقارب عامين من دون محاكمات عادلة وناجزة، وعلى ما وصفوه أيضا بالتعطيل الممنهج للإجراءات القانونية وسط تدهور خطير في أوضاعهم الصحية والنفسية. هذا المجاز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمع من الاثنين للأربعة في المكان من مجلس الاثنين للأربعة فرساك مع غازي خليل على جوهر اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: نرجع معكم جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحيه سبيسيال المولد النبوي الشريف، وسعيد جدا باستقبالهم فرقه الشيخ علي المقدم للعوامريه باش يحفلوا لنا جو في استوديو. اهلا وسهلا ومرحبا.
1: اهلا وسهلا،
0: شنو احوالك؟
1: الحمد لله
0: نورتونا اليوم.
1: ان شاء الله كل عام
0: وانتم حيين بخير.
1: مستمعين الكل، مستمعي جوهر اف ام واللي يشاهدوا فينا كذلك.
0: يعيشك ربي يخليك. يلا نبدا معكم توت سويت. ملا
1: تفضل.
0: يلا نبدا وتفضل.

0: Allah aleyküm. Hepinizin sahalleri.
1: Kıyırın.
0: كل عام وانت حي بخير
1: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير انت وكافة المستمعين والشعب التونسي الكل بخير ان شاء الله
0: تعرف اوامريت الشيخ علي المقدم راهو في كل مناسبة دينا تكونوا بحضنا
1: دارنا جوهر
0: اكيد مرحبا بكم الكل نورتونا اليوم ان شاء الله هكا يكون الجو مزيان معاكم اما خلينا نحكي شويه هكا على اوامريت الشيخ علي المقدم في المناسبات هذه وخاصه في المولد النبوي الشريف كيفاش تكون الاجواء شنو انت البرامج اش تعملوا
1: بالنسبه لنا احنا كاوامريت المقدم فرقه الشيخ علي الله يرحمه
0: الله يرحمه ينعم
1: بالنسبة للنوبات الموجودة في سيدي عامر راهي تتمثل فيها كل شيء كما نلقاه مدحات على سيدي عامر نلقاه مدحات على الرسول صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: منهم الحاجة اللي كنت تسمع فيها هذه تدخل في التراث وتدخل زادها كفما ينابينا والقلب شوق لي هذه من من من تراث العواملية المقدمة على سيدي عامر شنو تحب
0: فرتوها اجين
1: وتصور هذيك ما حكينا فيه قبل الله يا سي
0: غازي
1: الموضوع هذاك حكينا فيه كيفاش تورثناه وكيفاش
2: وفي العاده سي غازي كل مره نعملوا انتاجات احنا في مناسبه المولد مره عملنا عاودنا جددنا زاد النبي
0: اي
2: البارح عاودنا
1: لهواك
2: يا خير الانام
0: اي هات سمعونا
2: ان شاء الله مش ان شاء الله مش تسمعوها بعد شويه
0: باهي
2: اما في العاده ديما كمناسبه المولد يا اما نكونوا ساعات في تلفزه ساعات في برامج كيما هكا ديما نكونوا حاضرين في المناسبات
0: باهي هات خلينا نزيدوا نسمعوا من
2: نهواك
0: نسمعوا نهواك
2: زيد حسين سي علي

0: صحه زاده برافو ما شاء الله معني الانتاجات هذه كما كنت تحكي كل عام هي لمحله المجموعه
1: هذه البارح برك مازلنا كي عاودنا نظفناها
0: كانت جديدة
1: جديدة عاودنا صبيناها في خدمة أخرى اللي جات أنا بعثها لك
0: أي
1: اليوم برك هبطناها بمناسبة الاحتفال المولد النبوي الشريف
0: ما شاء الله
1: كلماتها معبرة برشا نهواك يا خير الأنام
2: يا صفوة الرب المجيب
1: الرب المجيب هذه
2: للرسول عليه الصلاة والسلام
1: مدح للرسول
0: صلى الله عليه وسلم
1: ومن بعد بسم الإله بدي الدرازي اللي هي التحويلة
2: وعلى النبي صلى الله عليه
1: وعلى النبي صلى الله عليه وسلم معناها كلها فيها ذكر
2: مدحة للرسول
1: صلى الله عليه وسلم
0: ما شاء الله به المجموعة أكبر من هيك هيك ولا
2: هي
0: تبارك الله معناها وحاضرين ما شاء الله
1: في هذوما اللي قاموا في القايلة
0: هذوما اللي جاوا في السخانة هذوما اللي ضحاوا به به خلينا نزيدوا نسمعوا
1: شنو تحب
0: زيد سمعنا زيد اعطيونا
1: نعمل شوية جو
0: نمشيو نعملوا الجو
1: اوكي يا
0: سيدي
1: شنو تحب تسمع
0: انت عندك نسير لا والله نسير
1: نعرف
0: لا ميسير
1: نعرف نوبتكم بالزين اما مش وقت
0: السوداء ولا يلا مش السوداء خليهم زين مش وقت

0: أكيد أنا بعيش تو بارك الله عليكم بالطبيعة أوامرية الشيخ علي المقدم. باش نسأل المخرج سؤال وهو باش يوافقني طول نكملوا معهم.
1: لا بالماشي
0: 10 دقائق
1: نكملوا
0: 10 دقائق
1: اليوم
0: صحيت الفرقة
2: إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. ديديكاس هذايا لفرقتي اللي صبحت راقدة ما جاتش في جوج الربع قعدت 9 بالطبيعة الرحمة للشيخ علي المقدم
0: أكيد الله يرحمه. نعم
2: تحية أخونا صابر التومي اللي ديما واقف معانا هذايا من صاحبنا وعشيرنا وأخونا ولد الفرقة هو قبل. تحية لولدي الصغير محمد عامر إن شاء الله من بعد يكمل في نفس الملوان
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: والعباد اللي يعرفونا الكل إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير أخويا غازي.
0: يلا عندك
3: بارك الله فيكم على الاستضافة المتجددة ديما في جوهر فام. نقدم تحية بمناسبة المولد لعائلتي والأصحابي وزملائي الكل اللي يسمعوا فينا في تونس وخارج تونس إن شاء الله كل عام وهم حيين بخير.
0: خويا وصل يلا أنيس
4: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. تحية للوالد والوالدة
0: المدام اللي قايمتني
4: المدام اللي قاومتني صحيح
0: المدام اللي قاومتني
4: ويوسف زادة إن شاء الله ربي يطول عمره
0: أمين
4: إن شاء الله يكون خليفة جدو كو بارك الله فيكم ناس كل
0: يعيش كاتك صح خوذ أنت زادة
5: إن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير والكل المستمعين والمشاهدين إن شاء الله ديما هيك منورين وبحبكم
0: إن شاء الله ديما ملمومين في الخير
5: إن شاء الله عايشك سيدي وربي بقيكم.
0: وشكون ديديكاس عندك شكون
5: ديديكاس والله للعيلة للناس اللي تعرفنا للعيلة للأصحاب والأحباب إن شاء الله كل عام نحن حيين
0: إن شاء الله أمين
6: تفضل. شكرا أخوي غازي على الاستضافة المتجددة هذه إن شاء الله كل عام أنت حي بخير ومستمعين جوهر أف أم وديديكاس للعائلة والأصحاب وإن شاء الله كل عام حيهم بخير إن شاء الله
0: أمين عشوية ميرسي زاد
7: السلام عليكم شكرا على الاستضافة. نحب نقدم ديديكاس لعائلتي ولأصحابي الكل وإن شاء الله مولدكم مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين
0: قديم جديد هذا قديم في التشكيلة وجديد مع الجماعة اللي جاوا بعدنا من جاي قبل
8: في التشكيله
3: شويه وبركه
0: مره بركه ولا
8: هذا اخدم هذا
0: اخدم هذا نعرف
9: على السلامه سي غازي نشكرك على الاستضافه ميرسي بوكو وان شاء الله مولد مبروك على الجميع. قدموا تحيه للعائله والاصحاب والعباد اللي تعرفنا وان شاء الله ديما في المستوى ونترحموا على الشيخ علي المقدم
0: يعيش كاتك صح هذا الله يرحمه
2: نصير واحد قدموا تحية من أوامر القدم ليكيب تكنيك اللي ديما الحقيقة حاضر معانا وديما تعب معانا وديما هو اللي محفل لنا الجولة
3: وما يخليناش نروح
0: تحية اليوم زاد نصر معانا
2: شكرا سيدي
0: اللي كانت معنا اليوم منير اسماعيل بامتياز في الإخراج ميرسي منير يعطيك الصحة. ياسمين الجديدي متألقة ديما في الديجيتال ميرسي ياسمين زاد برافو. هكا باش نكملوا رونديفو باراسول اليوم كما قلنا سبيسيال برشا المولد النبوي الشريف وكل عام وتونس حي بألف خير والمسلمين الكل حيين بألف خير. هكا نقول لكم نتلاقاو غدوه في موعد اخر ونكمل مع عوامرية الشيخ علي المقدم ونخلي لكم الميكرو تفضل.
2: ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير جميع الامه
0: بالجو بالجو بالجو بالجو
2: تحب الجو معنا باقي
0: الشيخ علي
2: باقي في نصيحه تفضل يا
7: سيدي
2: اي شو تحب نزيدوك يا سيدي
3: نحب ام الزين هو
0: برا كمل ام الزين
2: كمل ام الزين يا سيدي

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: We'll be right back.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في شأن الأمني، تمكن إطارات وأعوان فرقة الشرطة العادية بقفصة من تفكيك شبكة تنشط في تجارة الأقراص المخدرة تديرها امرأة في العقد الثالث من العمر أصيلة ولاية قفصة. وتقوم المظنون فيها بالتنقل إلى ولاية سوسة لجلب كمية من الأقراص المخدرة لتتولى فيما بعد بقية المجموعة ترويجها داخل الأحياء الشعبية، مستعملين في ذلك سيارة تاكسي. وقد تمت الإطاحة بها صحبة مرافقيها متلبسة وبحوزتها كمية هامة من الأقراص المخدرة. باستشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بثلاثة أطراف من أجل تكوين عصابة للترويج واستهلاك المخدرات وإدراج البقية بالتفتيش، حسب ما أفاد به مصدر لمراسل جوهر فام بالجهة. ستنظم بلدية سيدي بوسعيد يوم الاثنين 31 من أوت الحالي بداية من 10:00 صباحا بقاعة الاجتماعات بمقرها يوما إعلاميا حول مشروع لزمة المنطقة الزرقاء بسيدي بوسعيد، يضم جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين قصد استجلاء مدى اهتمام السوق والمستثمرين بهذا المشروع والتعرف على تصوراتهم بشأنه. دوليا، نددت الأمم المتحدة اليوم بتهديد الكيان المحتل بطرد سكان من مناطق في غزة تطلق منها طائرات ورقية ومسيرات وبالونات، وأعربت عن أسفها لما وصفته بالخطاب غير المقبول. هذا وقد أفادت تقارير بأن قيادة جيش الاحتلال تعتقد أن حركة حماس تقف وراء عمليات إطلاق هذه الطائرات التي لم تكن تحمل متفجرات، وترى أن الحركة ربما كانت تختبر كيفية رد الاحتلال عليها. من جهتها، اتهمت حركة حماس كيان الاحتلال في بيان لها باستخدام هذه الاتهامات كذريعة لشن غارات جوية على وسط غزة، نافية مسؤوليتها عن عمليات الإطلاق. ختاما، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 47 عاما من إدراجها عليها، حيث رحبت دمشق بهذا القرار معتبرة أنه يعتبر نجاحا كبيرا وتاريخيا لدبلوماسيتها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

0: Baila.
1: Baila. الأربعة وخمسة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بايلا ينطلق معكم انت وحتى لسبعة متاع العشية على جوهر فيم وعلى جوهر فيم تي في. نسلم على كل مشاهدينا كل متابعينا الرونديفو اللي من خلاله تلقاو مواعيد ثقافية أو ما تبقى من المواعيد الثقافية متابعة زادة للأكتواليتي. ريتم صيفي بامتياز مع فريق يجيكم أون فورم كيما سيمونير إسماعيل يقول لي الجرين تاعنا نحكي لكم. سيموني اهلا وسهلا ومرحبا. شنو ان شاء الله سنين دايما، ان شاء الله مولد مبروك، ان شاء الله هكا بالاعمال الصالحه، ان شاء الله بالكلمه الطيبه. برشا حاجات مزيانه. العصيده زغوغو ولا بوفريوا زغوغو؟ وعصيده البيضه هذيك محلاها تبدا بزيت زيتونه. شو يا حسره هذيك الاسر؟ شنو يا حسره؟ شكون يقدها؟ المدام تسمع في الراديو ولا هكا؟ ومال شكون يقدها؟ عندك الحق تتكلم. سلموا على المدام، سينو سلموا زيد على ياسمين في الديجيتال على جوهره فيم تي في. تأمن لكم لي لايف نتاعنا كالعاده على لي سوبور نتاعنا. نقول لها زيد مولد مبروك يا ياسمين. نورمالمون عاد جوك عاد مختشوبه مختشوبه
2: فما موسم،
1: فما موسم ولا ما فماش؟
2: فما
1: كل شيء قتلك. يلا سيدي هيفا لوسيف وامين ميليدي من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها. نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا. امين اهلا وسهلا.
2: صباح الحمد لله. لاباس؟
1: اش نحولك انت؟
2: في فور معلق.
1: لا واضح. شنو لوجت على الماء ولا ما لوجتش؟
2: والله لا. ما زالوا زوز دباب سي دور
1: حتى انا زوز دباب. غدوه نبداو احنا الرحله نتاعنا. غدوه الماراثون
2: يبدا. والله بكري قاعد في مقهى
1: اي
2: قاعد شاي ماهوش قهوه
1: اي،
2: ودخل مسكين واحد قال له اعطيني دبوسه ماء. قال له عنا كان الصغير.
1: هات
2: قال له هات. قال له ب 2600. قال له هات.
1: اي وين تحديد الاسعار وسقف تحديد الاسعار؟
2: السقف ما فماش.
1: اي نعرف اي نعرف. قهوه اوكي ما من
2: مش سقف. اسمعني لا سقف لا حتى شيء. خاطر اليوم قاعدين نشوفوا تو فما صفحات قاعده تبارتاجي في شيء الحق ما نتسائل. نشوفوا في كماين الماء قاعده في الحوم يعني في الازقه تبيع فيه في النوار كيف ما نقولوا. دونك نتسائلوا الى متى
1: والفيديوهات
2: هذوما تتنشر بطريقه كبيره. مانيش عارف هل باش يتم معناتها تبعهم او لا. نتسائل فقط
1: الحقيقه. خلينا
2: تعرف علاش نتسائل. خاطر حتى يعني العطارة والحماسة والناس اللي تبيع الماء يقول لك انا راهو الكاميون يعني الموزع قال لي باش نجيك الصباح وما يجيوش.
1: صحيح صحيح.
2: على خاطر سي بون يعني
1: الكونتيتي ساي تم توزيعها في
2: انطلقت وين ما نعرفوش.
1: ما نعرفوش. خلينا نسلموا ربي على جمال بوقادي دابا مهبط
2: الستاتيو.
1: جمال مهبط الستاتيو
2: يلوش
1: على الماء. جمال خويا هاو يبيب زيت الماء تشرب يا غالي وتفاعلوا معاه برشا ويقولوا القلعه الكبيره راه فما برشا حنفيات ما شاء الله. اي شيشمات عاد شيشمات للعموم باش ينجموا يشربوا الماء. دونك قعدت نقرا شويه لي كومنتير. ان شاء الله ربي يجريها على صلاح. الحقيقه وضع مع درجات حراره مرتفعه تخلي تونسي على اعصابه شويه. لوجوا على الماء الناس ستريسي مع قصن ضو ومع امور هكا. ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي خير وان شاء الله فتره وتتعدى. ذاك علاش احنا نسلموا عليكم ونقول لكم وسع البال وسع البال ازمه وان شاء الله نتعداوها سلامات. تحياتنا لكم انتم وين ما كنتوا في المتابعه. خليكم معنا ان شاء الله كل المواضيع هذه اللي نحكيوا فيها تكون زاده حاضره واللي نحكيوا فيها بيان سور انتم تحكيوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي تكون حاضره من خلال اجابه شافيه وضافيه من عند المسؤول اللي ان شاء الله بيان سور يتفاعلوا معنا. سينو خليكم الرونديفو حتى للسبعه من بايلا. موسيقى تبدا معكم توت سويت. ريتم ان شاء الله يرافقكم وين ما كنتوا. راكب على الحمراء مع منير ترودي. نقول لكم مره اخرى ان شاء الله مولد مبروك على التوانسه الكل.

Bouygues TV. Bouge ma ninja. عيني يا سهم تحادف.

0: كلامنتينا نسمعها للأربعة واربعة وعشرين دقيقة. مرحبا من جديد في بايلة بتبيع مواصل معكم إن شاء الله حتى لل سبعة متاع العشية. حتى سبعة طقس مازال ما هو شكل متفرهد. السهرات باش يكونوا يدور لي دافين شوية وعلى غير العادة بتبيع فقط الأيامات هذوما. إن شاء الله احنا ديما في متابعة للحالة الطقس أول بأول في كل برامج الدنيا وما فيها. أما خلينا في أجواء المولد والاحتفال بالمولد النبوي الشريف. طبعا حكينا البارحة على تونس الخرجات خاصة خارجات نلقاهم في سوسة نلقاهم زادة في القيروان وإن شاء الله تكون أجواء احتفالية على غير بطبيعة اللي صار البارح في القيروان والحالة الطقس اللي ما كانتش طبعا مناسبة للناس باش تحتفل خاصة زادة قولوا إن شاء الله لباس للعارضين وللتجار اللي كانوا حاضرين في الستاند بتاعهم وفيهم شكون تعرض إلى إصابات وشفنا فيديوهات وشفنا صور من القيروان الحقيقة معناها
1: ذروا قوة الريح
0: ما شاء الله يعني اللي كما قلت يعني ذروا فما برشا ناس ما نشوف نحكيه على يعني السلع ولا الستاند كله يتعوض ولكن الصحة ديما هي اللي ماذا بينا ديما نركزوا عليها. سينا الخرجات بارتير من 6 متاع العشية اليوم فما خرجة في القيروان من أمام جامع عقبة ابن نافع زاد كيف كيف صفاقس كانت فيها أجواء مزيانة في زغوان. دونك الاحتفاليات هذه دول اليوم هيبة ميز بهم فقط تونس كدولة.
1: بيانسور احنا ديما عنا احتفالات خاصة وأجواء خاصة روحانيات عالية أكيد هذا اللي يميز بلادنا وكنقولوا المولد النبوي شريف ديما على غير العادة نكونوا هكا في أبهى الحلل. بيانسور هذا نتمنيه. البارح شفنا يعني صور وفيديوهات بيانسور تناقلوها زوار القيروان وحتى أهليها ساعة أولا فيديوهات احتفالية لأنه السهرة يعني كانت فما سهرة ولكن البارح ما شاء الله قوة ربي وإحنا كنا حكينا مع مختص في المناخ وقال إنه راهو هالحرارة هذه المرتفعة راهو نبدأ نعوده رويحنا بشوي بشوي إنه فما ظواهر طبيعية يمكن في وقت وجيز تجي ونقول إن شاء الله كل ما يعطي يعطي باللطف. دونك البارح في وقت قصير هكا ريح وتقلبت الدنيا نقوله إحنا دونك بلغتنا العامية والناس وغبابر والناس هكا دونك استغربوا قوة ربي عظيمة بيانسور. دونك شيء اللي يمكن خلى زوار القيروان دونك هكا يدونوا وكيف كيف يوثقوا بعض الفيديوهات. سلامات للجميع الحمد لله. هذا ممنعش بيانسور انه في وقت وجيز ممنعش انه زادة يكملوا الاحتفالات بتاعهم لكن تيما نقولوا ان شاء الله كل ما يعطينا بلطفوا. الاحتفالات متواصلة في عدد من المناطق والجهات بالمولد النبوي الشريف اللي تونس ان شاء الله تحتفل به في ظروف ملامة مش مناخية فقط لأنه رانا مش نحكيه كان على تونس. نشوفوا مثلا إسبانيا ما شاء الله كمية أمطار هامة جدا. جنوب غرب فرنسا كيف كيف زادة إعصار هكا تم معناها تصويره. دونك الله غالب معاه لازمنا نتعودوا أنه المناخ قاعد يتفاعل معنا وقاعد زادة هو بيدو يظهر لنا هكا في يعني صور ما تعودناش بها. دونك ان شاء الله ديما كل ما يعطينا بلطفو اللي ناكدوا عليه نردوا بالنا على رواحنا سورتو نحكيوا على الاسبوع هذايا درجه الحراره المرتفعه البيك نورمالمون اليوم غدوه. دونك اللي عنده شكون كبير في العمر يتجنب انه يخرج هاكا في الليل مؤخر ولو انه قايله في الليل معناها كيف النهار. دونك ردوا بالنا على رواحنا فتره ان شاء الله وتتعدى وان شاء الله ما فماك الخير. تنقول بيب زمان بارده هاكا وكل مظله نسيت بيب الماء المظله خليوا المظله في بلا مع بيب الماء كلقيناها وكاهو سلامات. دونك هذاش نجمو نقولو احنا اكيد تنزيدو نعطيكم بعد شويه تحينات فيما يخص الوضع الجوي نعطيكم زيد تحينات السهرات والاجواء عامه. خليكم معنا حتى للسبعة الغونديفو من بايلا متواصل معاكم ديما على موجات الدنيا ما فيها جهره فيما
2: بايلا

0: Baila.
1: Baila.
2: Let's go.

0: 45 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم كالعادة في بايلا، تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة على جوهر فيم وجوهر فيم تي في، كالعادة في إطار متابعة لكل الأخبار والبلاغات والتحيينات وفي علاقة بالوضع الجوي إن شاء الله بعد شوية كالعادة زيدا نذكركم به. خلينا نحكيوا على بلاغ من الشركة التونسية للكهرباء والغاز. نضو تعرفوا شنو فحوا البلاغة نورمال مو هنتكون نحكي ولا نورمال مو تعرفوا فحوا البلاغ قلكم أول البلاغ ستيك. دونك تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز حرفيها الكرام أنه تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من هاي الأربعاء غدوة 26 أوت 2026، يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترات ذروة الطلب المحددة كالتالي. نحكي من ماضي ساعة حتى الخمسة بتاع العشية غدوة ومن العشرة بتاع الليل حتى الماضي ساعة بعد منتصف الليل. وفي هذا الإطار تدعو شركة تونسية الكهرباء والغاز كافة حرفيها الكرام إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف التي هي السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترات الذروة، واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان. وتؤكد الشركة أنها تعمل على ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء وتعول على تفهم حرفائها وتعاونهم. دونك هذا بلاغ عنده 24 دقيقة ملي تلقاوها بيانسور على الصفحة الرسمية للشركة التونسية للكهرباء والغاز على الفيسبوك. دونك واللي من خلاله كما قلنا تدعو حرفائها غدوة إلى ترشيد الاستهلاك سورتو من الماضي ساعة الخمسة ومن العشرة متعليل الماضي ساعة بعد منتصف الليل. دونك كما قلنا تقول أنه غدوة فما تسجيل استرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، هكا نعول على تفهمكم وعلى هكا مؤازرتكم لشركة التونسية للكهرباء والغاز.
1: دونك واضح مساج رسو.
0: دونك غدوة الكليماتيزور نحاولوا نقصوا فيه. اوكي؟
1: ايوا نقص خاطر فما جذاب باش يخدم الكليماتيزور.
0: ما هما كي يستعملوا برشا كليماتيزور، لازم يفهموا راهو. ما هما كي يستعملوا برشا كليماتيزور.
1: شكونهم؟
0: نحن معناها نحن وهم. دونك يكثر الاستهلاك والطلب. دونك انا نقص، انت تنقص، مديري نقص. يقول يسكر لي زوز كليماتيزورات هنا في راديو ناحية واحد بركة
1: بركة والله واحد بركة
0: غدوة هكا نحبكم كليماتيزور بركة في الدار باش هكاك
1: أنا عندي فكرة نجم نخدمه فوق السطح وكا
0: قول أنت نعملوا لايف
1: ما نحيروش معنا منير تقنيا دونك ما نحيروش
0: أمورنا واضحة إن شاء الله ربي يبقى علينا صدر. دونك من باب الدعابة بيان سور إن شاء الله ربي يعدي هالصيف على خير قدر سيف شو قد تقدمنا فيه برشة ذكريات جميلة الحقيقة ذكريات مش نسيه وسرتو. لكن الحاجة بين التونسي ما شاء الله ديما عامل جو ديما متفرهد سهرات زدة تساونا مع المولد النبوي الشريف نذكركم بها إن شاء الله بعد شوية. خليكم معنا حتى الماضي ساعة الغونديفو من بايلا.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: بيزنس نيوز.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من يوم الأربعاء 26 من أوت الجاري، يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترات ذروة الطلب المحددة كالتالي: من الواحدة إلى الخامسة زوالا، ومن العاشرة ليلا إلى الواحدة بعد منتصف الليل. وفي هذا الإطار دعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز كافة حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف التي هي السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترات الذروة وفق ستاد، واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان. دوليا نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية خلال الربع الثاني، وسجلت معنويات الشركات في أوت الماضي أعلى مستوياتها منذ عام في أحدث مؤشرات على انتعاش طال انتظاره بعد سنوات من النمو الضعيف. مكتب الإحصاءات الألماني أفاد في هذا الخصوص بأن الناتج المحلي الإجمالي نما ب 0.3% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، متجاوزا القراءة الأولية الصادرة الشهر الماضي والبالغة 0.2%. تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد بلوغها أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر في وقت سابق من هذه الجلسة، مع فقد الصعود قوته الدافعة قرب مستوى مقاومة رئيسي وقبل صدور بيانات عن التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى مستوى 4622 دولارا فاصلة سنت للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 من ماي الماضي. في منشور له على منصة تروث سوشيال اتهم الرئيس الأمريكي ترامب كندا بسرقة الولايات المتحدة على مدى سنوات، مشيرا إلى أن كندا فرضت رسوما باهظة على المنتجات الزراعية الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بتصعيد حدة الحرب التجارية مع كندا، معلنا فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على جميع السيارات والشاحنات وقطع الغيار والصلب المستوردة من كندا اعتبارا من مطلع عام 2027. إلى اللقاء.
1: جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومندي بهرقلة سارة الثلاثاء 25 أوت مع الفنان وليد التونسي.

0: جوهرة جيت سيت. جوهرة تندانس تندانس
1: برعاية مع أريدو. سافر لفرنسا وانت مطمئن على المكالمات والانترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
2: أريدو طور عالمك.
3: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة. كالعادة هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا بكم في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على الرايبان ميتا وغيرها من نظارات ذكية واللي تسجل. نعرفوا اللي كونه هالمرايات هذوما يسجلوا دونك ينجموا يعملوا برشا مشاكل. وين خرجوا هالمشاكل هذوما؟ نلقاهم موجودين في دور السينما في المملكة المتحدة، وين دور السينما قاعدين يواجهوا في تحدي جديد مع الانتشار المتزايد للنظارات الذكية المزودة بكاميروات وعلى رأسها كما قلنا الرايبان ميتا. وبدأت بعض دور عرض السينما في دراسة فرض قيود على استخدام الأجهزة هذه وسط مخاوف من إمكانية استغلالها لتسجيل الأفلام سرا وتهديد حقوق الملكية الفكرية. احنا نتفكر منذ قديم الزمن كانت دور السينما حريصة على منع تصوير الأفلام وقت اللي تتعرض، لكن هالمرية الذكية هذه تخلي اكتشاف محاولات التسجيل أكثر صعوبة مقارنة بالتليفونات وإلا الكاميروات التقليدية. مثلا نحكي على حاجة صارت لي أنا، صارت قدامي معناها في قاعة عرض في سوسة، السيد اللي قاعد بحذايا من غير ما يشعر شعل الفلاش متاع التليفون متاعه ما فاقش به. احنا قاعدين كاكا ويجي واحد من المكلفين بالعناية بالقاعة ويجي يقول بربي الفلاش هذا الواش محلول، شنو قاعدين تعملوا به؟ جاء ثبت في التليفون القاعة ماهوش يصور، جوست معناها بار انادفيرتانس شعل الفلاش متاع التليفون. هذاك علاش ولات تحدي كبير بالنسبة لقاعات السينما وخاصة بالنسبة لصناع الأفلام والموزعين اللي ينجم يلقى التعب أو متاع أشهر وبرشة فلوس اللي حطهم من كتابة سيناريو من تصوير من غيره من غيره، يلقاهم الكلهم موجودين جراتويتمون في الليسيت بيرات. دونك نرجع لهنا المملكة المتحدة تزيد المخاوف فيها بسبب قدرة هالمرايات الذكية هذه على تسجيل الفيديو من غير ما تستحق باش تخرج تليفون وإلا كاميرا وإلا أي جهاز تصوير مهما كان. الشيء اللي يخلي من الصعب على العاملين في السينما باش يكتشفوا هالعملية هذه متاع التسجيل متاع الفيلم. هنا نلقاو ميتا تحاول تهدي شوية من المخاوف هذية وتقول اللي كونوا في النظارات متاحة، نحكي عن الرايبان ميتا، وقت اللي تبدأ الكاميرا تخدم يظهر ضوء لاد أمامي وقت اللي تستخدم الكاميرا. لكن الحل سهل برشا وشفناها حتى في عملية غش كانت صارت في بعض دول وكنا حكينا عليها لهنا في توندونس، بما في ذلك في الصين، اللي نجم تحط طرف سكوتش مثلا كحلة على الضوء اللي يشعل وقت اللي تبدأ تستخدم في الكاميرا، وهكاك من الصعب جدا لكونه باش يفيقوا بيك تستخدم في الكاميرا وإلا لا. وحاجة أخرى نلقاها موجودة في الرايبان ميتا لكونه حتى عملية التسجيل والكاميرا اللي موجودة راهي واضحة وتنجم تكبتي تصويرة باهية وخاصة الصوت. دونك من جهة هذه نحاول نحميه الأفلام وحقوق الملكية الفكرية، من جهة أخرى المرايات هذوما الرايبان ميتا ما تقتصرش كان على التصوير، نلقاوها تقدم مجموعة أخرى من المزايا اللي تنجم تكون مفيدة لبعض المستخدمين كما مثلا المساعدة الصوتية وإلا الترجمة الفورية، وتنجم توفر زادة أدوات مساعدة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، معناه نجمه هما يبدأوا يتفرجوا في الفيلم والمرايات بالطبيعة نجم تفسر لهم شنو اللي قاعد يصير وإلا حتى تعمل تراديكسيون سيمولتاني للصوت اللي قاعد يخرج والديالوج اللي قاعد يصير في وسط الفيلم. دونك لهنا نلقاو روحنا في خيار صعيب شويه، اسكو نمنعوا هالنظارات هذه من دخول لقاعات السينما تماما والا نعسوا عليهم والا نلقاو طريقه اخرى بالتعاون مع ميتا باش تتم حمايه حقوق الملكيه الفكريه وحمايه الافلام السينمائيه. دونك موضوع للمتابعه. هذا ش عندنا اليوم، غدوه ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن
0: جوهرة تندانس تندانس بايلا بايلا.

0: الخمسة و24 دقيقة لموجتنا، رجعنا لكم في بايلا الغونديفو، متواصلة معكم حتى لسبعة متاع العشية مع الوضع الجوي، تحييناته، درجة الحرارة، البلاغات وكل التفاصيل تلقاوها معنا بيان سور ديما في بايلا. تحية لكم من ما كنتوا في المتابعة والاستماع، سيسر ويحكم في ثنية، إن شاء الله ثنية زينة للجميع. طقس اليوم ولا غدوة؟ نحكي والي شو
1: غدوة بعد غدوة يال. اليوم دونك طقس سخون، ولكن غدوة بعد غدوة باش تكون الذروة متاع موجة الحر بالنسبة للأسبوع هذا، خطر كيف ما كنا نتابعه من أول أسبوع حتى من الجمعة اللي فاتوا، إنه الجمعة هذه باش تكون سخونة، سينون الأربعاء والخميس 26-27 أوت باش تكون وباش تسجل ذروة درجات الحرارة، وين باش توصل درجات الحرارة إلى 49 مثلا غدوة الأربعاء، ولايتي جندوبة والقيروان تتراوح بين 40 و 42 درجة في بقية الولايات، درجة حرارة طبعا كبيرة كيف ما قلنا غدوة بعد غدوة باش توصل للذروة نتاعها. سينون حتى نهار الجمعة راهو سخون شوية، في المقابل أبارتير من نهار السبت وتكمل يعني بقية الأيامات باش ترجع درجات الحرارة باهي
0: ان شاء الله. باهي معناها صيف، اما مش
1: باهي صيف طبعا صيف هي.
0: صيف يعني درجات حقيقية يعني صيف العهدي ليه معناها، فما صيف وفما صيف، احنا دو في الصيف ماناش في صيف، ترجع صيف عرفتك لي صيف، نتمتعوا بالشميزة على توا معناها تحت القبة الحرارية، راه تكونوا واضحين، والبحر تلمو درجات حرارة مرتفعة، البحر فارغة نشوفوا نعملوا في كنترول معناها الأمور شوية معناها مع درجة الحرارة وديو خذك عليش زيدوا ننبهوا المواطنين دونك ما يبعدوا شوية على الطقس السخون، دونك نحاولوا نقعدوا في الدويرة للضرورة القصوى إذا كان فما خروج، لأنه الناس اللي عندها شكون كبير في العمر أمراض مزمنة نعرفوا أنه درجات الحرارة ذي تنجم تسبب تعكرات صحية. نتبعوا نقرأوا أنه ضربة الشمس اللطف شاء الله ربي يحمي الجميع دونك تكثر في الفترة هذية، دونك إن شاء الله فترة وتتعدى وموجة حر تتعدى سلامات على تونس. في إطار زاد المتابعة للأخبار بيان سور، وكنا أول غونديفو كنا حكينا لكم على المناخ وهكا الظواهر الطبيعية اللي نشوفوا فيها في العالم الكل، فيديو من صفحة المرصد والمناخ اللي يديرها الأستاذ عامر بحبة، دونك كان حكاية ودونا على إعصار جنوب فرنسا، دونك شر ربي يحمينا الناس الكل، والإعصار ذي تسبب زادة في وفيتها نشوفه في الفيديو، دونك إعصار قمعي هذه تسمية معناها، إن شاء الله نتحصلوا على الأستاذ عامر بحبة خنزيدوا نفهموا الظواهر الطبيعية هذية اللي يعيش العالم الكل على وقع، دونك تنجموا تدخلوا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر فيم أو صفحة المرصد والمناخ اللي يديرها الأستاذ عامر بحبة، دونك كل ما يعطينا يعطينا بلطفه إن شاء الله، وكما قلنا احنا في إطار المتابعة لكل الأخبار اللي تهم التوانسة لقاية ذي، خليكم معنا حتى للسبعة الغونديفو مازال متواصل ونتابع في الفيديو، والله نتابع في الفيديو ونقول شربي إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله إن شاء الله
1: ذوما الأعاصير اللي نشوفوهم برشا في أمريكا
0: سيسا توا جنوب غرب فرنسا روان تفرج لي ديغا، وحتى
1: الأعاصير اللي استنسوا فيهم استنسوا بهم في أمريكا حتى في المناطق يعني الأطلسية وين فما برشا مثل هالأعاصير هذه إن شاء الله باللطف
0: إن شاء الله باللطف، دونك تثبت زادة في وفيات كما قلنا، دونك في إطار المتابعة مازلنا موصلين معكم الغونديفو حتى للسبعة في بايلا. هذه لطيفة تغني على الحومة العربي، الحومة العربي الحومة العربي، وإحنا نشوفوا زادة مع المولد النبوي الشريف الحومة العربي فواحة هكا وفيها برشا أجواء روحانية، في زغوان نشوفوا في أجواء زادة عام 66 كيف احتفالا بالمولد النبوي الشريف، ونشوفوا زادة في صور تعمل الكيف رغم درجة الحرارة المرتفعة، الحومة العربي مازالت محافظة على العادات والتقاليد والخرجة، هذيك علاش تنهزوكم بعد شوية إلى زغوان وإلى القيروان. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: 55 دقيقة على موجهتنا، مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى لسبعة متاع العشية. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. كالعادة نحكي وأخبار بعيدا على انقطاع الطيار الكهربائي، بعيدا على هكا المالي مش موجود وستيك المالي ولات تباع على مواقع التواصل الاجتماعي وبأسعار زادة، قالك ولات كيف التيران في المنزه سيس معنا. دونك الدعابة ما شاء الله عند التونسي حاجة تعمل 66 كيف. خلينا مع الأجواء هكا الصيفية، الأجواء اللي ترتبط مع السهرات الحفلات والفنانين اللي أكيد تتابعوهم وتلقاهم معنا على موجة جوهرة فيم. أنا بمشي لفضل شاكر بعد شوي. أمين وين
1: بشحكيو على شيرين عبد الوهاب.
0: صوت هما قالوا صوت مصر، ولكن هي قالت لهم أنا راني كل الأصوات في مصر هي تعتبر صوت مصر، دوك رفضت اللقب. إيش عندها شيرينة؟
1: تحطم رقم قياسي جديد ويدخل حتى الموسوعة جينيس الأرقام القياسية، وتولي الفنانة صاحبة أطول فترة في صدارة قائمة بيلبورد عربية، قائمة المئة فنان 42 أسبوع في المركز الأول هذا حتى 30 ماي اللي فات. وهكا دونك تكون هي على القائمة هذه متصدرة لأسابيع وأسابيع، ودونك تحطم رقم قياسي وحافظت شيرين على صدارة القائمة كما قلنا لأسابيع متواصلة. دونك يدور لي عودة بقوة، خاصة بعد الفترة الخاصة والشخصية اللي تعدت بها كانت فترة صعبة شوي. دونك هذه العودة متاحة إن شاء الله تكون حاضرة في المهرجانات التونسية العام الجاي. دونك ذي نتمنيه، خاصة أنه شيرين ديما باللي تتعدى بأزمات خاصة وشخصية، إلا أنه ترجعنا ديما بأعمال تحطم كل الأرقام وتكون أعمال جميلة جدا.
0: بيان سور انت حكيت على شيرين اللي تعتبر هكا من الفنانات اللي يحبها الجمهور التونسي وفي الوطن العربي بيان سور عندها جمهورها. فضل شاكر اللي عمل معها ديو زادا كيف كان من أنجح لي ديو، يستعد إلى العودة الفنية بتاعه وإلى استئناف نشاطه الفني تدريجيا، دونك بعد ما تم إخلاء سبيل ورفع منع السفر عنه بالتزامن مع استمرار الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضايا المنظورة بحقه. وتتجه الأنظار إلى سوريا كأحد الوجهات المحتملة لعودته إلى الحفلات بعد حديث نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور عن مساعي لتنظيم حفل جماهيري لفاضل شاكر في سوريا، في خطوة تنجم تمثل أول ظهور ليه على المسرح بعد سنوات من الغياب. وتأتي التطورات هذية وتقارير إعلامية أشارت إلى وجود فاضل شاكر حاليا في الدوحة وين يقضي فترة علاج ونقاها قبل ما يعود إلى نشاطه الفني. دونك نتصور فاضل شاكر ويعود إلى نشاطه الفني والبداية تبدأ سوريا، دونك نتخيله أنه يكون يمكن كان أعطانا ربي النفس أنه صيف 2027 دونك يكون في قائمة الفنانين اللي يحضروا في المهرجانات التونسية كارتاج حمامات وغيرها من المهرجانات. دونك نتصور يكون عام الجاي إن شاء الله مع الريبرتوار اللي عنده من الأغاني اللي يحفظوها التونسة يكون حاضر أمام الشبابيك مغلقة. ما احنا باش يكون حاضر في البريست
1: حتى كان هو مش حاضر يجي ولده ميسيلش.
0: حتى ولده جاي لتونس، جاي مارتين
1: جاي.
0: اي جاي مارتين. ما اخوي خلينا احنا مع الاصل، خلينا مع فاضل شاكر، خلينا مع صوت الجميل لفاضل شاكر. بعد شوي نزوكم الى قليبيا في ساعتنا الثالثة، نحكيو على الدورة 39 مهرجان دولي لفيلم الهويت بقليبيا ونحكيو باكثر تحيينات. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: Jawel Sport. Avec l'équipe sport sur Jawel FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. البداية بتعيينات حكام ومواعيد الأندية التونسية في الدور التمهيدي الأول من المسابقات الإفريقية في الشامبيونز ليج. النادي الإفريقي يلعب ضد جوليبال مالي. الذهاب باش يكون نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب حمادي العقربي براس، انطلاقا من 8 متاع الليل بإدارة الحكم التوغولي بيير جونغين. والإياب باش يكون نهار 12 سبتمبر في العاصمة المالية باماكو، انطلاقا من 4 متاع العشاء بإدارة الحكم الإيفواري ريتشارد كوكورا. ونذكر أنه ترجع الرياضي التونسي اللي كيف كيف يلعب الشامبيونز ليج لكن معفى من خوض الدور التمهيدي الأول. في كاس الكاف الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه ديون بارس السنغالي. مقابلة تلعب نهار الجمعة 4 سبتمبر انطلاقا من ماضي ساعتين في استاد طيب المهيري بصفاقس. دونك ترجي الجرجيس رسميا مش يلعب مقابلته في مسابقة كاس الكاف في استاد طيب المهيري بصفاقس. مقابلة الذهاب كما قلت 4 سبتمبر ماضي ساعتين بإدارة الحكم التوغولي مصطفى أكاكبو، وفي انتظار تعيين مباراة العودة وأيضا طاقم التحكيم اللي بيش يزفرها. النادي الرياضي الصفاقسي يلعب نهار السبت 5 سبتمبر ضد شوتينغ ستارز النيجيري انطلاقا من 3 بوقت تونس في مدينة أوغون النيجيرية بإدارة الحكم الكاميروني يانيك أنيس فودو، في انتظار مباراة العودة اللي باش تكون في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. طواقم تحكيم تونسية باش يزفروا مقابلات في المسابقات الإفريقية، لكن قبل نذكر أيضا أنه بالنسبة لمقابلات منتخبنا الوطني التونسي في تصفيات كان 2027 تونس أوغندا، الجولة الأولى مقابلة باش تلعب نهار 24 سبتمبر في ملعب حمادي العقربي بيرات سنتيلاقا من 8 متاع الليل. مقابلة زفر الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح، والمقابلة الثانية باش تكون اون دي بلاسمون في العاصمة البوتسوانية غابورون. تونس بوتسوانا نهار 29 سبتمبر انطلاقا من 9 متاع الليل بوقت تونس. مقابلة يزفرها الحكم التنزاني أحمد علي رجيجة. كما قلت طواقم التونسية حاضرة باش تكون في المسابقات الإفريقية، في الحقيقة عدد محترم جدا باش يكون حاضر سواء في مسابقة الشامبيونز ليج وإلا في كأس الكاف. نهار 5 سبتمبر في العاصمة الرواندية كيغالي، أمير لوسيف باش يزفر مباراة المريخ السوداني وباور ديناموس الزيمبابوي، يساعدوا خليل الحسيني يوسف الجامي وهيثم الطرابلسي هو الحكم الرابع. 6 سبتمبر في العاصمة التوغولية لومي، فرج عبد اللاوي باش يزفر لقاء أسكو ديكارا التوغولي وأسيك ميموزار إيفواري، يساعدوا أحمد ضويوي ياسين السعداوي وباسم بالعيد هو الحكم الرابع. 13 سبتمبر في دار السلام في تنزانيا، نضال بالطيف باش يزفر لقاء سنجيدا بلاك ستارز التنزاني والغزالة السوداني، سعد وائل الحناشي مروان سعد ومحرز الماكي باش يكون حكم رابع. وكيف كيف حتى الحكام التوانسة باش يكونوا حاضرين في تصفيات كان 2027. 24 سبتمبر في فرانسيس تاون في بوتسوانا ناميبيا تلعب ضد الكونغو، مقابلة باش يزفر الحكم محرز الماكي، سعد خليل الحساني أيمن إسماعيل كيف كيف باش يكون المساعد الثاني، والحكم الرابع هو نضال بلطي. الترجي الرياضي التونسي هبط بلاغ اليوم أكد من خلاله أنه قام بمراسلة الإدارة الوطنية للتحكيم، طالب بفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ضربة جزاء للنجم الرياضي الساحلي في لقاء الكلاسيكو. ويقول أنه مرافق اللقطة من جدل تحكيمي خاصة في ظل عدم اللجوء إلى تقنية الفار لمزيد التثبت من القرار. الترجي قال حسب نص البلاغ أنه هذا يأتي حرصا على حماية الاستحقاق الرياضي وضمان تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة، مع تحميل كل طرف مسؤوليته ومراجعة الأداء متاع الطاقم التحكيمي كام غرفة الفار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هالحالات. وشدد الترجي حسب نص البلاغ

0: على احترامه لاستقلالية التحكيم وأنه الهدف مش استهداف أي حكم أو التشكيك في نزاهته وإنما المطالبة بالوضوح والمساءلة وضمان عدم تأثير الأخطاء التحكيمية في نتائج المقابلات ومسار البطولة. الهيئة التسييرية الأولمبي الباجي أعلنت على تعيين المهاجم السابق للفريق شادي العمري في خطة مرافق لفريق الأكابر. شادي العمري عم يلعب في أولمبيك الكاف قبل ما يتم تعيينه اليوم في خطة مرافق للأكابر في فريق الأم الأولمبي الباجي. المهاجم السابق للترجي الرياضي الجرجيسي ستانلي أوغو اتفق رسميا مع وفاق أجدابيا بعد ما فسخ عقده مع أهلي طرابلس الليبي وكان قريب من العودة إلى إحدى الفرق التونسية قبل ما يمضي بصفة رسمية لفريق وفاق أجدابيا. المهاجم حازم المسطوري المهاجم السابق للاتحاد الرياضي المونستيري والمهاجم اللي كان في الموسم الفارط لعب في مخاشكالا الروسي من المنتظر يوصل غدوة لتونس لإتمام إجراءات عقده مع الترجي الرياضي التونسي بعد تجربة في البطولة الروسية. منتظر أنه واحد من المهاجمين تاع الترجي الرياضي التونسي غادر إلى مخاشكالا الروسي إما أشرف الجبري أو فلوران دانو في انتظار إتمام الإجراءات يبقى موضوعة للمتابعة. الويكاند هذا باش يكون الموعد مع الجولة الثانية في البطولة. المقابلات الكل انطلاقا من 4:30 متاع العشية ما فما جديد على حتى شيء على مستوى التوقيت بخصوص التغيير والمطالبة متاع النوادي وبرشا ناس حكيت على درجات الحرارة المرتفعة خاصة في شهر أوت. دونك مقابلات تقريبا مش تكون تتلعب في 40 درجة سخانة نهار السبت 29 أوت ورغم أنه تم تعيين مباراة النادي الإفريقي والجولي بالمالي في ملعب حماد العقربي بيرادز في المسابقة الإفريقية في الشامبيونز ليج 8 متاع ليل وحتى الكلاس يكون تفكروا الناس الكل أنه النجم والترجي طالبوا أنه يتلعب بالستة لكن السلطات الأمنية رفضت المقترح هذا. دونك السبت 29 أوت 4:30 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي بيرادس النادي الإفريقي الأمل الرياضي بحمام سوسة في استاد شتوي ومستقبل مرسى تقدم سقيت الدير الاتحاد المونستيري الملعب التونسي سي اس اس ترجي جرجيس نهار لحد الدفعة الثانية لحد 30 أوت لتوال تلعب في أولمبي سوسة ضد نجم المتلوي في ملعب شادلي زويتن شبيبة العمران ترجي الرياضي التونسي نادي حمام لمف يستقبل النادي البنزرتي والأولمبي الباجي في استاد بوجمع الكميتي يستضيف اتحاد بنغردن. نمشيو الى العاب البحر الابيض المتوسط تارانتو 2026.
1: العاب البحر الابيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهر اف ام تي في.
0: نحكيه على الألعاب المتوسطية تارانتو الإيطالية 2026 وبرونزية جديدة لممثلين التوانسة. دونك البرونزية كانت من نصيب مرة أخرى الكرة الحديدية بفضل الثنائي مناء البيجي وأحلام الحاج حسن بعد الفوز على تركيا بنتيجة 13 مقابل 3 وهي الميدالية العاشرة إلى حد الآن في الحصيلة التونسية. نذكر اليوم أيضا ميدالية كانت برونزية للعبة المنتخب الوطني في الكرة الحديدية مناء البيجي في اختصاص الرمي بالدقة بعد فوزها على الإيطالية سارة فيريرا بنتيجة 43 مقابل 30 في المقابلة الترتيبية بعد ما خسرت في الدور نصف النهائي قدام الفرنسية نيلي بير بنتيجة 37 مقابل 36. الحصيلة متاع الميداليات كما قلت 10 ميداليات حتى التو ذهبية الفراس القطوسي في التايكوندو وزن أقل من 80 كيلوغرام زوز فضية واحدة الخليل الجندوبي في التايكوندو وزن أقل من 68 كيلوغرام وواحدة الوفاء المزغوني في التايكوندو وزن أقل من 67 كيلوغرام 7 ميداليات برونزية منهم شيماء التومي في التايكوندو وزن أقل من 57 كيلوغرام ولهنا يقولوا برافو للتايكوندو اللي حقق إلى حد الآن 4 ميداليات في الألعاب المتوسطية. نواصل مع البرونزيات فارس الفرجاني عنده برونزية في المبارزة سلاح الصبر محمد ياسين بن عباس في السباحة 200 متر سباحة على الظهر أحمد الجوادي اللي عنده زوز ميداليات برونزية 400 متر و800 متر سباحة حرة منال باجي في الكرة الحديدية الرمي بالدقة وآخر ميدالية كيف كيف كانت من نصيب الكرة الحديدية بفضل الثنائي منال باجي وأحلام الحاج حسن. نذكر بقيه النتائج في الالعاب المتوسطيه ونختم بهم حديثنا على الالعاب المتوسطيه. في كره اليد رجال منتخبنا الوطني اواس تربح قبرص بنتيجه 34 مقابل 27 وفي الكره الطايره رجال منتخبنا خسر بكري شويه قدام نظيره الفرنسي بنتيجه 3 اشواط مقابل 0.
1: العاب البحر الابيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهر اف ام تي في.
0: نحكيه على بطولة إفريقيا للسيدات في الكرة الطائرة بداية موافقة لسيدات تونس في بطولة إفريقيا اللي تتلعب في كينيا بعد الفوز اليوم على نيجيريا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط تفاصيلهم 25-18 25-23 25-20 و25-20 غدوة الجولة الثانية بشكون انطلاقا من 5 متاع العشية ضد الكاميرون. أهم المواعيد في الأوروب في إياب الدور الأخير من تصفيات الشامبيونز ليج الأوروبية انطلاقا من 8 متاع الليل. لاسك النمساوي يستقبل سلتيك الاسكتلندي. فريق سيباستيان تونيكتي ذهاب كان ربحوا فريق سيباستيان تونيكتي 3 أهداف مقابل 0. في الليغا انطلاقا من 8 فالونس تلعب ضد ريال بيتيس. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم من سلة ذوادي. نشر هذه آخر الأخبار موجودة على سيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Baila.

0: هذه شيني نصف حتى لستة وثمانية وعشرين دقيقة على موجة نرجعنا لكم في بايلة أجواء احتفالية أكيد بالمولد النبوي الشريف. إن شاء الله ربي يحمي تونس وإن شاء الله ديما الأجواء تكون عال العالة. ذيك علاش نزوكم لقصيبة المديوني مع وليد الجزيري اللي نقولوا له مولد مبارك. أهلا وسهلا ومرحبا يا وليد.
1: مرحبا بك هبة. أهلا وسهلا بك. احنا موجودين في الزاوية المدنية في قصيبة المديوني الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. مضيفنا سيدي منور المداني
0: فرح
1: بنا في مسلم عليكم الكل. زاد في استقبالنا كان سي أسامة بكامل أناقته فمشي ولد سيدي منور المداني اليوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. والاحتفال كان منذ مدة كان اليوم نوصله لليوم الناس كل يعرفوه لكامل تراب الجمهورية يجيوا للزاوية المدنية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. سي أسامة أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا كل مستمعي جوهرة أفام، كل عام وأنتم بألف خير. جماهيرنا تسمعنا بكل قلب عطوف. هبة هبة الله ورسول أمين. الله هبة لنا ورسول الله هدية لنا والفضل لله وحده، وعلينا أن نحتفي ونحتفل بهذا الرسول العظيم، هذا الرسول صاحب الخلق العظيم، هذا الرسول الذي أهداه الله للأمة، فهو خير هدية وخير هبة. يا هبة
0: يعيشك ربي يبارك لك، ربي يبارك لك يعيشك. شد أمين مسكين والله.
1: أمين معها
2: طبعا يا هبة. أنا باسمي الخاص وباسم خادم الطريقة المدنية وشيخ الطريقة المدنية أبوكم في جوهرة أفام الشيخ منور المداني، أرسل لكم نفحات ونسمات المولد ونفحات ونسمات المحبة لكم ولمستمعيكم الأفاضل. ونقول لكم إننا نحبكم في الله، والتعبير عن المحبة في الاحتفال بالمولد على مدى سنة كاملة من خلال أخلاقنا، من خلال الشمائل المحمدية، من خلال اتباع أقوال وأحوال وإقرارات السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام. فالمحبة تكون بالذكر والفكر، وتكون بالاتباع والاستماع والاجتماع والانتفاع. يا هبة
0: ربي يبارك لك ويطول في عمرك.
1: اي طول في عمرك. قلت لك سي أسامة اليوم نوصل تقريبا من كامل تراب الجمهورية حتى من خارج تونس اليوم باش يكونوا في الزاوية المدنية في قصر المديوني. الاحتفالات بدأت من البارح تتواصل لليوم. زاد
2: في واقع الأمر استقبلت الزاوية المدنية العديد من الجنسيات المنتمين للطريقة المدنية من إيطاليا، إسبانيا، المغرب، الجزائر الشقيق، وليبيا، وأيضا فرنسا بشكل خاص. وأيضا زارنا هذه السنة صومالي الأصل أمريكي الجنسية سيدي نور، واحتفلنا بمقدامه لأن هذا يعتبر نصر للطريقة المدنية وإشعاع في العالم. وكما زارنا في هذا اليوم تغطية إعلامية من الشقيقة ليبيا، التلفزيون الرسمي الليبي قام بتغطية إعلامية لهذا الاحتفال. فالزاوية المدنية بقصيبة المديوني تحتفي وتحتفل بكل ضيوفها وتقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا. وأنتم مستمعي جوهرة أفام نتمنى لكم احتفال مبارك، ونتمنى الخير لهالبلاد العظيمة. أمين. يا هيبة نتمنى الخير والنجاح لأولادنا وبناتنا، وإن شاء الله دائما وابدا كما هو شعار الطريقة المدنية لا ولاء إلا لثلاث، وهذه الثلاث هي الله ورسوله والوطن.
1: البرنامج سوسم
2: برنامجنا دسم، والحمد لله بدأنا الساعة 9 صباحا بختام القرآن المبارك، ثم الساعة 10:30 وهذه سنة تبعها الشيخ محمد منور المداني بعد الكوفيد مباشرة لطفا بهذا البلد العزيز. نعمل حزب لطيف على طريق تونس العاصمة فيه لطفا لهذا البلد، ثم محاضرة لا تتجاوز 12 دقيقة على الشخصية المحمدية والجناب المحمدي. بعد ذلك عرض لشريطين، تقوم الزاوية بمونتاج لشريطين لتثمين فقيرين أو مريدين للطريقة، وهكا نعمل تثمين لمجهودهم وسيرهم في الطريقة. مباشرة بعد ذلك صلاة الظهر وتناول الغداء. يا ليت كنت معنا يا هيبة، راك تغديت بحذانا. ثم على الساعة 2:30 ينطلق الذكر إلى الساعة 1 صباحا. يتخلل
0: أها دونك نعاودوا نتصلوا بوليد جزيري. البرنامج دسم ما شاء الله واجواء روحانيه تعمل الكيف ومحليه هكا المولد النبوي الشريف في تونس. خلينا نقولوا لانه الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف عنده نكهه خاصه في بلادنا، عنده نكهه خاصه من خلال الخرجه، من خلال هكا التظاهرات اللي نشوفوها. البلاد العربي زاد في سوسه تعيش على وقع أجواء احتفالية وأجواء روحانية، زغوان، القيروان، تونس العاصمة، صفاقس، ما شاء الله معناها جو يعمل 66 كيف رغم درجات الحرارة المرتفعة. التوينسة خرجوا احتفوا واحتفلوا بمولد نبينا، دونك إن شاء الله ديما احتفالات هكا معناها ما تغيبش على بلادنا، وإن شاء الله الأجواء تكون على العال وربي يبقي ستر مرة أخرى على بلادنا وعلى أولادنا، وتكون كما قلنا الأمور تعمل الكيف تنظيميا ومن خلال زاد الفقرات اللي تؤسس من خلال التظاهرات هذية. دونك البرنامج دسم وما زلنا باش نكملوا مع وليد الجزيري اللي يكون على عين المكان من قصيبة المديوني. دونك تحياتنا لكل مستمعينا في قصيبة المديوني في تونس الكل اللي يكونوا توا في المتابعة والاستماع لكل برامجنا والبرنامج بايلا. دونك تحية لكم. خليني نستغل الفرصة نسلم على جمولة جميلة الغالية، نسلم على دلال، نسلم على أحلام، نسلم على سي سمير اللي تبع فينا من فرنسا، على أختنا دونك سيهام. خلينا نرجع توت سويت لوليد الجزيري. وليد الخط ليك مرة أخرى، مرحبا.
1: مرحبا بك من جديد هبة، كما قلت اللي يسمع فينا توا مرحبا به في الزاوية المدنية في قصيبة المديوني. بعد تقريبا 23 دقيقة توا صلت المغرب، ثم العشاء، ثم الذكر الحكيم، ثم صلاة العشاء، ثم درس باش يقدمه شيخ منور المدني سوسمة. تقريبا شيوخ متاع كامل تراب الجمهورية نشوفوهم
2: في واقع الأمر. سيدة هيبة والسادة المستمعين، الطريقة المدنية لا تمتلك الحقيقة، الطريقة المدنية هي جزء من الحقيقة والتصوف الإسلامي، ونحن محبون للطريقة التجانية والرحمانية والقادرية والشاذولية، كلهم فوق روسنا. الطريقة المدنية هي جزء من الحقيقة، والطريقة المدنية تساهم في تصفية القلوب وتزكية النفس، وتساهم حتى في أن الإنسان يرد باله على روحه، ولازم ولابد خير الناس أنفعهم للناس. بالنسبة للضيوف الكرام اليوم تتجاوز الأعداد المئات كي لا أقول الآلاف، كلهم ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجب الاحتفاء بشمائل المصطفى وخصائصه إلا في الاحتفال بالمولد، وهذا غريب على الأمة. المفروض 365 يوم نحن متعلقون بالشخصية والجناب المحمدي في سلوكه وأخلاقه، لأن المسألة هي مسألة سلوكية حضرية، هو تعلق وتعمق في الشخصية المحمدية، وقت اللي الإنسان يفنى في هذا الرسول العظيم في أخلاقه، وكان خلقه القرآن. تقول أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، كانوا الصحابة حقيقة يتنافسون حتى تصل النظرة على النظرة، والكعب على الكعب، والساق على الساق. فنحن على آثارهم، لم نضف كثيرا ولم نضف شيئا على شاعر الرسول سيدنا حسن بن ثابت، ولم نضف شيئا في إطعام الناس، وإنما كلهم بركة، هو عود على بدء لنا فقط.
1: يعني نخدم معك بحاجة، التواضع متاع شيخ النور المداني في استقبال الناس الكل، صغير كبير، يعطيه الصحة وربي يطول في عمره شيخ منور المداني.
2: استغفر الله العلي العظيم. كل حال هذه ملاحظة لا ندعيها، الشيخ الوالد منور المداني بتواضعه وحبه للرسول وحبه للوطن، رجل محب للناس مقبل على الناس، فذلك من فضل الله عليه. والتواضع هو شيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام.
1: وضحتك صح سي أسامة. ابن منور المدني هبة اللي يسمع فينا سهلا معتها الطريقة المدنية في قصيبة المديوني، مرحبا به. يجي الاحتفالات متواصلة تقريبا كما قلت، بعد شوية ثم صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء، ثم صلاة العشاء، ثم الدرس اللي باش يتم تقديمه. على كل مرحبا بكم في الزاوية المدنية اللي تحتفي بمولد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. يعطيك الصحة صحة وليد الجزيري وشكرا سي أسامة وربي طولنا في شيخنا والشيخ الكل بيان سور بهم هما ومعهم هما البركة وبيان سور معهم هما نربيو صغيراتنا على هكا ذكر الله والرسول وبرشا حاجات الحقيقة إن شاء الله ما تغيبش على بلادنا العزيزة الغالية وعلى عاداتنا وعلى تقاليدنا وعلى ثقافتنا وعلى صغارنا وكبرنا زادة. شكرا ليك وليد مرة أخرى, نقول إن شاء الله مولد مبروك ليك ولكل الزملاء بيان سور, خلينا نستغلوا الفرصة ولكل زملائنا المراسلين. سينو خلينا مازلنا مكملين الغونديفو حتى للسبعة بالأخبار بالمتابعات لكن زادة بالموسيقى. إن شاء الله كل عام وتونس حية بألف ألف خيرة.

0: لو مصلي وسلم على سيدنا محمد. 6:47 دقيقة على موجتنا، الرونديفو متواصل معكم حتى للسبعة متاع العشية، أكيد بالفقرات بالمواعيد وشنو رأيكم. نهزوكم إلى هرقلة الجميلة، نحكيه على بارك هرقلة بعد نجاح الدورة الثانية من مهرجان هرقلة الدولي. ظهر لي توا الناس بدأت هكا تحب تبدل الجو، دونك نقول لهم إنه في هرقلة عندكم بارك يعمل 66 كيف. وأكيد مريم قلولو بزيد تعطينا أكثر تفاصيل ومعطيات، مش بالكاسكيت متاع مديرة مهرجان هرقلة، كاسكيت أخرى هكا ولا
1: أي؟
0: أهلا وسهلا،
1: جيتكم بكاسكيت ديريكتريس كوميرسيال هرقلة بارك.
0: أي
1: أول حاجة مولدكم مبروك الناس الكل.
0: سنين دايما يا للا، وين اللي عصيدة؟ نعمل عصيدة في البارك، نعمل عصيدة في البارك، فما ولا فما غادي موفرين
1: نورمال ما دخلتوا عليها
0: فما نحكي قتل الماء موجود في هرقل، يجيو الهرقلة برك تلقاو الماء، أما ما نقولش بقديش دبوس في المتناول. يا مريوم خلينا نحكيو على هرقلة بارك، دونك وما تقدموا من خدمات للناس اللي تجي من سوسة، من كل بلاصة بيان سور، من تونس العاصمة والحمامات، من صفاقس، من كل تركينة في تونس يجيو في إطار السياحة، دونك لازم الباساج أوبليغاتوار يكون على هرقلة بارك.
1: أي احنا كما تعرف معناها خطوة من لوتوروت في دخلة لوتوروت هرقلة.
0: أي
1: تلقى لي جو ديستيني للصغار والكبار، عندنا لي جو نتاع صغار، عندنا جو دو مانيج نتاع صغار، عندنا كيف كيف الكارتينغ، تيروليان، التيرو بايك، دي جو معناها ادرينالين موجوده بكثره، اللي يحبوا الادرينالين بيان سور يجموا يجي وحدنا يعملوا برشا جو. كيف كيف عندنا دي باك، دي باك متاع جروب، باك متاع دي زونفون، لي باك متاعنا معناها ابارتير من 28 دينار متاع لي زونفون، ولي ادولت ابارتير من 50 دينار، يبداو فيهم بلوزيور جو، 5-6 جو، دونك يجمو العباد الكل يجيو يعملوا برشا جو. سورتو تويكي معناها قبل الرجوع للقرايه وقبل ما توفى سيونس يونيك، لازم العباد الكل يجيو يتفرهدوا معنا.
0: صحيح، دونك بارك هرقلة على مساحه قداش؟ دونك خاطر فما دي اكستنسيون حسيت في الفتره الاخيره قاعدين تكبروا في الاسباس، وقاعدين معناها دي جوج جدد يستحقوا اسباس كبيره. على مساحه قداش البارك؟
1: البارك الكل فيه 6 هكتارات
0: ما شاء الله.
1: وقاعدين نكبروا، صحيت هيفا قاعدين نكبروا، زدنا السيف السنة زدنا جو نتاع فيير اسمها فيير أرينا، الوحيدة معناها في تونس الكونسيبت هذية، تلبس دي فيير وكأنك تلعب في بينت بول، ولا كأنك زدت تلعب في كول اوف ديوتي، لي جو نتاع الجيمينج، أما أنت تعملها عندك كيما نقولوا فرد وجون تعيش اللحظة بالرياليتي فيرتويل. كيف كيف زادا التيروليين والإسكالاد والزبايك جدد معنا، عندهم 6 شهور هكاكا. دونك كل مرة نزيدوا حاجة، كيما زادا زون أنفون جديدة اللي شنعملوها اللي حكيت لكم على المرة اللي فاتت، قصر الألعاب زادا تتحل في سبتمبر جديدة، وعنا دي بروغرام جدد زادا، تو كل مرة نحكي لك على حاجة في الفيتور سنزيدو، معناها سي توت ان موند للكبار للصغار، ينجم حتى البارون يمشي يحط صغيره ويمشي يلعب على روحه. هذا هو
0: فما ريستو، فما أي فما حتى المسجد زادا، فما
1: اي يعني فما بيت صالات للنساء وبيت صالات للرجال ومع الميزة وكل. فما ريستوران وعنا زادا كافي تيراس، وفما حتى دروك ستور موجود، موجود كل شيء ما
0: دونك موندو كامل ليك والصغار باش تشوفوا تتفردوا. تقعد ديما الباركينج زاد موجود، فما زاد باركينج اخر كيف كيف وفرتو،
1: فما باركينج كبير العباد الكل كامل تحط كراهبها يقعدوا في حافظوا امان غادي
0: دونك، وفي اريحيه. لي باك غادي نذكرهم باللي باك دونك وبالابليكاسيون اللي نجموا ينستاليوها من خلالها يشارجيو ويلعبوا هكا ولا
1: اكزاكتومون. الابليكاسيون تنجم تصبها وتنجم حتى تريزيرفي وانت في دارك، مثلا تعرف روحك تجم تمشي 9 متاع الليل تريزيرفي الوقت اللي انت تحب عليه في الكارتينغ ولا في البينت بول، كنت تحب تلعبوا بينت بول. لي باك عندنا باك متاع صغار 28 دينار، باك ديو، باك سولو، وباك باك دو جروب يبداو ابارتير من 50 دينار، وفما الباك دو جروب 80 دينار. دونك هذوما لي باك اللي موجودين، تنجموا زيد تلقاو اكثر دي ديتاي على الباج نتاعنا. ومرحبا بكم، لي باك يفاو قريب قريب معنا دونك هذه اخر جمعه.
0: داكور داكرون بلابليكاسيون تاع هيرغلا بارك،
1: الابليكاسيون تاع هيرغلا بارك صبوها تسهل لكم الحياه معناها كي تجي بحدينا
0: على البلاي ستور.
1: اي بلاي ستور واب ستور.
0: واب ستور داكور. دونك هيرغلا بارك الفضاء هذايا والسباس اللي من خلاله كيما قلنا تبدلوا جو، راه نحكيوا على دي جو تلقاهم البرا بالغلي او قولوا معناها وغالين، دونك تتمتعوا بهم اوموا بالدينار التونسي. دونك اللي يحب يتفرهد اللي يحب يبدل الجو فيما تبقى من صيفه 2026 وكعندهم ديستيناسيون بون بلان اليوم اقترحناها عليكم مع مريم جلولو المديره دونك تجاريه لي هيرغلا بارك بيان سور. تحيه ليك وليكيب الكل. خلي لك كلمه الختام مريم.
1: مرحبا المستمعين جوهره فيم الكل في هيرغلا بارك، ومرحبا بالناس الكل. نستناوكم بحذينا في البريود هذية
0: وإن شاء الله تعملوا جو.
1: إن شاء الله تعملوا برشا جو
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة مريم، شكرا لك، يعطيك الصحة. معاك بدينا هكا نوصلوا رويدا رويدا إلى آخر الغونديفو من بايلا، دونك خلينا نسلموا على ليكيب الكل بيان سور والناس الكل اللي تكون حاضرة ديما معانا من الأربعة حتى للسبعة امتع العشية. يا سيدي خلينا نسلموا على منير إسماعيل في الإخراج، شكرا لك سي منير. تحياتنا لياسمين في الديجيتال على جوهرة فيم تي في، عملت لكم للايف متاعنا. تحيات جمال بوقديدة في التنسيق العام بلوسيف، وأمين الميلادي من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها جوهرة فيم. أمين
2: شكرا ليك وشكرا للمستمعين الكل. نعطيهم رانديفو غدوة ان شاء الله الاربعاء نتاع العشية.
0: زيد عاود سلم عليهم خاطر ما تسمعتش.
2: سلم عليهم الكل.
0: تري بيان، ما تستثني حد.
2: طبعا.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. غدوة ان شاء الله الرانديفو يجمعنا معكم كالعادة من الاربعاء حتى للسبعة. نقول لكم ليلتكم زينة. تشاو تشاو، باي باي.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تناهز 11 مليار دينار إلى تاريخ 20 أوت الجاري. واضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة غدا الأربعاء. في تفاصيل أخبارنا، ناهزت مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية تاريخ 20 أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وبلغت المداخل السياحية المتراكمة إلى حدود تاريخ 20 أوت الجاري نحو 5127.5 مليون دينار مقابل 4885 مليون دينار تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرت ب 242.5 مليون دينار وبنسبة تناهز 5%. أيضا ارتفعت مداخل الشغل المتراكمة والتي تتعلق أساسا بتحويلات التونسيين بالخارج إلى 5868.7 مليون دينار مقابل 5568.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، مسجلة زيادة قدرت ب 300.4 مليون دينار، أي بنسبة تناهز 5.4%. أشارت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من يوم غد الأربعاء 26 من أوت الجاري، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة في بلاغ صدر مساء هذا اليوم أن فترات ذروة الطلب تمتد من 1 PM إلى 5 PM ومن 10 PM إلى 1 PM، داعية حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. أيضا دعت الشركة إلى اعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما يساهم في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان، مؤكدة أنها تعمل على ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء ومعولة على تفهم حرفائها وتعاونهم. تتزامن هذه الدعوة مع توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يوم غد الأربعاء، إذ من المنتظر أن تفوق درجة الحرارة القصوى 40 درجة بأغلب مناطق البلاد وتبلغ 49 درجة بالقيروان و 48 درجة منتظرة بكل من توزر وقبلي ومنين. كشف مصدر جهوي مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن اضطراب توزيع الكهرباء وانقطاعه في عدة مناطق من ولاية المهدية كالجم وبومردس والسواسي وشربان وهبيرة وولاد الشامخ يوم أمس نجم عن تماس كهربائي في خلية الجهد المتوسط بمحطة تحويل الكهرباء بالجم أدى إلى اندلاع حريق بهذه المحطة وخروجها عن الخدمة. المصدر أكد أن فريقا من الفنيين وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز يعملون حاليا على إصلاح هذا العطب واستئناف العمل بالمحطة، مشيرا إلى أن الجهة عاين اليوم الأضرار بهذه المحطة وتابع تقدم عمليات الإصلاح وقد عمليات الإصلاح المتواصلة بهذه المنطقة. أبرز أخبار العالم، انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي هذا اليوم يوثق ظهورا علنيا هو الأول من نوعه للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في اجتماع له مع قادة عسكريين لبحث الأوضاع في مضيق هرمز وتطورات الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت سلطنة عمان اليوم أنها ناقشت مع إيران إطارا مرحليا يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. ونقل قالت الوكالة عن بيان مشترك صادر عن سلطنة عمان وإيران أن المشاورات بين الوزيرين ركزت على الأهمية التي يوليها البلدان لاستئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادة البلدين وحقوقهما السيادية. ختاما قال وزير الدولة لشؤون الخارجية في بنغلاديش هميون كبير إن داكا قد تبحث الانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان هذا الشهر. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net جوهرة جيت سيت.
2: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومندي بهرقلة سارة الثلاثاء 25 أوت مع الفنان وليد التونسي.

0: C'est le sport avec Planète Sport.
1: السبعة وتسعة دقائق مرحبا في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية سويعة كالعادة فيها الاكتواليتي في تونس والعالم يرفقنا فيها اليوم كل من سي توفيق زعبو مرحبا سي توفيق
2: أهلا وسهلا أنيس مرحبا بك مرحبا أخوي سمير مرحبا بكل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوار تي في
1: حسيت كعمل جو شوية
2: والله لاباس الحمد لله هاك تشوف الأجواء كل شيء متوفر وكل شيء الحمد لله الواحد شيش مش يقول في تحسن
1: سي سمير مرحبا
3: مرحبا أنيس مرحبا توفيق مرحبا بالحضور إن شاء الله مولد مبروك عليكم كله وعلى الأمة التونسية والأمة الإسلامية إن شاء الله وكل عام وحنا عايين بخير إن شاء الله
1: إن شاء الله مولد نبوي مبارك للجميع تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في باش نحكيو على بلاغ الترجي الرياضي التونسي الترجي اللي هبطت بلاغ اليوم بعد مباراة الكلاسيكو تنرجعوا له بكل التفاصيل ونحكيو على الجولة المقبلة مع المحافظة على نفس التوقيت اللي هو 4:30 متاع العشية كيما الجولة الأولى ورغم أنه درجات الحرارة زاد المنتظرة باش تكون تقريبا كيما الأسبوع الفارط ما بين 38 حتى 42 درجة في كل الملاعب ورغم أنه صار زاد التعيين تاع مقابلات الإفريقية بما فيهم مباراة باش تكون في ملعب حماد العقربي برادس النادي الإفريقي جولي بالمالي 8 متاع الليل رسميا المقابلة هذه دونك علاش المقابلات الإفريقية يكونوا في الليل وعلاش مقابلات البطولة التونسية ما يتمش تأمينهم ويكونوا على الأقل بعض المقابلات في استادات اللي فيهم ضوء يكونوا الليل وايضا نحكيوا على الالعاب المتوسطيه مع تواصل التالق لرياضيين التوانسه حاليا 10 ميداليات منهم ذهبيه ثانيه الى حد الان في تورنتو 2026 نبدا معك سي توفيق نبداو ببلاغه الترجي الرياضي التونسي لو نشوفوا نص البلاغ اللي ترجي قال انه قام بمراسله الاداره الوطنيه للتحكيم طالب بفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ضربه جزاء للنجم في لقاء الكلاسيكو ويقول انه مرافق اللقطه من جدل تحكيمي خاصه في ظل عدم اللجوء الى تقنيه الفار لمزيد التثبت من القرار الترجي يقول انه الطلب والمراسله هذه جات حرصا على حمايه الاستحقاق الرياضي وضمان تكافؤ الفرص ونزاهه المنافسه مع تحميل كل طرف مسؤولياته ومراجعه اداء التحكيمي وحكام غرف التلفار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحالات وشدد أيضا الترجي على احترام الاستقلالية التحكيم يقول أنه الهدف مش استهداف الحكم وإلا تشكيك في نزاهته إنما المطالبة بالوضوح والمساءلة وضمان عدم تأثير الأخطاء التحكيمية في نتائج المقابلات ومسار البطولة وأيضا في نص البلاغة تقول لتفادي تكرار سيناريو الموسم الماضي وما تعرض الفريق من قرارات خاطئة ومؤثرة من حكام الساحة وحكام الفار نبدأ معك سي توفيق
2: والله ايش مش اقول لك
1: بلاغ جاي بعد 48 ساعة من مباراة الكلاسيكو
2: مازلنا في على اول على وضوء كاس خليفة من اول مباراة في البطولة بدأت البلاغات وقت اللي قلنا السنة

0: ما عندها حتى قرار. بالك سيدي مش يكون الكلام صحيح وياخذوا فيه قرار الحكم ولا مش يشكروه. دونك الواحد يصبر شويه ويهدى طريف، لانه ونشوفوا اللجنه تقييمها ساعه في الجوله كامله، ونشوفوا الحكام اللي ماني اعتبر ما قصروش الحكام الكل في المباريات الكل.
1: هو تقريبا الترجي وشبيبة العمران زوز فرق اللي يحتاجوا على التحكيم في الجوله هذه.
0: ماني في كبدايه نقولوا احنا بدايه مبشره تبقى، خاطر كل مدام كل حكم يحكم ضميره ويعطي حق العباد اكيد ماني يحط راسه على الخط يرقد بدون إشكالية. تبقى إذا كان مش تولي فيها أي خطأ، اليوم سيدة يزفر لي ضربة جزاء معايا غدوة ضدي، ونذكروا عاد ضربات الجزاء القديمة والمتاع الجمعيات الكل، فما واحد ما استفادش، هو فما نادي ما استفادش، ناس كل استفادت من أخطاء بعض الحكام، وفما شكون تضر زادة من أخطاء بعض الحكام، وهذيك هي كرة قدم. هنشوفوا البطولة الأوروبية الكل تبقى من أول جوري بدينا في البلاغات صراحة بدون تعليق،
1: رغم انه الحكم الفار اللي هو سلوفيني مع حكم اللي زفر المقابله، نذكر الحكم هيثم
0: بس ما فما صار شك انه علاش الحكم ما مشاش للفار.
1: مشاش للفار
0: اسيدي، رجعنا البارح عاودنا تفرجنا في اللقطه، الحكم قاعد ينتظر يمكن دقيقه ونص لين جاتوا التاكيد من
1: غرفه الفار،
0: من غرفه الفار اللي هي ضربه جزاء. دونك التعليمات هم مش يقول لك سي سمير اللي اعطاهم للمدربين نتاع الكاف برو
1: دي بريفيرونس، ما يرجعوش
0: لانه ما عادش كل مره نمشيو للفار. قال لك نقص عليا هذه من المشيان للفار، هذه توصيات الاتحاد الدولي. دونك في عوض مش تمشي للفار وتضيع ناس دقيقتين، تجيك التوصيه في اللوريات يقول لك راهو سي كونفيرمي، راهو سي انتهى الموضوع. وتو يفسر لك سي سمير شنو
1: سي سمير. انت كنت في دوره الكاف برو اكيد، حتى حكيتوا برشا على موضوع التحكيم في البطوله التونسيه.
2: الله يقبل كل شيء انيس، كمتفرج ولا كيعني نوتر، بشرات إيجابية كبيرة في انطلاق الجولة الأولى كسواء فنيا تكتيكيا ومن ناحية حكام. بالحق يعني شفنا معناها في الجولة هذه تفرت تقريبا 5-6 ماتشوات حكام ممتازين شبان، أكيد الحكام هذو شبان وقت اللي يأتوا الملعب يزفروا وراهم نجي جويني عندهم حماية معنوية، يعني واللي يعطي حق كل ذي حق حقه ستيلز امبورتونس، يعني يعرف روحه محمي توفيق ويعرف روحه أنه معناها فما لجنة وطنية للتحكيم قوية وممنا بهم الحكام الشبان هذوم. هذا من ناحية، من ناحية أخرى ممكن منذ بداية الموسم نبدأ بالبلاغات والتشكيك في التحكيم والتشكيك في القرارات، راهو مش معقول. معلاش؟ لأنه فما حاجة مهمة جدا أنه في الكأس العالم الأخيرة التعليمات توصيات تعليقات الحكام، خاصة ثلاثة توصيات مهمة جدا، نتمنى أنه الفرق الكل تعرف الشيء هذا، أنه طالبوا الحكام باش ينقصوا المشي للفار، مش كل معناها
0: نقصوا
2: المشي للفار، مش كل توفيق كل أكسيون وقف دقيقتين ثلاث دقائق الفار نستناه شيك 5 دقائق كما شفنا عملناه 11 دقيقة و 12 دقيقة في الفار وفي الأخر فما حد شيء، تمخض الجبل وفورد فأر. دونك التقليل مشي للفار، التقليل من الإنذارات من الوراقات الصفراء، لأنه مش كل لقطة فيها ورقة صفراء، وشفنا ورانا حتى مقتجانا محمد الحسانة وعطانا الفيديو، والله من لقطة في وقت في الأردن كتشوفها توفيق تقول هذه ورقة حمراء 16 حبس الملاعبي، لكن سقيت قصة الملاعبي لكنه ما عطى حتى ورقة وقال جوي، لانه الانتونسيون دو جوار ما كانتش الغايه نتاعو الضرب، الديفوت سماهم الديفوت اي ان با ايفيتي سيد تروتار ما اونجاجي، اني قلت لك سقيت قصد على اثنين
1: قرا فيهم حسن النيه ربما الحكم.
2: دونك نقص من الاوراق الصفراء وضربات الجزاء، مش كل طيحه ولا كل مسك ولا كل لمسه ولا كل احتكاك في 18 متر ضربه جزاء. دونك هذوما ثلاث حوايج اللي الحكام التوانسه ممكن خذوا فيهم تعليمات صار ما انهم يطبقوهم. دونك ما شفناش اخطاء كبيره، في بالعكس حكم الكلاسيكو كان ممتاز جدا، حكم ممتاز
1: هيثم
2: الترابلسي عنده شخصيه، عنده شخصيه كبيره، واقف في الملعب كما يجب. انا راني وشوف حكم توفيق باش يظفر لي اذا كان ما عندوش الهيبه وكل الشخصيه القويه تحقق، معناها الحكم يفرض عليك الاحترام من شخصيته ومن هيبته ومن هندامه ومن خطوته الاولى في الملعب. هيدا الترابلسي من الحكام الممتازين جدا، يعني تشوفه.
1: وباش يكون حكم رابع في مقابله افريقيه نهار 5 سبتمبر في كيغالي الروانديه، المريخ السوداني باور ديناموس الزيمبابوي اللي باش يظفر امير لوسيف، باش يكون هيثم الترابلسي حكم رابع.
2: دونك ان شاء الله لازم نكونوا متفائلين، نحيوا التشاؤم هذا ونحيوا الحسابات الضيقه كما قال توفيق بكري، ممكن فما ناس تحب ما تحبش نجي جويني تصادف في الملعب من اول جوله بداوا لو جولوا النقاط السوداء ولا فماش نقاط سوداء ولا سلبية. دونك نتمنى أنه نترفعوا على الشيء هذه ونخليوا لجنة التحكيم تخدم على راحتها. عندنا حكام ممتازين.

0: عندنا لجنة وطنية ممتازة، القرارات هذا كيف كيف، ممكن نرجع لها في وقت من الأوقات الأخرى. الندوة اللي عملها رضا الجدي كمدير فني عندها محتوى كبير ياسر، وعطى برشا سياسة العمل نتاع الإدارة الفنية في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد المدى. دونك أشياء تبشر بكل خير باش الرياضة التونسية وكرة القدم التونسية ترجع لمستواها ونرجع للشعاع نتاعنا كسوا على الإشاعة ناسيونال وانترناسيونال رياضيا وتحكيميا.
1: سي توفيق، عملنا وشفنا تقريبا الأندية كل تشكيل، شفنا الفار تقريبا زادة، كانت حتى الوقت الإدارة الوطنية للتحكيم في كل مرة فريق يمشي يطلع على اللقطات متاع الفار وغيره، حتى من خلال الصفحة وقتها متاع الإدارة الوطنية للتحكيم اللي كانت تنزل في بعض المقاطع وتفسر فيها. دونك السنة هل تشوف أنه مش نرجع نفس السيناريو متاع عملية، وإلا مش نحاول نقدمه شوية ونقرأه حسن النية في بعض
2: القطاعات؟ شوف اللي ما يعرفش نجي جويني وما يعرفش كيفاش يخدم وكيفاش يتعامل مع معنا الليزربيتر ولا الطاقم الكل اللي معاه، ما هذا ما إنسان يحب يطور، ما جاش مش يعين، هو ما جاش مش يعين الجولة هذه شكون حكم،
1: هو مشرف عام،
2: هو جاء مش يحب يرفع مستوى المشروع اللي جاء عليه. دونك إذا كان من البداية مش نعطلوه ونبدأ نشكوا فيه، ونعرف احنا كي تبدا عاد لازيزانيه كي تدخل في
0: الماكينه
2: تبدا دونك فو فير اتونسيون. هو سينيجي راه بعيد على كل معناها الاشياء هذه وما يسمع حد، ما يسمعش الاشياء هذه معناها الجوانب هذوما الكل. واعتقد اللي ما نتصورش كان باش نرجعوا ونشوفوا فريق يجي ويطلع يمشي يشوف ويشكك في الفار ويطلع ويثبت، خاطر مش من المشمولات. المسؤول واللاعب لاعب، و الحكم حكم، وعنده ناس مشرفين عليه هم اللي اختصاصهم هذاك، وكل واحد يتلاقى باختصاص
0: عنده مشرف هذا على الحكام وتقييم الحكام. ملاحظه بربي يعني شوفوا احنا تعيين نجي جويني معناها رجع بالمصلحه وبالفائده للحكام التوانسه، قش عندنا من حكم تونسي معين في المسابقه افناش الحكم
1: توا تقريبا باش نعطيك التواقم اللي تقريبا برشا حتى تسالوا ديريكتومون اسكو فيها علاقات نجي الجويني مع هيكل الدوليه المشرفه على الكاف بتواجد برشا حكام في مسابقتي تشامبيونز ليغ وكاس الكاف باش يزفروا. نعطيكم تقريبا الليسته كامله في تشامبيونز ليغ من بعض الحكام خاصه الاسامي. 5 سبتمبر في كيغالي الروانديه عندنا امير روسي باش يزفر المريخ السوداني وباور ديناموس الزيمبابوي، ساعدوا خليل الحساني يوسف الجامي هيثم الطرابلسي حكم رابع. 6 سبتمبر في لومي في التوغو فرج عبد الله يزفر لقاء اسكو ديكارا توغولي واسك ميموزال ايفواري، ساعدوا احمد الضويبي ياسين السعداوي وباسم بالعيد باش يكون حكم رابع، وايضا مع تعيين أخرى لتقريبا نلقاهم زادة نضال بالطيف باش يزفر نهار 13 سبتمبر في دار السلام في تنزانيا سينجيدا بلاك ستارز التنزاني والغزال السوداني، يساعدوا وائل الحناشي مروان سعد محرز الماكي حكم رابع. حتى في تصفيات الكان عندنا محرز الماكي باش يكون حكم تاع ناميبيا والكونغو، يساعدوا خليل الحساني ايمن اسماعيل حكم الرابع. هو نضال بالطيف تقريبا قداش
0: من الطاقم انت تتكلم الناس 12 حكم تونسي شيء كبير معناه شيء يعمل كيف توفيق
2: عنا مده
0: ما شفناهاش هذية. دونك ظهر أنه نجي جويني قيمة تحكيمية كبيرة وعنده شخصية مرموقة وثروة وطنية، دونك ديجا هو عنده تأثير في الكاف، يحترموه يقدروه يعرفوه أنه إنسان نظيف، يعرفوه أنه إنسان معناها يخدم التحكيم تاع بلاده. دونك ديجا مشاو معاه في الخط وهذا ممتاز، بالعكس ديجا كسب ندعموه ونساندوه ونبعدوا على التراكن وعلى التكمبين وعلى حتى العصاف العجلة. وهذا كاو
1: واضح، هذا بخصوص الحكام وهذا بخصوص بلاغة الترجي الرياضي التونسي بعد لقاء الكلاسيكو اللي طالبت كما قلت بفتح تحقيق عاجل خلينا نقوله بخصوص مباراة الكلاسيكو الأخيرة وضربة الجزاء اللي كان سجل من خلالها نجم الرياضي الساحلي، ونذكروا المقابلة كانت تفيد بانتصار الترجي بنتيجة 3-2. بعد شوي نحكيه على الجولة الثانية والبرنامج الكامل للمقابلات في الويكاند.

0: السبعة وستة وعشرين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبورت. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فيم وأيضا على جوهرة تي في. نحكيوا على الجولة الثانية من البطولة بعد جولة أولى في الحقيقة خلف استياء كبير تقريبا عند المدربين عند الملاعبين. شفنا الإصابات، شفنا مشجع في مباراة الكلاسيكو داخ من السخانة، نشوفه في ضربات الشمس اللي قاعدة تقريبا في تونس الكل مع درجة الحرارة المرتفعة، نبدأها حتى من غدوة حتى نهاية الأسبوع، غدوة مثلا حتى توصل ل 49 درجة في جندوبة، في آخر الأسبوع درجة الحرارة باش تكون حتى في 42 درجة نهار الأحد، توقعات متاع حرارة مرتفعة. سي سمير والتوقيت هو نفسه الأربعة ونص متاع العشية.
1: والله يا نيس من المضحكات المبكيات أني نتفرج في مباراة النجم الساحلي كلاسيكو نادي الترجي التونسي في على الوطنية، فك الحرارة 45، يوميديتي تقريب 70 و 75%، دونك الملعبية مخنوقين. أنا تمنيت كون يعملوا زوز أوقات متاع يعني
0: كولينج بريك شربت الماء،
1: لكن ما بين الميتون والميتون نيس الوطنية تعمل سبوت تحذر فيه المواطنين التونسيين انهم يحتاطوا من الشمس
0: وضربه
1: الشمس ويشربوا الماء وما يخرجوش من الوقت الفلاني للوقت الفلاني. يعني انت تلعب الاربع ونص مباريات نسق كبير وفي حراره كبيره ورطوبه كبيره وتعمل سبوت ما تحذر فيه التونسي باش ما يخرجش في الوقت هذاك للشارع وما يتعرض روحه للشمس. دونك مضحكات المبكيات. دونك تمنينا انه خذوا العبره من الجوله اللي فاتت ووخروا شويه، والا في الملاعب اللي فيها ضوء يلعبوا في الليل، ولا ما عرفش يوخروا حتى ما دام عندنا كان يكون قويه تو ب 45 و 48 نسمعوا فيها، يعني كي نسمعوا نخافوا نهقوا احنا نيس. وخر مباريات 72 ساعه 48 ساعه شو المشكل؟ تو نهار السبت السخانه مازالت موجوده كيما اليوم في 48 في 48 خمش يلعب في تلعب في متلوي ولا تلعب في في في ما عرفش يعني في بنقردان ماتش عيب مش معقول.
2: لا روزمون بنقردان تسافر و
1: متلوي تسافر عطيت اكزومبل يعني
2: هذا هو زوز
1: قصه في تطاوين مش معقول مش معقول. دونك دي بريفيرونس توخر 72 ساعه المباراه حتى تنحى الكانيكول هذه.
0: تفكروا نتفكروا حتى فرنسا وقتها وقع اغلاق المؤسسات التربويه تقريبا بعد السخانه في 2025
2: شنو شنو خاطر هما كانوا قدموا شويه خير
1: ما دي ساعتين ايه انت فيك ان كاد فورس ماجور مثلا سيبوزون مثلا فهم طرق قويه وكما صار في الكوب دي موند مباريات وخروهم شويه خاطر فما عاصفات جايه بريفيو.
0: هي تتسمى القوه القاهره
1: راهي الشمس
0: زاده
1: شمس قوه قاهره فيضانات مطر
0: حياه الجماهير وملاعبيه
2: هي الفيفا تو كونسي ديما مش للفيدراسيونات الكل انك مش تلعب في اجواء طيبه معناها هذا شي يقول لك سون ريسك.
0: وانت كيفاش شفت الاجواء؟
2: يسطرها لك الكل سان ريسك. دونك انت الاربعه ونص فما ريسك ولا ما فماش؟
1: فما ريسك.
2: ان جرون. وش قولك انت في رمضان نلعبوا في ماضي ساعه ونص نهار ونص؟ في غرغور هذا كيف كيف؟ دونك توا الناس الكل متضرر. راهو حكام متضررين. الشرطه تشوف وضعيات نتاع الشرطه من العشره نتاع الصباح فك الشيلي يعني بيهم كان ربي. فما شكون داخل فما شكون اغمى عليه. وفما شكون زاد مش راغب مش المباراة تتلعب بالاربعة ونص من الناس اللي حاضرة
0: صحيح
2: فوسو متر لور بلاس كو دير الملاعبية
0: الجمهور
2: هذاك ما نحكيوش مش معناها الجمهور 45 سخانة راهو والشمس ضربة في وجهه معناها كي نقولوا احنا بداية المباراة راهو خرج قبل بساعة ونص
0: صحيح
2: هذاك اللي عنده سيارة
0: 46 و47
2: واللي خذا المترو وخذا بعد كار وخذا لواج مش وصل دونك كيفاش مشي وزيد عاد ايوه اللي ما نحبش نحكي عليه موجود
1: على الاقل كي يعطش يشرب يعطش ما يلقى ما يشرب
2: يا ودي نجم يصب على راسه ولا نجم يجي ما فماش المشكل هذاك زاد
0: معناها كان على الاقل من الافضل تاخيرهم في نهار
2: يحكي
0: شويه درجه الحراره ولا باش يقول لك كالوندري نجم نقولوا مقصوره شويه
2: يعني اسمعني شوف في وضعيه استثنائيه تاخذ قرارات استثنائيه
0: صحيح.
2: وقت اللي عندك فيضانات وعندك ثلج ما توخرش ما كتوخر
1: يعني
2: دونك هنا كيف سامحني سي سمير في وضعيه استثنائيه اللي تعيشها تونس في الفتره هذه شنو المانع كيف مش نوخروا يون سومان ولا
0: حتى 72 ساعه
2: يا خويا جمعه وخرها تعرف اللي انت الوضعيه هو ولا شنو مشكلك انت الملعب رادس فيه ضوء الكليوب وحمسوسك يلعبوا ثمانيه عندك مشكله وعندك كان جماهير النادي الافريقي الملعب سوسة والمتلوي شنو مشكلك عندك كان جماهير نجم الساحل المستير والملعب التونسي عندهم ضوء السياسيس في بلادها عندها ضوء شنو الاشكاليه اللي عندك؟ مش ما تلعبهمش هذوما 8 نتاع الليل على الاقل في اجواء اقل مش كيما في السخانه والرطوبه اللي قاعدين نشوفها.
0: لاسباب امنيه تم رفض حتى المباراه.
2: اسباب امنيه والنادي الافريقي سيدي مش يلعب 8 نتاع الليل توا.
0: هذيك مسابقه افريقيه.
2: افريقيه هذاك
0: مسابقه. علاش تبدل فيها؟
2: باهي والجمهور يجيبوه من افريقيا. ما هو بيت جمهور نادي افريقيا عاد. صراحه.
1: اعطيناك
2: اكزامبل احنا توا.
1: الجوله اللي فاتت فما مباراه تاجلت ولا ما تاجلتش؟
2: تاجلت صعب بن قردان.
0: تاع بن قردان ونادي حمام.
1: تاع عزينا الحاره الاهلينا
2: في عزينا. الاهلينا في بن قردان. الله يرحمه.
1: هوني تاجلت. ما نقول قوة قاهرة مي ظرف استثنائي إنساني الجامعة أجت المباراة هذه ظروف قاهرة سخانة 45 و50 وخرها عديها الكنيكول هذه عديها الأزمة الحرارية هذه عديها والله يا طبيعة إذا نتبع فيك الميتيو تلقى الخريطة حمراء تفجع كم تعك والله تفجع حمراء منه وجهك
2: يا سمير شوف والله سي كريمينال علاش مش نزيد حاجه اخرى مش عندنا طب احنا في الفيدراسيون وعندنا طب
0: على الاقل تم استشارتهم وشوفوا
2: المخاطر طب الجمعيات الكل عندنا طب وطب اكافي وطب معناها اللي ما شاء الله علينا معناها الواحد يبدا فرحان ويبدا معناها اللي عندنا ناس في المستوى عالي ما يستشيرهمش ما يقولوا لهمش ولا هما بيعملوا بلاغ اون كومان الطب الكل نتاع النوادي ويقولوا لهم يا جماعه الخير راهو خطر على الوليدات نتاعنا كي مش يلعبوا في التوقيت هذا يوم الاحد والسبت ولا الجمعه وسبت احد هكا
0: سبت احد
2: سبت احد الجاي راهو التمبيراتور هذه ما تسمعهمش مش يلعبوا يبعثوا بلاغ على الاقل يحسوهم يفيقوهم يكونوا متواجدين على الاقل نسمعوا صوتهم اما الناس كل سيلونس راديو الناس كل ساكته والناس كل ما تحبش خايفين من ما نعرفش من شنو
0: لأن نقطة استفهام سي سمير تعليقك على مباراة تحكي عليها سي توفيق مباراة النادي الإفريقي وجولي بال المالي اللي تمت برمجتها 8 متاع الليل نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب حمادي العقري ببيراتس
1: هو احنا اللي سمعناه أنه معناها بعض الفرق كل حبة تلعب في الليل لكن وزارة الداخلية رفضت الشيء هذا يعني رفضت لأنه ما تقدرش تأمن الملاعب في الليل دونك هذا اللي سمعناه السبب الرئيسي لعدم تاخير المباريات
0: لكن هو يقول لك تتزامن زاده مع بعض المهرجانات وغيره
2: لو فيها صحيح سكر
0: المهرجانات
1: بارتيك مو فيه دونك مباراه نادي افريقي 8 نتاع الليل الامن مشي امنها شو الفرق بين مباراه نادي افريقي وجيري بالمالي ومباراه النادي الافريقي والنجم الساحلي والنادي الافريقي تاع مولا سيدي مالي في البطوله الوطنيه فما حتى فرق دونك انت كيما تنجم تامن مباراه على المستوى الافريقي تنجم تامن مباراه على المستوى الاقليمي الوطني كيما قال لك توفيق وبجمهور واحد احنا ديجا
0: دونك كجينا بزوج جماهير
1: والله
0: وقتها
1: ممكن ولا ما نحبش الاختلاط وكيف تخسر تولي تعمل لي مشاكل الجمهور هذاك لكن انت تلعب فريق جمهور بركه فريق واحد دونك عباره كانك باش تلعب معناها ادوميسيل دونك بجمهور الفريق المحلي اللي ما عندك حتى مشكل دونك يعني بروف انكور ان بروف انه معناها الاختيارات نتاعنا في التوقيت غلطه
2: اللهم يحبوا يستحفظوا على الكهرباء وما يحبوش معناها يستهلكوا ملعب رادس ساعتين ضوء
1: على الاقل في العاده توفيق
2: لا خاطر مش نقول لك علاش خاطر كي تشوف حلق الواد مسكره الضوء عندهم جي 15 ساعه وتشوف البونليو معناها نتاع تونس كامله مسكرة ذو وتشوف بعض المناطق الأخرين في تونس
0: قاعدة الجمهورية تقريبا
2: مخصوص الضوء ويقول لك شنو تلعبوا في ماتش في رادس وشافوا الضوء محلول هاكم في المهرجانات يا سيدي خليناهم زاد كيف شيخين وجماعة الكل الضوء يشعل حتى الماضي ساعتين وماضي ثلاثة تاع الصباح ما قلنا شيء تبقى دونك علاش فما معادلة ما فهمناهاش
0: معادلة صعبة
2: عند شكون اسكو ستيك هي اللي فارضة انه ما نشعلش الضوء في الليل اخويا وخلي الماتش يتلعب ولا لا يقدر بالك شي زاد
0: استيك قالت لك نقص شويه من الكليماتيزر
2: من الاستهلاك
0: على الاقل
2: الناس كلها سيدي البارح الناس كل صار في الشارع واللي قص عليهم الضوء
0: حتى الضوء قص مرتين
2: مخصوص بارتو في برشا بلايص معناها مع الاسف شديد والله فما ناس تعاني خاصة المرضى واللي عندهم دي بي بي وناس كبار وناس معناها اللي عندهم ظروف سبحان الله فما ناس ما تستحملش السخانة والرطوبة سورتو السخانة بون الواحد يستحملها من الرطوبة دونك شو يعملوا هذوكم سكنات ربي قدر خير وربي ان شاء الله يقاولنا حل في الموضوع هذا
0: ان شاء الله دونك الاربعه ونص المقابلات نبدا مع الدفعه الاولى اللي باش تلعب نهار السبت 29 اوت في ملعب حمادي العقربي بيرادس النادي الافريقي امل الحمام سوسه شنو نجم نقولوا على المقابله هذه استوفيق
2: مقابله بين الفائز في الماتش المتلوي بصعوبه صراحه نظرا للظروف اللي حكينا فاتها ومش نعاودوا نحكيوا فيها اللي هو النادي الافريقي مع مدرب جديد بعض العناصر الجديده زاد كيف اللي موجوده في النادي الافريقي فريق قاعد يفتش على نفسه في فرصة باش نشوفوا النادي الافريقي في رادس يفا متر معناها سون جو اون بلاس ضد فريق حمل الحمام سوسه اللي
0: خرج بتعادل
2: ضد الاتحاد المونستيري ولكن زاد يعاني لأنه فما لاعبين جاوا متأخرين، التحضيرات ما كانتش على حسن ما يرام، تغيير المدربين، فما برشا معطيات اللي تخلي أمل حمام سوسة في الوضعية اللي هو فيها توا مازال ما هوش جاهز 100%. بار كونتر النادي الإفريقي أعتقد على المورال والأجواء وتشوف الركروتمون اللي صار وفما تيتر أون جو حب يحافظ عليه، ما تعرفش تعرف أن النادي الإفريقي هو الشامبيون تيتر، دونك ديما فاتتر بوسي على فيكتوار، معناها ما فماش دونك اللاعبين تاعو يعرفوا شنو اللي ينتظر فيهم، انه في رادس ان دو بار معناها راتيو كام ماتش وكام بوان ومطالبين بالانتصار، فاعتقد اللي الموازين ماهيش متكافئه بين النادي الافريقي وملعب حمام سوس.
0: نمشي معك سي سمير المقابلة أخرى، مباراة كبيرة باش تكون في ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير نهار السبت زاد 4:30 متاع العشية، الاتحاد المونستيري الملعب التونسي، الاتحاد المونستيري اللي خرج بنقطة ضد ملعب حمام سوسة، الملعب التونسي اللي كيف كيف عنده نقطة بعد التعادل مع سي اس اس على أرضية ميدانو.
1: شوف أنيس أكيد شفنا تفرجنا على الاتحاد المونستيري ضد ملعب حمام سوسة وتفرجنا على الملعب التونسي ضد سي اس اس وشفنا المستوى تاع زوج فرق في بداية الموسم. نبدا بالملعب التونسي، اكيد ملعب التونسي قدم مباراه كبيره ياسر ضد نادي الصفاقسي وكان قريب ياسر من الانتصار، شفنا يعني فريق متكامل تكتيكيا منضبط، شفنا برشا جمل كرويه، وصل للمرمى المنافس في كم في برشا مناسبات برشا طرق كيف كيف عجنبات على في العمق بالوبي تير دو لوان، دونك ملعب التونسي بالحق عجبني برشا المباراه هذيك وكان يعني فريق نحس به متكامل خاص وملغري انه معناها اول جوله. بينما الاتحاد المنستيري اكيد حكيت توفيق بكري على ملعب حمام سوسه، اكيد الشوط الاول مباراه الاتحاد المنستيري وملعب حمام سوسه كان يعني شوط الامل حمام سوسه بالتمام والكمال، يعني وقفه ممتازه مهارات فرديه، فريق عجبني برشا برشا الوقفه نتاع ملعب حمام سوسه عجبتني، الاتحاد المنستيري كان خارج الموضوع الشوط الاول ما لقاش الاليات، شفنا التشكيله ماهيش متوازنه، تشكيله ماهيش اكيليبري، ما فماش ملعبين مش بلايصهم، لعبوا القانوني انا طول 1.60 يلعب قلب هجوم، دونك شفنا برشا لخبطه تكتيكيه في فوق الميدان. الشوط الثاني ممكن مشى في بعض في راي بعض الناس انيس انه الاتحاد المنستيري تحسن وخلق برشا خلق فرص وسيطر شويه، مش لانه الاتحاد المنستيري تحسن، لانه الامل حمام سوسه
0: تراجع
1: باعتراف المدرب تاعهم قال لك احنا في سقينا 55 دقيقه، دونك تراجع بدنيا نهار بدنيا ويلعب كره طويله لليني البلوك نتاع حمام سوسه تحل الخطوط بعد لبعضها، لقات احد المنسيدي مساحات وخلق فرص. دونك المهم انه الاتحاد المنسيدي الاسبوع هذا مشي دونك التقييم قعدوا مع المدرب وفما العبدلي العمري وبن محمد الثلاثه اللي كانوا مغضوب عليهم المدرب خرجهم القائمه ترنم عند معد بدني في الصباح وحدهم، دونك شفنا ممكن فما نقص في الافكتيف، نقص في اللاعبين عندهم الخبره، دونك فرضوا عليه انه
0: يرجعوا
1: الاسبوع هذايا بن محمد والعمري والعبدلي باش يرجعوا يعزوا الصفوف حتى ممكن يقوي شويه نسق، دونك باش تكون مباراه اكيد الاتحاد المنستيري امام جمهوره ما يزموش فرط في ثلاث نقاط، لكن نتصور انه باش تكون مباراه صعيبه لانه حاليا حسب الرؤيه نتاعنا الجوله الاولى الملعب التونسي جاهز اكثر من الاتحاد المنستيري.
0: سي توفيق سي اس اس ترجي جرجيس، سي اس اس بعد تعادل مع البقلاوه ترجي جرجيس اللي حقق ثلاث نقاط ثمينه وتالق زاد لمهاجم حمدي العبيدي منذ اول مقابله اللي كان سجل.
2: لا نادر الصفاقسي على المباراة اللي لعبها ضد الملعب التونسي لعب الشوط الأول الشوط الثاني تراجع نوعا ما وقبل اللعب والملعب التونسي فرض أسلوب لعبه مطالب مشي على الأقل على أرضية ميدانه في ظل غياب لاعب واللي انصاب
0: هشام بكار
2: نتمنى له الشفاء العاجل
0: إن شاء الله
2: هشام. فأعتقد اللي دفاعيا النادي الصفاقسي قبل الهدف اللي من المفروض أنه ما يقبلوش معناها خاصة في ظل معناها كيفاش تخدمت الاكسيون والكل معناها في وضعيه اللي من المفروض انك ما تقبلش هدف بالشكل هذاك لو تكون معناها مركز في الدفاع تبقى في وسط الميدان اللي فيه محمد الترابلسي وحسام مادو غيث الصغير لاعب النادي الافريقي سابقا مازال ما لقاش توليفه صح
0: مع جاك مبيلي نجم يكون
2: جاك مازال كيوصل دونك تحب له يظهر لي على الاقل ماشي يدخل في الاجواء تاع النادي الصفاقسي ولا جاهز بدنيا ماهو جاهز واحد زاد يزم
0: قادر يقدم الإضافة
2: جاك فالسفور المركز اللي مشي ينزل فيه خطر نادي الرياضي الصفاقسي يلعب بثلاثة راهو ديما ثلاثة واثنين على الأطراف علي من هنا و
0: بكار قبل ما يصيب
2: تو بكار يزم واحد جوش بالضبط عمل هذاك الإشكالية خلنا هو ديما سي اس اس لافونتاج اللي عندها ديما عندها انغوشي وعندها دروتي لي دو زاكسو اللي سون كابابل مش يعملوا لي كروزمون ويعملوا لي رونفيرسمون. وذاك زاد لافونتاج كي تلقى عندك انغوشي كيما بكار وقت اللي تبدا ليكيب كلها مايل على الجهه اليسار دياغونال ينجم يخرج لك من غادي
1: كسر بيها ترولي.
2: اه وي دونك الدربيلي اللي يلعب على اليمين ديما تلقاه معناها خدمه استراتيجيك خدمها محمد الكوكي من السنه اللي فاتت ونجح فيها وشفناها زاد مع الكوكي. فنتصور ماتش صعيب مش سهل. جرجيس لا سيزون درنير شفناها اش عملت في سياسيس معناها في صفاقس راهو سيت اون ايكيب دو كونتر ومخطره. بون خرجوا لها لي تروا ميور اتاكون نتاع جرجيس دونك جرجيس بيدها قاعده تفتش على نفسها. سجلوا في الدقيقه 96 ضد او في اخر لقاء ضد الاولمبي الباجي ولكن سياسيس مطالبه وقبلوا. شفنا متابعة زادة كيف كيف مطالبين مش يفرضوا الأسلوب لعبهم ويفوزوا بثلاثة نقاط على أرضية ميدان تبقى سوربريز واردة.
0: به نمشي للمقابلة اللي بعدها. تقدم ساقية الدير واحد من بين المفاجآت في البطولة سي سمير مش ينزل ضيف في استاد الشتيوي على المستقبل الرياضي بالمرسى.
1: مستقبل ساقيه الدائر اكيد
0: تقدم ساقيه الدائر
1: اكيد تبعناه منذ الموسم الفارط. تفرجت عليه في بعض المباريات خاصه ضد مباراه الملعب الجابسي مباراه الصعود. دونك فريق متكامل فريق يعني مع المدرب نتاعو يسري بالكحله نعرفه انا لعب ضده برشا مرات في السعوديه لانه كاريرة نتاعو كل في السعوديه وفي الامارات. مدرب ممتاز حط فكر في تقدم ساقيه الدائر. هذا الموسم حافظ تقريبا على 80% من الفريق القديم وعزز بانتدابات قيمه وعطت اكلها ضد العمران وفاز 2-0. مستقبل مرسى اكيد سمعنا عليه برشا تقريبا اول فريق تعاقد مع مدرب عماد بن يونس. اول فريق تقريبا من مواد جوان تعاقد مع عماد بن يونس وبداوا يحضروا في الموسم تاعهم من جوان بداوا بكري عملوا انتدابات قيمه. الناس كل كانت تستنى انه مستقبل مرسى باش يعمل انطلاقه طيبه لكن هو تصدم في بنزرت بفريق معناها صعب البراس على الميدان وانهزم. دونك نتصور انه مش مباراه بالخبره والطموح. ساقي الدار يحب يأكد انتصاره اللي مكان الأخير ما كانش مع صدفة. مستقبل مرسى يحب يأكد أنه هزيمته الأخيرة كيف كيف كانت يعني أكسيدونت باركور. دونك بشكون مباراة حماسية مباراة مسكرة نتصور اللي معناها ممكن مستقبل مرسى بعمل ميداني يكون
2: مشكل الأرضية سيسي
1: الأرضية
2: بتاع ملعب المرسى بصراحة ما تشجعش المستقبل لانه مش تلعب غادي
0: كان مشكله ما فماش ملعب اخر
2: على حال خلوه هو بجنب
0: استاد الكرم لعبوا فيه
2: الكرم على الاقل مخير
0: طبعا السخانه
2: وربحوا في الكرم شي ثلاثه ماتشات اللي لعبوا في الكرم
0: لعبوا في الكرم الاولمبي البيجي لعب
2: ما خير كنا نلعب في الكرم ولا نلعب في
1: البلوز باهي خير
2: البلوز نتاع
0: كما شفنا ترى جرجيس اختار انه يلعب
2: في جربه
0: ميدون. به هذه الدفعه الاولى. بعد الموسيقى نحكيوا على الدفعه الثانيه اللي فيها لقاء النجم الساحلي خاصه والنجم الرياضي بالمتلوي وشبيبه العمران اللي تستضيف الترجي.

0: السبعة وثمانية وأربعين دقيقة رجعنا لكم من جديد نحكيوا على البطولة نحكيوا على الدفعة الثانية بعد ما حكينا على الدفعة الأولى اللي كيف كيف نهارت لحد الأربعة ونص متاع العشية ليتوال نجم المتلوي سي توفيق ليتوال بعد الهزيمة في الكلاسيكو بعد المردود اللي تقريبا فاجأ الجميع النجم الرياضي الساحلي في الجولة الافتتاحية ضد نجم المتلوي المنهزم ضد النادي الإفريقي في الجولة الأولى.
1: النجم الساحلي يلعب ضد فريق محترم اللي هو النجم المتلوي ولو انه متغير النجم المتلوي على سنوات خاصه السنه اللي فاتت مع عماد بنوس برشا عناصر خرجت ولاد باهيه وهي كومباني
0: دونك عماد بنوس
1: والحارس بن شريفية خرج وبرشا لاعبين خرجت فزاد كيف كيف حتى النجم المتلوي فريق جديد والنجم الساحلي فريق جديد حب يثبت نفسه قدام جماهيره على ارضيه ميدانه عاد عمل لي بون بريستاسيون ضد الترجي الملاعبيه اللي دواف كونفيرمي الثقه اللي عطاها مدربهم ولعبهم اساسيين دونك نصور لي ماتش ماشي معناها الملاعبيه يفون سو راترابي معناها لازمهم يعاودوا يأديوا افضل من اللي عدوه ضد الترجي مش تربح نجم المتلوي في سوسه دونك نصور بحضور الجماهير اكيد مش يكون عدد كبير فماتش باش نشوفوا كونفيرماسيون تاع اشرف بن ضياف اللي بالنسبه لي مفاجاه صار وعلى المردود اللي قدمه في جرجيس ولكن زاد اللي قدمه ضد الترجي الرياضي في بعض الاوقات طقم لاعبيه فما دي ماتش فار اللي يبرزوا وبعد دون لي زوبليات يتعداو
0: فما ملاعبيه بالعكس فما مقابلات الكبرى زاد ما يظهروش
1: دونك هو شفنا الاداء نتاعو وشفنا الثقه وشفنا كيفاش معناها لي زاسيست الروح اللي لعب بها
0: الكاريزما اللي عنده
1: معناها تحسه انسان بالخبره اللي عنده
0: عباره متعود على الكلاسيكو
1: دونك هذاك مطالب بور كونفيرمي ان شاء الله الجمعه هذه مع
0: تصور براكوني باش يعمل تغييرات بارابور الجمعه
1: اي اعتقد اكيد مش يلعب بثلاثه التالي سي سور مش يلعب باربعه كل مباراه وحقيقتها المباراه هذه تتطلب انه يزيد يدعم اكثر والخط الوسط الميدان مع وجدي كشريدة وغوما سور لي كوتي مش يكونوا متواجدين بون نستناو الإصابة نتاع غوما إن شاء الله ما تكونش معناها خطيرة بخلاف هذا ديارا لون كونتان زاد باش نشوفوه مع
0: بروزو
1: اي وداكيتي
0: وشيكبو زاد في وسط
1: الجانب مش يكونوا موجودين عبد الله العمري اللي شفنا شوط برك زاد كيف كيف مطالب باش نشوفوه في وجه آخر بوسلامه زاد الوليد مش مقصر قاعد يقدنا في مستويات طيب
0: فرصته للتاكيد
1: دونك للتاكيد الباقي بون عندك زوز ملاعبيه اللي مشاو لكيما سونال في ايطاليا بخلاف هذا شميسي مازال ماهوش حاضر ساندي زاد كيف كيف دخل عمل بعض ولكن يلزم شويه وقت دونك نجم ساحلي مطالب شويه تركيز وشويه وقت افيك لو تان تو فا دونك نتصور اللي بالتركيز
0: وبالعمل تصور فما انتدابات اخرى ربما باش
1: انتدابات اخرى هو النجم الساحلي مطالب راهو مطالب مش يلوج على راس حرب بصراحه ناقصه راس حربه وسامع بيدها ورجع بشويه بشويه دونك لازم يلقى له انه البوست اللي يلائمه وزاد مع الملاعبيه اللي سورتو لي زاتاكون اللي عند النجم الرياضي الساحلي اللي يحبوا الاسباس دونك لازمك تلقى لهم لاعبي اللي يعطيهم الباس في التوقيت المناسب ودون لي دون ليسباس ولا في في رجليه
2: دونك توفيق الملاعبين اللي في المنتخب الاولمبي ما تنساش
1: صحيح راينا عندنا زاد مازال ما شاكش عندك زاد
0: شعباني
1: زاد ما شاكش دونك كي تشوف الكاليتي نتاع الملاعبين هذوما ماهمش دي جوار اللي يخدموا بالظهر ولا يحبوا ديما لي انفيلتراسيون دون لو دو دو لادفيرسير دونك لازم لاعبي فنان اللي يعرف وقتاش يخرج لهم لي باس دونك القراءه الجيده والذكاء نتاع لاعب وسط ميدان يكون عنده تيمبو يعرف وقتاش يهدي اللعب ويعرف وقتاش يسرع يعرف وقتاش معناها وسط الميدان تاع النجم الساحلي خاطر كيما قلت لك عندهم لاعبين سريعين لقدام فهذوما اللي ناقصين وراس حربه مطالب النجم الساحلي يمشي يفتش على راس حربه بوتيتر يقاشي فيه الضوء
0: تو نحكيهم بعد على زوز اسامي خاصة في البطولة التونسية ملاعب باش يوصل غدوة في الترجي الرياضي التونسي منتظر وصول حازم المستوري وملاعب يرتبط اسمه بالبطولة التونسية ربما يكثر الكلام ما فماش مصدر رسمي اللي هو ستانلي وقبول لاعب السابق لترجي جرجيس اللي يلعب في أهلي طرابلس رسميا صح في وفاق أجدر
1: وي. لا ستانلي الموضوع خاطي جملة ستانلي عنده دخل فيه نجم الساحلي
0: لا نحكي اون جينيرالمون برشا كلام على امكانيه عودته وقت البطوله التونسيه قبل ما يصح في وفاق اجدابيا
1: رئيس نادي، نعطيك المعلومة، رئيس نادي أهلي، الأهلي اللي ينشط فيه هو
0: أهلي طرابلس،
1: عنده علاقات طيبة مع رئيس نادي وفاق أجدابي. العملية تمت بيناتهم الزوز على أساس أنه اللاعب هذا يخرج من الأهلي هنا بال دروا دو كيتي ليبيا، يتعدى ديريكتومون
0: لاجدابي.
1: لاجدابي وهذا اللي صار، وقع في اجدابي بحكم العلاقه الطيبه بين زوز رؤساء النوادي الاثنين. دونك لا فما منا حكايه لتوال ولا فما منا حكايه اي نادي اخر في تونس.
0: واضح. سي سمير، مقابله ثانيه ما عادش عندي برشا وقت، في اقل من دقيقه، شبيبه العمران الترجي الرياضي التونسي في ملعب شاد ليزويت.
2: العمران كما قلنا بكري انهزم في فاقس قدام تقدم ساقيه الداير، بالرغم اللي معناه قبل الصداف في ظرف فوزي اربع دقائق ولا خمس دقائق، لكنه عدى بعد مباراه طيبه. الترجي التونسي اكيد بعد انتصاره على نجم الساحلي اللي والحقيقه خلينا نقولوا ماهوش مقنع 100%، لانه مر امام الهزيمه، لانه لقدر لو كان الرجل التونسي انهزم كان يدخل في دوامه اخرى، لكن يعني لانه شفنا المدرب اللاعبين اللي هبطوا من الاول ما كانوش يلعبوا من الاول، واللي هبطوا رومبلاسون كانوا بداوا الاول. المهم انه الترجي التونسي في مازال يبحث عن نفسه، متصور المباراه باش تكون صعيبه، لكن يعني الترجي التونسي باش ياكد علو كعبه ويحقق ثلاث نقاط.
0: اكيد تنرجو للمقابله هذم الكل مع التطورات اللي تصير. دونك نادي حمام لام في النادي الرياضي بنزرتي كيف كيف نهار الاحد، الاولمبي البيجي الاتحاد الرياضي ببنغردان، هذه الجوله الثانيه من البطوله. نعطيكم الحصيله نتاع العاب البحر الابيض المتوسط.
3: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترامتو 2026 على جوهرة فنتين.
0: نحكي على ألعاب البحر الأبيض المتوسط ونعطيكم الحصيلة متاع الميداليات. تونس عندها 10 ميداليات إلى حد الآن، آخرها بكري شوية أشرف الزواوي الميدالية الذهبية في مسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية بعد الفوز على الإيطالي ماتيو مانا 11-9. نذكر منال باجي أحلام الحاج حسن عنده ميدالية برونزية في الكرة الحديدية الحرة، وكيف كيف لعبة المنتخب الوطني منال باجي عندها ميدالية برونزية في الكرة الحديدية، اليوم تقريبا سيطرة كلية الكرة الحديدية. في كرة اليد تونس فازت على قبرص 34-27، وفي الكرة الطائرة تونس خسرت مع المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-0. دونك نذكركم بالحصيلة متاع الميداليات، العشرة ميداليات ذهبية لفراس القطوسي في التايكوندو، ذهبية لأشرف الزواوي في الكرة الحديدية، زوز فضية خليل جندوبي في التايكوندو، وفاء المزغوني في التايكوندو، البرونزية تشيما التومي في التايكوندو، فارس الفرجاني في المبارزة سلاح الصبر، محمد ياسين بن عباس في السباحة 200 متر سباحة على الظهر، أحمد الجوادي عنده زوز برونزية 400 متر و 800 متر سباحة حرة، منال باجي في الكرة الحديدية الرمي بالدقة، وكيف كيف منال باجي وأحلام حاجة حسن ثنائي هذه اللي عنده ميدالية برونزية في الكرة الحديدية الحرة. كلمة سي توفيق في 30 ثانية على الحصيلة نتاع تونس إلى حد الآن.
1: لا يعطيك الصحة خليل، ما مش مقصر.
0: تايكوندو عندهم أربع ميداليات من جملة عشرة.
1: هم اللي مشي
0: في راس الخطوسي زادة ذهبية وزلوبي ذهبي.
1: وناتاسيون زادة نستناه ومشي مارغريكو عنده شهر تو مرتاح، ما بون إن شاء الله يجيب لنا شي زوز ولا ثلاثة ميداليات. فبرافو على الحصيلة لحد الآن، إن شاء الله نزيدوا نسمو أخبار حلوة في الأيام الجاية.
0: سي سمير،
2: إن شاء الله مع الميداليات هذوما إن شاء الله نحبوا ميدالية ولا اثنين في الألعاب الجماعية. زاد كيف كيف توفيق ماذا بين كرة اليد وكرة القدم، يعني هزوا ميدالية معناها باش يزيدوا ينوروا تونس أكثر.
1: كرة القدم معنا تركيا
0: قادرين في الفوت،
1: نلعبوا مع تركيا
0: قادرين في الفوت. سي توفيق
1: والله الوضعية اللي تو عند لاعب يمشي باش نخلطوه في بالك، عنده 17 لاعب.
0: نعم
1: دونك ما عطاوش فيزا. معقول توك معناها باش نخلطوا لاعب اللي موجود في الليستة ويتعدى مش ياخذ الفيزا نتاعه، يقولوا له لا صاد زميلك يمشي وانت لا، والزوز يلعبوا في المنتخب.
0: في انتظار تسويه الوضعيه وان شاء الله
1: نتبع مع المقابل. فما اشياء من اللوجيستيك ارفوار.
0: واضح، يعطيك صح. شكرا صديق، شكرا ليك. كيف كيف سي سمير الجويلي، مشكور جدا. ياسمين في الديجيتال، منير اسماعيل كوتي تكنيك، كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام.net، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام في لمن.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: نهارتلاتة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: وتمتع برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريدو طور عالمك.
3: اي اي اي اي اي 33 درجه مئويه توا في سوسه، الدنيا سخونه بالحق ولكن اجواء صيفيه بامتياز. خليكم معنا، برشا موسيقى حضرها لكم اليوم في برنامجنا من دومتاك على جوهره فيم وجوهره تي في من توا للتسعه متاع الليل.

0: جوم تيك.
1: حسين ديكو قبلوا ويتني هو سنة شوية الجو أمريكا ونحكيوا على جديد في قطاع التكنولوجيا والتليفونات ونحكيوا على شركة أبل تسعد في الفترة الأخرى كانوا بش تهز شوية في الأسهم يعني بش ترفع في أسعار التليفونات ونحكيوا بينسور على الآيفون وهذا على أثر التأثر الكبير اللي جاء على مكونات الأجهزة والأسعار اللي ولات غالية في المكونات نحكيوا على الشيبسات والباغيت الشيبسات والميكروبروسيسورز الموجودين اليوم في التليفونات وفي خطوة جيزة بعد الزيادات اللي شهدتها مؤخرا كل من سامسونج وجوجل قاموا بها على أسعار التليفونات متاعهم خاصة منهم التليفونات الأودغام وكانت بالفعل شركة أبل رفعت أسعار معظم المنتجات الرئيسية قبل تقريبا شهرين كانت تذكروا وقت اللي قامت برفع أسعار بعض الأجهزة كما مثلا الأجهزة الماك والأيباد لوس تقريبا دي بخي جات في حدود 23% أموين وتواجه بالفعل اليوم التليفونات الايفون ضغوط كبيرة برشا في سلاسل توريد كل ما يتعلق بالذاكرة العشوائية متاع التليفون اللي شيء اللي يخلي زيادة مرتفعة والمنتظرة حتمية حسب مختلف وكالة الأنباء اللي تبع فيه أخبار شركة الأبل. اليوم تراقب الأبل عن كثب كل التطورات وتحركات من جهة عند سامسونج في كوريا الجنوبية ومن جهة من عند جوجل جارتها في السيليكون فالي ومن خلال التصرفات متاعهم في ارتفاع مكونات التليفونات بعد ما رفعت زوز شركات هذوما الأسعار متاع التليفونات متاعهم تقريبا بمعدل $100 وفي حال تبعت الأبل نفس المنهج متاع كل من سامسونج وجوجل فإنه سعر الآيفون 18 برو باش يكون تقريبا في حدود $1200 أمريكي وقت اللي جاء الآيفون 17 برو في حدود $1100 أمريكي يعني تقريبا الارتفاع باش يكون بنسبة 9%. ولك على جل وكالات الأنباء المتابعة لأخبار التكنولوجيا تقول كانوا زيادة باش تكون محدودة نسبيا بالنظر لحجم أزمة الذاكرة الموجودة اليوم في السوق العالمية وارتفاع تكاليف المكونات خاصة وقت اللي نشوفوا الإشكاليات الكبيرة في التنقل وارتفاع الوقود وأيضا كل ما أجرى في الفترة الأخيرة من ضغوط سياسية على تايوان الشيء اللي يشير كانوا أبل باش تحمل جزء من الزيادة في بلاصة ما اتحملها بشكل كامل للمستهلك.

0: Mall. Handlicher. Wenn ihr das Abend und Tag. Maueli Bisbis. Maueli Bisbis. Alles schon mal FNTV. Schuf erstmal mit Matta.
1: Mit Matta.
2: Mit Matta. Mit
3: Wie geht?
4: أحلى بونوس أحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
5: أريد طور عالمك.
6: اليوم معكم في دومتك على جوهر في مجرد تي في نعطيكم فيك على اخر الاخبار متعلقه بقطاع التكنولوجيا. جوست حبيت نعطيكم نصيحه اذا كان عندكم بي سي عليه انسالي ويندوز وبرانسيبالمون الويندوز 11 وطلب منكم باش تعملوا ميزا جور الايامات هذه ردوا بالكم من الاحسن ما تعملوهاش على خاطر الميزا جور الجديده اللي جات تثبت في ظهور مجموعه كبيره من المشاكل واللي بوغ للمستخدمين اللي عملوا الميزا جور دو سيكوريتي نتاع الويندوز 11 وشملت بالاساس لي جيمر اللي يستعملوا في البيسي نتاعهم برشا للجيمينغ واخطاء تسجيل في الدخول وقت اللي نحلوا البيسي نتاعنا ومشاكل كبيره عرض على الشاشه الليكرون بيدا ولا تتبوغي بالاضافه الى انهيار النظام حسب مجموعه كبيره من التقارير اللي نشرتها عديد وسائل الاعلام العالميه. كما تعرفوا شركه مايكروسوفت المده الاخيره وكما قلنا لكم هبطت اون ميزا جور ابديت خلينا نقولوا للويندوز 11 ريفيرونس نتاعو كانت الكاب 512-1003 وكان هذا تحديدا نهار 11 أوت 2026 بوصفه تحديث جديد الزامي لكل مستخدمين الويندوز 11 والشكل بالتالي الإصدار الأمني الرئيسي للنظام خلال شهر أوت وعالجت الميزاجور هذه تقريبا 400 ثغرة أمنية كانت موجودة في الفيرسيون اللي قبل ولكنه تسبب زادة في ظهور مجموعة كبيرة من الأخطاء والليزرور الجديدة اللي ولاو يلقاوها للإنترنت والإستيليزاتور متاع الفيرسيون هذه اي سورتو لي جيمر. والمشكلة الكبيرة ظهرت كما قلنا في الدومين تاع الجيمينغ مع تزايد البلاغات في تعطيل مجموعة كبيرة من الألعاب بصفة مفاجئة وتأثرت زوز ألعاب كبيرة عندها خلينا نقولوا دي دي دي دي دي دي فان كبار في العالم نحكيوا على الـ الـ الـ الـ على الريدرز الار سي ريدرز ونحكيوا زاد على ذا فاينلز اللي وقع تطويرهم زوز من عند امبارك جيمز بشكل ملحوظ وكبير واسم مؤشرات على تحديث سبب مشاكل تتوافق مع برنامج التشغيل الخاص بالجهاز. اليوم امبارك تعمل على تطوير حل للاشكال هذا على خاطر ما يساعدهاش بالطبيعه انه ليزيتيليزاتور نتاع لي جو نتاعها يلقاو مشاكل في استخدام لي جيم وما حددش موعد لإطلاقه حتى الآن ونصحت الشركة مؤقتا للمستخدمين بتعطيل برنامج التشغيل المتسبب في المشكلة ولكن خلينا نقوله كونه إذا كان ديزانستاليو لميزاجور صحيح نجمو نبعدوا على اللي بيغ ذوما ولكن مش نرجعوا كل 400 ثغرة تقريبا في السيكوريتي من جديد للبيسي امتاعنا. ومن جانبها زادة كيف كيف مايكروسوفت تقول كانها بدأت تحقق في أسباب الأشكال المرتبطة بالميزاجور هذه وما كتشيش حتى التوى شنو باش تعمل لكن تقول كونه عن قريب باش يصير تصليح العطابة دي الكل ودعات المستخدمين اللي يواجهوا المشاكل هذه أنهم يرسلوا بلاغاتهم كما العادة عن طريق الابليكاسيون فيدباك هوب الموجود في نظام المساعدة حتى أنه يحدوا سبب الخلل ويعالجوه ممكن ياسر أديسونس.

دوم تك. وفي امس نحكيو على ميزاجور، نحكيو على الميزاجور الغنيه اللي عملت عليها شركه الاوبن اي اي والتحديثات الجديده لخدمات الشات جي بي تي والكودكس اللي تصدرها بشكل كبير بالاضافه لتكامل كبير ما بين تطبيقات الرسائل. نحكيو على ابل ميساجز في اجهزه الماك. نعم، دونك زوز تطبيقات يركبوا على بعضهم، فما نوع من التناغم خلينا نقولوا لفائده تطبيقه ثالثه. الشيء اللي بشات امكانيه للمستخدمين انهم يبحثوا في محادثات الرسائل نتاعهم وتشات وقراءتها وترخيصها بالاضافه الى صياغه الردود وارسالها من جديد. شنو الحكايه؟ خلينا نقولوا كانوا التكامل هذه ولا الكومبليمونتاريتي هذه تجيب الاضافه جديده لتطبيق الشات جي بي تي اللي موجود في الديسكتوب، دونك على البي سي نحكيو، ماناش نحكيو على البورتابل، اللي موجود في نظام الماك او اس، وهي اضافه جي لزوز ادوات اساسيه موجودين على الماك او اس. نحكيو على شات جي بي تي ورك والكودكس، ويوصلوا مع بعضهم لمحادثات جديده في الاي مسج ورسائل اس ام اس وكيف كيف الار سي اس الموجوده كلها في الماك، ويمكن بالتالي للمستخدم انه يطلب العثور على محادثات محدده ويلخص محتوى الرسائل ويعيد ردود ارسالها عبر تطبيق رسائل ميساجز الموجود كما قلنا على الماك او اس.

اوف اوف اوف اوف اوف يا فارس آل الأول أحلى فيك بضيعتنا، لا يهمك نخسر المال بيكفي ربحت محبة.

0: فينيشن راح ثاني في دوم تيك على جوهرة وجوهرة تي في. ام تي كونساي دامي خلينا نقول ردوا بالكم وديك على خاطر ابارامون سخانه غدوه باش تكون زايده شويه. اذا كان النجم نقول ردوا بالنا بالحق من المسخانه وان شاء الله ربي يلطف بينا الناس الكل. خليكم ديما معنا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. اكيد برامجنا مازالت متواصله على امتداد ساعات على ساعات النهار وساعات الليل كيف كيف. يلا ميرسي ياسمين ميرسي حسام, تحيه لكم الناس الكل اللي ممكن تكونوا موجودين. ما بقالنا كي باش نقول لكم موسيقى بنينه وتصبحوا على خير.
1: تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
2: وتمتع برعاية احلى بونوس لاحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس, أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
1: أريدو طور عالمك.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. شهدت معتمدية ولاية الشامخ من ولاية المهدية اليوم تحركات احتجاجية امام مقر المعتمدية، حيث عمد عدد من المواطنين الى غلق الطريق الرئيسية المؤدية لولاية القيروان والطريق الرئيسية المؤدية لمعتمدية السواسي واشعال الاطارة المطاطية بسبب تواصل انقطاع التيار الكهربائي منذ يوم امس. وكان مصدر جهوي مسؤول قد كشف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن اضطراب توزيع الكهرباء وانقطاعه في عدة مناطق في ولاية المهدية كالجم وبومرداس والسواسي وشربان وهبيرة ولد الشامخ نجم عن تماس كهربائي في خلية الجهد المتوسط بمحطة تحويل الكهرباء بالجم، ما أدى إلى اندلاع حريق بالمحطة وخروجها عن الخدمة. والمصدر ذاته يؤكد أن فريقا من الفنيين وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز يعملون حاليا على إصلاح العطب وسنف العمل بالمحطة، مشيرا إلى أن والي الجهة عاين اليوم الأضرار بالمحطة وتابع تقدم عملية الإصلاح. دوليا، استشهد فلسطينيان اليوم وأصيبت فتاة بجروح جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. ويأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من غاراتها وعملية القصف وإطلاق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة شملت شقق سكنية وعمارات ومخيمات للنازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء وأسر بأكملها. سلطنة عمان وإيران تبحثان إمكانية إنشاء ممر ملاحي مؤقت ومشترك عبر مضيق هرمز في إطار مشاورات تستهدف استئناف الملاحة الآمنة عبر الممر الاستراتيجي وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية العمانية. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الشرقية للوسط، ثم يكون الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق. درجة الحرارة تتراوح ليلا بين 28 و 32 درجة بالشمال والوسط وبين 33 و 37 درجة بالجنوب. الريح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، أما البحر فيكون مضطرب إلى قليل الاضطراب. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: الله يا سهل الصحة انه تو 4 شهور امراض مثلنا ما سماش دواها، معناها هل هذا من وين دوانا؟ وفوق هذا يتكلموك معناها بالغش، وكان عايش بك وبرا عمل اضراب وبرا كذا، هذا مش ولاد الوزير وينو؟ علاش ماهوش موفر الدواء؟ وهذا حق من حقوقنا، راهو دواياتنا في دولتنا.
2: الاقليم المقليم نتاع الشتاك الحش تبدا يقص الدولة، الان شاد جهه واحد يقص فيها ما يعدلش الجهه هذيك، وين تسخن الدنيا شويه يرجع لها هي، اشترق هلال بجهه بعد السكه ويمشي للبحجر والصياده وكل واحد، كل هذيك الجهه الوحيده اللي يقص عليها. زعما انتم في دياركم توزعوا مخصوص عندكم تاخذوا الشتاك، وليش عندكم الضوء صيف ودنيا سخانه؟
3: مع جوهرة اف ام بالله، نداء عاجل عاجل عاجل، سيد وزير التجارة واللي تحته الكل، مستشار متاعو واللي بعد المستشار والناس الكل، يوفروا لنا الدب زمان ياخذوها، رانا مرضى بالكلاوي، نحن ما نجموش نشربوا ماء السباله ديما. ليش في المروجات في ولايه بن عروس ما ثماش حتى قطره ماء؟ توا خرجت باش ندور على دبوزه ماء ما ثماش لا في الكروس يرفان. قولوا لي تراه منين باش نشرب انا الماء؟ تراه حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
4: أرجو من إدارة جوهرة اف ام أن توصل هذا الرسالة إلى السيد الوالي، سيد الوالي سوسة أرجوك، القوادات في طنطانة راهو حي سكني، راهو فيه وليدات صغار، راهو الحساسية من غبرة قتلتنا، ونحن ناس متربين نحب نطبقوا كان القانون. أرجوك سيدي الكريم أن تتدخل وتوقف مشاكل هذه القوادات، القوادات اللي قتلتنا بالغبرة، اللي لو حسنا النعمة متاعنا في الزبلة، ومنطقة سكنية والقوادات تجري وتعمل لنا في الغبرة وقتلتنا صحتنا. سيد الوالي
5: أكلنا جوا لقيم سرى نهاركم طيب، وينكرنا فيكم توب بالضبط 9 بتاع الصباح. خويا الماء في حي الرياض، واني قاز ربي من الدار، اخويا الماء مقصوص مش مره مش اثنين، يعني الله واحد محل الصباح يمكن 5 ولا وقتاش يحل ويقعد يمشي بشويه، والواحد يقوم توا قاز ربي الخدمه ويقاه مقصوص، يعني سامحني لا الواحد اللي نجم لا يدورش لا ينجم يعمل حتى شيء، حتى العائله مش عارف، يعني مش عارف بالحق فهمني، والماء ريحته لا اراك الله مكروه، وكلمه طيبه اخويا ما نحبوش احنا نوصلوا انه اخويا نعملوا اعتصام قدام الطريق، نداء هذا للدار الماء.
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد من جوهرة باي نايت يبدا معكم انت وحتى النص الليل، ثلاث ساعات نرافقكم وانتم في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا للجميع، كل المستمعين ومستمعات اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. شكرا على اختيار موجه الجوهرة FM وسهريه جوهرة باي نايت. تحياتنا للجميع، ان شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظكم جميعا، وان شاء الله الجاي خير بالنسبة لبلادنا وبالنسبة للتوانسة الكل. تحيات سي حسام القايدي اللي رافقنا في الأخراج التقني أول مرة بثلاثة يخدم معنا. سي حسام مرحبا. تحيات أحمد حباسي معكم مقدام الميكرو كالعادة. صارت الليلة نحكي فيها ثقافة، نحكي فن، نسمع جديد الأغاني الشرقية والغربية، نستمتعوا فقرتنا الموسيقية السمر نايت ميكس، الفلاش باك اللي تسلطينا والسهرة العالمية. بقوا معنا مشكورين في الاستماع حتى النص الليل. بداية تكون مع صابر ربيعي لكتاب ونرجو نوصل معكم في جوهرة باي نايت.

0: الأغنية بتاع حروه جي نغني نصطوعها للتسعة 19 دقيقة تسمو في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت
1: أنفو فيستيفال.
0: نحكيه على آخر أخبار المهرجانات وأبرز سهرات الليلة في الدورة الثامنة لمهرجان الجم موسيقى العالم. البداية نذكر كانت نهار 18 أوت بعرض غنيلي, وكانت مجموعة من العروض بالنسبة للايمات اللي تعدت: الزهو الجربي, طرب ساكسوفون, الزيارة. البارح كان موعد مع سهرة لسوفيان صفتة, الليلة الموعد مع سهرة مرتضى في المسرح الأثري بالجم على 10 متاع الليل. نهار 27 كازو, نهار 28 زياد غارسة, نهار 29 تريبيوت جيبسي كينجز, و 31 أوت الاختتام مع وليد التونسي. هذا بالنسبة لمسرح الأثري بالجم ولمهرجان الجم موسيقى العالم في الدورة الثامنة. بالنسبة للمهرجان تفاح بسبيبة, مهرجان ينطلق اليوم ويتواصل حتى 10 سبتمبر. في البرنامج مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية اللي تجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والشبابية والأنشطة التراثية والاقتصادية. المهرجان هذا يهدف إلى تنشيط الحياة الثقافية والفنية بالجهة وتعريف بخصوصيات المنطقة وتراثها, إلى جانب تثمين منتوج التفاح وترويج المنتجات الفلاحية والتراثية المحلية. الموعد الليلة الافتتاح مع التسعة متاع الليل مسرح لا يطلق بسبيبة بعرض موسيقي تراثي بعنوان المرمود. البرنامج يتضمن أيضا غدوة عرض للسيرك للأطفال والعائلات عالم الخيال, ونهار 27 أوت عرض مسرحية تبسي للفنان جعفر الجاسمي. 28 أوت 6 متاع العشية يكون موعد مع مجموعة من العروض والفقرات بالنسبة لمهرجان الشباب القاصرين, ويكون الموعد في المسرح لو يطلق بسبيبة والمنتزه البلدي. بالنسبة ل 31 أوت الموعد مع جان جون في الهواء الطلق مسرح الهواء الطلق بيانسور. نهار غورة سبتمبر في ساحة الشهداء افتتاح المعرض الاقتصادي والفلاحي إلى جانب عروض الفنون والمهارات ورشات تعريفية بتثمين التراث المادي والمادي. 3 سبتمبر عرض من عمق التراث التونسي مع رؤوف ماهر, واختتام العروض الفنية نهار 8 سبتمبر مع جاسر الصغير. هذوما أبرز الفعاليات الخاصة بالمهرجان هذا, مهرجان التفاح بسبيبة في الدورة 46. الافتتاح اليوم والاختتام على 10 سبتمبر. مازلنا مواصلين ديما معكم في جوهرة باي نايت. نسمو ثامر عاشور, محمد حمائي وبلقيس, وراجعيننا

0: سابرينا كاربانتر الاغنيه اسمها اسبريسو، اغنيه نص معاها للتسعه 47 دقيقه على موجات الجوهر اف ام. سهريتنا بدات من التسعه ما زالت متواصله حتى النص الليل ديما على موجات الجوهر اف ام. انفو فيستيفال بكري حكينا عبر السهرات الليله و وقتها ولا بعدها بشوية هبط بلاغ من الهيئة المديرة مهرجان الجم لموسيقى العالم اللي تعلم الجمهور الكريم أنه تم تأجيل عرض مرتضى وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي. يقولوا نعتذروا عن هذا التغيير ونشكر جمهورنا العزيز على تفهمه ودعمه المتواصل للمهرجان. كانت فرقة مرتضى موجودة في الجم، هو كان ماشي للجم السهرة متاعه كما قلنا تبدأ مع العشرة متاع الليل، لكن هذا شنو صار وقت هو كان متوجه للجم حسب ما قال في الفيديو اللي نشره هذا على صفحته الرسمية.
1: عسلامتكم الناس كل لغل رجعوني منشتر ثنية دات أنولي. الأولاد كانوا موجودين في الجم غادي سور بلاس، لغل ما سامحوني الناس اللي كانت موجودة الكل كاية في الجم، قالوا لأسباب تقنية ولكن هو سبب واحد انه الضوء قاسس معناها كريمه، دونك الجم ما فيه الضوء. سامحوني، تستحقوا خير منك، بلادنا تستحق خير منك. نحن بالنسبه لنا ان شاء الله نتقابلوا نهار 28 في سوسه وكاو. شكرا.
0: هذا كان مرتضى بيان سور، دونك الغاء ولا تاجيل سهره الليله، هو حتى التو محطوط تاجيل العرض. السبب حسب ما فهمنا هو أنه فما عطب فني تسجل في منطقة تحويل الكهرباء بالجم، صار فجر نهار 24 أوت بمحطة تحويل الكهرباء بالجم 155 كيلو فولت على 30 كيلو فولت، وفما ماس صار على مستوى خلية الجهد المتوسط أدى لاندلاع حريق بها وخروج المحطة على الخدمة وتأجيل الثرابات في التزويد بالتيار الكهربائي في الجم وبومرداس والسويسي ولاد الشامخ والشربان والبيرة، والسلطات الجهوية تحاولت وين عاينت سير وتقدم أشغال الإصلاح والعطب بينسور الوقوف على أسباب الحادث والحرص على إعادة المحطة للخدمة في أقرب الأجل. بينسور مازلنا من البارح الفجر لليوم الليل هذوما متابعين أقرب الأجل، مانيش خارج أقرب الأجل، دونك سيسور مادام أخذاه أكثر جدية مادام أخذاه الوقت هذا الكل فإنه الإشكال يبدو أنه كبير شوية، ومحطة كاملة تخرج على الخدمة أكيد تاخو شوية ولا برشا وقت باش تعاود ترجع. أنتوكا إن شاء الله في أقرب وقت ترجع الأمور للنسق الطبيعي متاعه بالنسبة للتزويد بالتيار الكهربائي. يبقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة، سهريتنا متواصلة معكم في جوهرة بانايت حتى النص الليل. شوية أخرى يكون موعدكم مع هاجر النوالي في موجز العشرة للأخبار، بعدها جوهرة سبور مع أنيس الذوادي، ونرجو نكملوا معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.

احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهر أف أم. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد في بلاغ لها هذا المساء أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. وسيشمل القطع بعض المناطق من جهة الوسط على غرار سيدي بوعلي، قلعة الكبيرة، حي الرياض، جمال، قصر الهلال، صيادة، بوحجلة، نصر الله، منزل المهيري، البقال، تشربان، الرجيشة، السواسي، منزل كامل، المكنين، الشابة، خزامة، سهلو الثلاثة، ولاد الشامخ، بحجر، الساحلين، مساكن، أنفيذة، هيرجلة، بوفيشة، كركر، والعلاء. كما سيشمل القطع بعض مناطق تونس الكبرى وجهة الجنوب والجنوب الغربي وجهة الشمال والشمال الغربي وجهة صفاقس أيضا. والشركة تؤكد أن التيار الكهربائي قد يعود دون سابق أعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ولطلب المساعدة والإبلاغ عن أي طارئ. دعت الشركة حرفائها إلى الاتصال برقم الخدمات 71-239-222 أو بالأرقام الهاتفية المدرجة على فواتير الكهرباء. نحو 80,000 زائر واكبوا الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة القيروان خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني، حيث عاشت المدينة على وقع حركية لافتة تواصلت إلى ساعات متأخرة من الليل. وتوزعت الاحتفالات وفق العلويني والتي بلغت ذروتها مساء الأمس بين أنشطة دينية وثقافية وفنية وصوفية، شملت المدينة العتيقة والساحات والفضاءات السياحية في أجواء احتفالية عكست المكان الروحية والتاريخية للقيروان. ومع انتهاء الموكب الديني تحولت شوارع مدينة القيروان ومسالكها السياحية إلى فضاء احتفالي مع توافد الزوار من مختلف جهات البلاد متنقلين بين أزقتها التاريخية ومعالمها وسط أجواء تنشيطية تواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل. هذا وشهدت دورة هذا العام تنظيم عرض ضوئي مثل أحد أبرز المستجدات مضفيا بعدا بصريا جديدا على الاحتفالات وجاذبية إضافية على الفضاء التاريخي للمدينة. دوليا، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد السابق مظلوم عبد اليوم حل قواته وإدماجها الكامل في مؤسسة الدولة السورية وفق وكالة الأنباء السورية سنا. وإيران تندد بالعقوبات الأمريكية الموسعة الهادفة إلى عزل اقتصادها ووصفتها بأنها فوضى قانونية صارخة، معبرة عن ثقتها في أن دولا كثيرة لن تنضم إلى حملة الضغط. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك جوهرة. مع ميكرو جوهرة سجل صوتك وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000. Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
0: جوهر سبورت.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. البداية بتعيينات حكام ومواعيد الأندية التونسية في الدور التمهيدي الأول من المسابقات الإفريقية في الشامبيونز ليج. النادي الإفريقي يلعب ضد جولي بال مالي. الذهاب باش يكون نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب حمادي العقربي براس، انطلاقا من 8 متاع الليل بإدارة الحكم التوغولي بيير جونغين. والإياب باش يكون نهار 12 سبتمبر في العاصمة المالية باماكو، انطلاقا من 4 متاع العشية بإدارة الحكم الإيفواري ريتشارد كوكورا. ونذكر أنه الترجي الرياضي التونسي اللي كيف كيف يلعب الشامبيونز ليج لكن معفى من خوض الدور التمهيدي الأول. في كاس الكاف الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه ديون بارس السنغالي، مقابله تلعب نهار الجمعه 4 سبتمبر انطلاقا من ماضي ساعتين في استاد طيب المهدي بصفاقس. دونك الترجي الجرجيس رسميا مش يلعب مقابلته في مسابقه كاس الكاف في استاد طيب المهدي بصفاقس. مقابله الذهاب كما قلت 4 سبتمبر ماضي ساعتين باداره الحكم التوغولي مصطفى اكاكبو، وفي انتظار تعيين مباراه العوده وايضا طاقم التحكيم اللي باش يظفرها. النادي الرياضي الصفاقسي يلعب نهار السبت 5 سبتمبر ضد شوتينغ ستارز النيجيري انطلاقا من 3 بوقت تونس في مدينه اوغون النيجيريه باداره الحكم الكاميروني يانيك انيس فودو، في انتظار مباراه العوده اللي باش تكون في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. طواقم تحكيم تونسية باش يزفروا مقابلات في المسابقات الإفريقية، لكن قبل ما نذكر أيضا أنه بالنسبة لمقابلات منتخبنا الوطني التونسي في تصفيات كان 2027 تونس أوغندا، الجولة الأولى مقابلة باش تلعب نهار 24 سبتمبر في ملعب حمادي العقربي بيرات انطلاقا من 8 متاع الليل. مقابلة زفر الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح، والمقابلة الثانية باش تكون أون ديبلاسمون في العاصمة البوتسوانية غابورون تونس بوتسوانا نهار 29 سبتمبر انطلاقا من 9 متاع الليل وقت تونس، مقابلة يظفرها الحكم التنزاني أحمد علي رجيجة. كما قلت الطواقم التونسية حاضرة باش تكون في المسابقة الإفريقية، في الحقيقة عدد محترم جدا باش يكون حاضر سواء في مسابقة الشامبيونز ليج وإلا في كأس الكاف. نهار 5 سبتمبر في العاصمة الرواندية كيغالي، أمير روسي باش يظفر مباراة المريخ السوداني وباور ديناموس الزيمبابوي، ويساعدوا خليل الحساني يوسف الجامي وهيثم الطرابلسي هو الحكم الرابع. 6 سبتمبر في العاصمة التوغولية لومي، فرج عبد اللاوي باش يظفر لقاء أسكو دي كارا التوغولي وأسيك ميموزال إيفواري، يساعدوا أحمد الضويوي ياسين السعداوي وباسم بالعيد هو الحكم الرابع. 13 سبتمبر في دار السلام في تنزانيا، نضال بالطيف باش يظفر لقاء سنجيدا بلاك ستارز التنزاني والغزالة السوداني، يساعدوا وائل الحناشي مروان سعد ومحرز الملكي باش يكون حكم رابع، وكيف كيف حتى الحكام التوانسة باش يكونوا حاضرين في تصفيات كان 2027. 24 سبتمبر في فرانسيس تاون في بوتسوانا ناميبيا تلعب ضد الكونغو، مقابلة باش يظفر الحكم محرز الملكي، يساعدوا خليل الحساني أيمن إسماعيل كيف كيف باش يكون المساعد الثاني، والحكم الرابع هو نضال بلطاي. الترجي الرياضي التونسي هبط بلاغ اليوم أكد من خلاله أنه قام بمراسلة الإدارة الوطنية للتحكيم، طالب بفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ضربة جزاء للنجم الرياضي الساحلي في لقاء الكلاسيكو، ويقول أنه مرافق اللقطة من جدل تحكيمي خاصة في ظل عدم اللجوء إلى تقنية الفار لمزيدة التثبت من القرار. الترجي قال حسب نص البلاغ أنه هذا يأتي حرصا على حماية الاستحقاق الرياضي وضمان تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة، مع تحميل كل طرف مسؤوليته ومراجعة الأداء متاع الطاقم التحكيمي كام غرفة الفار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هالحالات. وشدد الترجي حسب نص البلاغ على احترامه لاستقلالية التحكيم، وأنه الهدف مش استهداف أي حكم أو التشكيك في نزاهته، وإنما المطالبة بالوضوح والمساءلة وضمان عدم تأثير الأخطاء التحكيمية في نتائج المقابلات ومسار البطولة. التسيري الأولمبي الباجي أعلنت على تعيين المهاجم السابق للفريق شادي العمري في خطة مرافق لفريق الأكابر. شادي العمري لعب في أولمبيك الكاف قبل ما يتم تعيينه اليوم في خطة مرافق للأكابر في فريق الأم الأولمبي الباجي. المهاجم السابق للترجي الرياضي الجرجيسي ستانليو غو تفق رسميا مع وفاق أجدابيا بعد ما فسخ عقده مع أهلي طرابلس الليبي، وكان قريب من العودة إلى إحدى الفرق التونسية قبل ما يمضي بصفة رسمية لفريق وفاق أجدابيا. المهاجم حازم المستوري المهاجم السابق للاتحاد الرياضي المونستيري والمهاجم اللي كان في الموسم الفارط لعب في مخاشكالا الروسي من المنتظر يوصل غدوة لتونس لإتمام إجراءات تعاقده مع الترجي الرياضي التونسي بعد تجربة في البطولة الروسية. منتظر أنه واحد من المهاجمين تاع الترجي الرياضي التونسي غادر إلى مخاشكالا الروسي إما أشرف الجبري أو فلوران دانو في انتظار إتمام الإجراءات. يبقى موضوع للمتابعة. الويكاند هذا باش يكون الموعد مع الجولة الثانية في البطولة. المقابلات الكل انطلاقا من 4:30 متاع العشية. ما فما جديد على حتى شيء على مستوى التوقيت بخصوص التغيير والمطالبة متاع النوادي وبرشا ناس حكيت على درجات الحرارة المرتفعة خاصة في شهر أوت. دونك مقابلات تقريبا مش تكون تتلعب في 40 درجة سخانة نهار السبت 29 أوت. ورغم أنه تم تعيين مباراة النادي الإفريقي جولي بالمالي في ملعب حمادي العقربي بيرادز في المسابقة الإفريقية في الشامبيونز ليج 8 متاع ليل وحتى الكلاسيكو يكون فكروا الناس الكل انه النجم والترجي طالبوا انه يتلعب بالستة لكن السلطات الامنية رفضت المقترح هذا. دونك السبت 29 اوت 4:30 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي بيرادس النادي الافريقي الامل الرياضي بحمام سوسة في استاد الشتوي مستقبل مرسى تقدم سقيت الدير الاتحاد المونستيري الملعب التونسي سي اس اس ترجي جرجيس نهار لحد الدفعة الثانية لحد 30 اوت لتوال تلعب في اولمبي سوسة ضد نجم المتلوي في ملعب شادي زويتن شبيبة العمران ترجي الرياضي التونسي نادي حمام لنف يستقبل النادي البنزرتي والاولمبي الباجي استاد بوجمع الكميتي يستضيف اتحاد بنغردن. نشير الى العاب البحر الابيض المتوسط تارانتو 2026.
0: العاب البحر الابيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتين.
4: نحكيو على الألعاب المتوسطية تارانتو الإيطالية 2026 وبرونزية جديدة لممثلين التوانسة. دونك البرونزية كانت من نصيب مرة أخرى الكرة الحديدية بفضل الثنائي مناء البيجي وأحلام الحاج حسن بعد الفوز على تركيا بنتيجة 13-3 وهي الميدالية العاشرة إلى حد الآن في الحصيلة التونسية. نذكر اليوم أيضا ميدالية كانت برونزية للعبة المنتخب الوطني في الكرة الحديدية مناء البيجي في اختصاص الرمي بالدقة بعد فوز على الإيطالية سارة فيريرا بنتيجة 43-30 في المقابلة الترتيبية بعد ما خسرت في الدور نصف النهائي قدام الفرنسية نيلي بير بنتيجة 37-36. الحصيلة متاع الميداليات كما قلت 10 ميداليات حتى التوا ذهبية الفراس القطوسي في التايكوندو وزن أقل من 80 كيلوغرام زوز فضية واحدة الخليل الجندوبي في التايكوندو وزن أقل من 68 كيلوغرام وواحدة الوفاء المزغوني في التايكوندو وزن أقل من 67 كيلوغرام 7 ميداليات برونزية منهم شيماء التومي في التايكوندو وزن أقل من 57 كيلوغرام ولهنا يقولوا برافو للتايكوندو اللي حقق إلى حد الآن 4 ميداليات في الألعاب المتوسطية. نواصل مع البرونزيات فارس الفرجاني عنده برونزية في المبارزة سلاح الصبر محمد ياسين بن عباس في السباحة 200 متر سباحة على الظهر أحمد الجوادي اللي عنده زوز ميداليات برونزية 400 متر و 800 متر سباحة حرة منال باجي في الكرة الحديدية الرمي بالدقة وآخر ميدالية كيف كيف كانت من نصيب الكرة الحديدية بفضل الثنائي منال باجي وأحلام الحاج حسن. نذكر بقية النتائج في الألعاب المتوسطية ونختم بهم حديثنا على الألعاب المتوسطية. في كرة اليد رجال منتخبنا الوطني أواس تربح قبرص بنتيجة 34-27 وفي الكرة الطائرة رجال منتخبنا خسر قدام نظيره الفرنسي بنتيجة 3-0.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتين.
4: نحكيو على بطولة إفريقيا للسيدات في الكرة الطائرة بداية موافقة لسيدات تونس في بطولة إفريقيا اللي تتلعب في كينيا بعد الفوز اليوم على نيجيريا بنتيجة 3 مقابل شوط تفاصيلهم 25-18-25-23-25-20 غدوة الجولة الثانية بشكون انطلاقا من 5 متاع العشية ضد الكاميرون.

هذه كايروكي وساري هاني غنية من الغنيات الجديدة بالنسبة للمجموعة هذه المصرية اللي باش تكون على قريب في تونس في سهرة خارج تعرف بيان سور مهرجان كارتاج الدولي كارتاج اوف مازالتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت سمر نايت ميكس في السمر نايت ميكس اخترنا افرو هاوس سانسيت ميكس للدي جي هاجل كان بيان سور قدمه في جويليا 2026 فيه مجموعه من الاغنيات الحلوين خليكم تستمتعوا بهم ونرجو نوصلوا معاكم سهريتنا في جوهره باي نايت.

هذا كان أفرو هاوس سانسيت ميكس دامبور هاجل وغيرهم من الأسماء الموجودين في الميكس اللي كنا نسمعه فيه في إطار السمر نايت ميكس في جوهرة بنايت على موجات الجوهرة FM. صاريتنا مزيد متواصلة معكم حتى نص الليل شوية أخرى. معادكم مع موجز لحديش الأخبار مع هاجر نبيل. نرجو احنا نكمل معكم مع بقية فقراتنا وأخبارنا ومتابعتنا في جوهرة بنايت.

0: فين الكلام اتسامى؟
1: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهر اف ام تي في وسمع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجة الحرارة اليوم ويوم غد وبعد غد إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. هذا وينتظر أن تتواصل درجة الحرارة المرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. وتبعا لذلك نبهت الوزارة في إطار الحرص على سلامة الأشخاص وحماية الثورة الحيوانية والغراسات والأشجار المثمرة، نبهت الفلاحين والمربين إلى تفادي نقل الحيوانات أو القيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة قدر الإمكان، وأحكم التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة للري مع متابعة حاجيات الغراسات المائية. كما شددت وزارة الفلاحة على تفادي إشعال النار أو القيام بأي عمليات يمكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق خاصة بالمناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة، ودعت البحارة إلى متابعة النشرة الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية وكافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري إلى مزيد من اليقظة والتوقي. في إطار تطوير خدمات أقسام الاستعجال وتعزيز مسار التحول الرقمي، انطلق المستشفى الجامعي المنجسدين بالمرسى في اعتماد منصة رقمية للإعلام والتوجيه داخل قاعات الانتظار تتيح للمرضى متابعة مسار التكفل بهم بكل وضوح وفي الوقت المناسب، وتمكن المنظومة المريض من متابعة دوره والاطلاع على مدة الانتظار وتقدم مراحل التكفل، فضلا عن معرفة وجهته داخل القسم والوصول إلى فضاء الاستشارة أو التكفل المناسب. ولا تقتصر المنصة فقط على توفير المعلومة بل تمثل أداة عملية لتنظيم تجربة الانتظار وتحسين انسيابية حركة المرضى من خلال توفير رؤية أوضح لمسارهم وتعزيز التواصل والشفافية داخل فضاءات الاستعجالية. دولية نفذت مصادر عسكرية باكستانية ومصادر أمنية إيرانية بأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قد تم الاتفاق عليه ويتضمن بندا أساسيا ينص على حرية الملاحة في مضيق هرمز. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد عقب لقاءاته مع وفود باكستاني وعماني أن التزام بلاده بالسلام والاستقرار يتم عبر دبلوماسية ثابتة ومستمرة مع الدول المجاورة. والجيش الإسرائيلي يصعد عملياته في جنوب لبنان هذا المساء عبر غارات جوية استهدفت مناطق في قضاء النبطية بالتزامن مع تنفيذ تفجير كبير في بلدة الخيام. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت معكم التسعة مازالت متواصلة حتى النص الليل. جدوا التحية لكل المستمعين ومستمعاتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي يتابعوا فينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. سهريتنا متواصلة معكم حتى النص الليل. يسهر معكم سي حسام الجيد في الإخراج التقني، أحمد حبيسي مقدم على الميكرو. فلاشباك الليلة اخترنا نرجع للتسعينات مع الراب سودي، مجموعة من الأغنيات الأورو راب من أعداد الميكس هذا وست هذا دي جي سيريغا بولونكي. نسمع ونستمتع ونرجع ونوصل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.

0: 10:34 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام، زالت سهريتنا في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام تواصل حتى نص الليل.
1: سلطينا
0: ليلة في سلطينا، اخترنا أغنية من الأغنيات الحلوة، الأغنيات بيان سور اللي يبقاو في البال وتعودوه وتغنيهم برشا فنانين، كل واحد يحاول بيان سور أنه يقدم الأغنية ويحاول يقرب من الأداء الكبير للكبيرة الراحلة وردة الجزائرية. الأغنية هذه اللي تألفت وألفها محمد حمزة والألحان لبليغ حمدي الغناء لوردة الجزائرية، الأغنية اللي كانت خرجت عام 1972 وتعتبر واحدة من أبرز الأغنيات في مسيرة وردة الجزائرية. احنا باش نرجعوا نسمع الأغنية هذه بصوت الفنانة المصرية أمل ماهر.

هذه أمل ماهر العيون السود في حفلة اللي صار في جدة في 2024 معها نص دقائق الأخرى موعد صارت ليلة من جوهرة بينات رفقناكم من التسعة حتى التوى بعد شوي موعدكم مع نشرة الأخيرة للأخبار مع هاجر النوي لعودة لأبرز الأخبار الوطنية والعالمية بشكل تفصيلي. تحيات حسام الجايد اللي كان معنا معكم في الإخراج التقني، أحمد حبيسي كان معكم من قدام الميكرو، ريدكم زينة، صباح الخير، سلامة.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج نهزت تحت 10 مليار دينار إلى تاريخ 20 أوت الجارية. وتزامنا مع موجة الحر المرتقبة هذا اليوم، اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث نهزت مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية تاريخ 20 أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وبلغت المداخل السياحية المتراكمة إلى حدود تاريخ 20 أوت 26 و2000 نحو 5,127.5 مليون دينار مقابل 4,885 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرت ب 242.5 مليون دينار وبنسبة تناهز 5%. كما ارتفعت مداخل الشغل المتراكمة التي تتعلق أساسا بتحويلات التونسيين بالخارج إلى 5,868.7 مليون دينار مقابل 5,568.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، مسجلة زيادة قدرها 300.4 مليون دينار، أي بنسبة تناهز 5.4%. تم تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بالجهة خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. هذا واستهل وزير السياحة سفيان الطقية زيارته إلى القيروان يومي 24 و25 من أوت الجاري بزيارة جمع عقبة بن نافع، حيث واكب بمعية ولي الجهة ذكر البرقاوي الموكب الديني وعددا من الأنشطة والتظاهرات المبرمجة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. كما عاين الطقية خلال الزيارة عددا من الإقامات العائلية بالمدينة العتيقة إلى جانب مشروع مؤسسة حرفية مختصة في صناعة المنتوجات الغذائية المحلية، وذلك في سياق دعم الاستثمار وتثمين المنتوجات المحلية وربط النشاط الحرفي بالقطاع السياحي. تزامنا مع موجة الحرارة اليوم الأربعاء ويوم غد الخميس، الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة. والشركة توضح في بلاغ لها أمس أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل، داعية حرفائه إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. كما دعت الشركة إلى اعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما يساهم في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان، مؤكدة أنها تعمل على ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء ومعولة على تفهم حرفائها وتعاونهم. وتتزامن هذه الدعوة مع توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة اليوم الأربعاء، إذ من المنتظر أن تفوق درجة الحرارة القصوى 40 درجة بأغلب المناطق وتبلغ 49 درجة بالقيروان و48 درجة بكل من توزر وقبلي ومدنين. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الداخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو اليوم الأربعاء 26 من أوت 2026، ويقصد بهذا التاريخ آخر يوم من الأجل القانونية المحدد لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، وبالتالي يمكن إيداع التصريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى، وينصح بذلك تفاديا لازدحام قبضة المالية وتفاديا للضغط على المنظومة الأعلامية. دوليا، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي عددا من نظرائه في الدول الحليفة بأن واشنطن لا تتوقع في الوقت الراهن تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران، وأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركز بدلا من ذلك على العقوبات والحصار البحري وفق تقرير لموقع إكسيوس. هذا وتراهن واشنطن على أن يؤدي الحصار البحري والعقوبات إلى حرمان إيران من الإيرادات الضرورية ولا سيما عائدات صادرات النفط. دوليا أيضا، أكد مصدر رفيع لقناة العربية أمس أن أمريكا عرضت وقف الحصار البحري المفروض على طهران ورفع العقوبات مقابل فتح هرمز ووقف هجمات الوكلاء. كما أوضح المصدر أن المشير عصام منير حمل عرضا لإيران يوقف الحصار ورفع العقوبات بموجب مذكرة التفاهم، لافتا إلى أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أبلغ منير أن طهران ستواصل مشاوراتها داخليا وتقدم ردها قريبا. ذكر بيان مشترك صادر عن سلطنة عمان وإيران أمس أن وزيري خارجية البلدين ناقشا إطارا مرحليا في من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. وأضاف البيان أن الإطار تضمن أيضا الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وجاء في البيان كذلك أن الجانبين أكدا أهمية عقد مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار